0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

0: مكتئب؟
1: أيوة.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا أخويا.
0: أو حزين؟
4: أنت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم أف أم
5: على كيفك.

0: في حاجة جديدة حصلت؟
1: ايوه اما
2: مفيش اي معلومات جديدة؟
3: امال ايه الجديد عندك؟
4: اهدى وهتعرف كل حاجة،
5: كل الجديد طول الوقت
6: على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم FM.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز، كل يوم جمعة بين الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم FM. نجوم FM، على كيفك.
2: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت، كلما كنت مسؤولا عما تقول، خصوصا أن ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر. على فكرة لدي أقوال أخرى،
1: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى، كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM، على كيفك. نجوم FM على التلفزيون على تردد 11900.

دلوقتي تقدر تكون المونديالي الأصلي. ادخل على فيسبوك / نجوم اف ام وجاوب على سؤالنا لكأس العالم، واللي هيجاوب صح هيكون عنده فرصة انه يكون معانا في الاستوديو ويكسب جايزة في الاستاد. مع هوبا، نجوم اف ام على كيفك.

ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.

0: الفنان حسن حفني فعيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي
1: تمام
0: يوم الثلاث من الساعة 8 للساعة 10 الصبح.
2: انتوا مجانين ولا ايه؟ حنة مين ووصية مين؟ شوية صايع انتوا فاكرين عيال عبيط هيخش عليا الكلام الخايب ده؟ ده انا هروح فيكوا كلكوا في داهية، تاخدوا امكوا تغوري في 60 دقيقة من هنا الا ودين الله ودين الله اخلص عليكي حالا.
0: الفنان حسن حفني فعيش صباحك مع يوسف التهامي وفانا إمام يوم الثلاث على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
3: يعني ايه جيمنج؟
4: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
3: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
5: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
3: تفتكري الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
4: هيدخل في كل المجالات.
3: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
5: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
3: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
4: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
3: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز واصداراتها الجديده والقديمه وتاريخها من اول ما بدات. وسواء بتلعب على كمبيوتر او موبايل او غيرهم، اكيد مستواك في اللعبه هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الارقام القياسيه في اكس او على نجوم اف ام. شريف جويفل
6: اكس او مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعه 11 للساعه 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كي

0: الخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزيكا.

0: دندن على أجمد الأغاني.
1: كتكوت ضعيف الجناح والدنيا غدرت فيه.
2: نجوم FM على كيفك.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم FM. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: ولسه الستات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلاً جاهزة.
3: يا سلام، ورجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سامعك، هما مش سامعين ولا أي حاجة.
2: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
3: آه طبعاً، عشان كده كل شوية تسألني وانتي كنتي بتقولي إيه؟
2: ما انتي بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
3: وليه انت ممكن تختصروا الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة؟
2: عشان الوقت بفلوس،
3: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
2: بدأنا الضرب تحت الحزام.
3: الحقيقة بتوجع.
2: طب قوليلي، ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها إن براحتك خالص؟
3: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
2: لأننا مختلفين.
3: ومختلفين جدا.
2: بس من غير الاختلاف ده
3: الحياة هتبقى مملة.
2: أنا أحمد الهواني.
3: وأنا يمنى.
2: استنونا
3: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك،
2: عشان نفهم بعض
3: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
4: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي، كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
1: ساعة مع نجم، كل يوم من السبت للأربع من الساعة 1 للساعة 2 الظهر على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
5: شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رقم.
6: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

لأغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام

دلوقتي جي معادكم مع عيش صباحك مع يوسف التهامي وفانا إمام برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: صباح الفل، يا صباح الفل على كل الناس اللي بتسمعنا دلوقتي على نجوم اف ام. نجوم اف ام، كل الناس اللي بتشوفنا على نجوم اف ام تي في. عش يا جماعة، نايمة ساعتين فهنشيل بعض النهار.
1: لا هو انت مش شفتي لك ماتش الساعة 10 خلص 12؟
0: تخيل
1: لنا حوار.
0: تخيل
1: انت ما
0: انا ضعيفة قوي، ما بستحملش الحاجات دي
1: يعني.
0: صباح الفل عليكم يا جماعة.
1: ازيك يا عم فن؟
0: ازيك يا جوجو؟ عامل ايه؟ الحمد لله
1: كله تمام،
0: كله زي الفل.
1: صباح الفل يا جماعة، صباح الخير، صباح الهنا، اخباركم ايه؟ طمنونا عليكم. حلقة النهاردة حلقة يوم الثلاث بتاريخ 16 يونيو 2026. ايه الاخبار؟ طمنونا، قولوا لنا ايه الاخبار، ايه الاجواء، عاملين ايه انطباعاتكم عن الماتش، وايه
0: الناس اللي توقعت
1: صحيين النهارده؟ الحمد لله الناس صاحيه، يعني عندها نوع من انواع الثقه كده في الفتره اللي جايه باذن الله. يا رب ما تخيب املنا، يعني ان شاء الله
0: يا رب.
1: عامله ايه؟
0: الحمد لله.
1: هنتكلم اكتر،
0: هنتكلم عن تفاصيل كتير
1: في الاوقات اللي جايه ان شاء الله. يعني هي كانت فرصه سعيده.
0: انا اسعد الحقيقه. طيب يا ولاد، حلقة يوم الثلاث عندنا شوية أخبار لطيفة كده، وهيكون معانا ضيف من ضيوف عيش صباحك في الساعة الثانية إن شاء الله. بس احنا مستنين كل المسجز بتاعتكم على رقم الواتساب 015-5952-1006، صفحتنا على الفيسبوك نجومة في أم 100.6، ورقم التليفون الأرضي 3835-022.

0: جدا. طيب سمعنا نسم علينا لفيروز واول اغنيه نبتدي معاكم بيها حلقه يوم الثلاث من عيش صباحك على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. تعالوا نقول لكم بقى على درجات الحراره وبعد كده نتكلم على الماتش لان الرسائل جايه لنا سخنه جدا. بالظبط كده. طيب اول حاجه هنقول لكم ان القاهره العظمى هيكون درجه الحراره واصله فيها ل 34 درجه والصغرى 23, اسكندريه العظمى 29 والصغرى 22 درجه, مطروح العظمى 28 والصغرى 20 درجه, سوهاج العظمى 39 درجه والصغرى 23, أما أسوان فالعظمى 42 درجة والصغرى 27 درجة.
1: طيب بالنسبة للتوقعات, الجو يوم الثلاث هيكون معتدل الحرارة, رطب في الصباح الباكر, حار رطب نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى, شديد الحرارة على جنوب البلاد, معتدل الحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء مع رياح مثيرة للرمال والأتربة. هي كانت ناقصة كوكتيل عظيم. طيب هنقرأ كل المسجز بتاعتكم كلها لأن في كمية مسجز وناس كتيرة قوي عمالة تقول توقعاتي كانت صح مبارح, يعني في كذا حد بعت لنا توقع النتيجة دي وكان توقع صح.
0: في حد كان مبارح قال لنا هنكسب 3-1 وتحتيها بعت لنا النهاردة السبب يقول لنا توقعاتي كانت صح.
1: ده حقيقي.
0: تمام.
1: ده حقيقي.
0: صباح الفل برضه.
1: المسجز موجود عندنا يا جماعة.
0: صباح الفل برضه مفيش مشكلة.
1: يعني أكيد بنتأكد وكده. بس مين تاني؟ نقرأ دلوقتي مسجز, أصل لو بدأنا في المسجز هنأخر البريك.
0: ادينا كده نبذة لو أنتي فلترتي ولا لسه مفلترتي؟
1: لسه بفلترتي.
0: يعني شوف لنا حاجة كده تبقى.
1: لا في ناس بعتين لنا فنة امبارح. فيديو الفنانة عبلة كامل وهي بتشجع. ده الحمد لله انه ما حدش صورني امبارح. الحمد لله.
0: هنتكلم.
1: لا هنتكلم.
0: ليه ده الباباراتزي كلهم كانوا واقفين على
1: انا خدت بالي بس قلت لهم جماعه بعد اذنكم في حاجات ما ينفعش تطلع.
0: اتكلم عن تجربتك عامه في الفانزون.
1: لازم هنتكلم عن تجربتي في الفانزون.
0: دي اول فانزون تروحيها؟
1: اول فانزون
0: بجد. خطير.
1: وركبت المونوريل. استنى بقى استنى بقى علشان اليوم كان كله حاجات عندي حاجات كتير قوي عايزه اقولها.
0: يلا بينا
1: كان يوم مليء بالفخر كده. اتفضل.

نشاطك صناعي، زراعي، خدمي أو تجاري، الأهلي بيزنس بيقدم لك حلول تمويلية تساعدك تبدأ أو تكبر مشروعك، وبرامج دعم وخبرات وخدمات تساندك في كل خطوة. الأهلي بيزنس، تمويل يكبرك ودعم يطورك أكتر وأكتر، بخبرات تساعد مشروعك ينجح وخدمات ما تنتهيش. أسهل وأسرع من كده مفيش. مول مشروعك وكبر حلمك. البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. تطبق الشروط والأحكام. رقم تسجيل الضريبي 203-462.

0: اكسب بدماغك، اختار فريقك وكل ما يكسب ليك جيجا بايتس هدية، ولو توقعت نتيجة الماتش صح ليك جيجا بايتس اكتر وكمان كوبونات شراء، وكل ما مصر تكسب كده كده هيجيلك جيجا بايتس. التشجيع مع وي غير اي حد. تطبق الشروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.
1: حين يجتمع اهم المتحدثين في اهم قطاعات الاقتصاد في الدولة مع ممثلي القطاع الخاص، يصبح صناع القرار هو الحدث الأكبر لطرح ومناقشة أهم القرارات والتحديات التي تواجهها الأسواق المصرية للعام الحالي. يواصل صناع القرار جولاته في القطاع الاستثماري والعقاري والسياحة في دورته الثامنة، والتي ستقام يوم الأربعاء 24 يونيو بالمتحف المصري الكبير. احجز تذكرتك من خلال موقع تذكرتي.com. تنظيم سان ان سام، نجوم اف ام، الراعي الإذاعي الرسمي.
2: عندنا خبر حلو ب 5000 جنيه، استعدوا، الفرصة ابتدت دلوقتي ولمدة 3 شهور. 400 شخص هيكسبوا 5000 جنيه لما يستقبلوا حوالات على محافظهم الإلكترونية من خلال وكلاء ومراسلين البنك الأهلي المصري. يعني كل ما تستقبل حوالات بقيمة أكبر كل ما الفرصة تكبر.
3: يعني تحول على أي محفظة إلكترونية؟
2: أيوة.
3: سواء كنت عميل للبنك أو لا؟
2: أيوة.
3: من غير مصاريف؟
2: أيوة.
3: وهتوصل في نفس اليوم؟
2: برضو أيوة. ما تفوتش الفرصة. لو حبايبك برا مصر كتير كلمهم من غير تأخير وخليهم يحولوا لك، وإحنا هنكسبك. البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 203-462.
4: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأس. تابعونا على facebook.com/نجوم اف ام.

0: انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: صباح الخير يا جماعة، صباح الفل على كل الناس اللي بتسمعنا دلوقتي وحتى اللي ما بسمعناش. صباح الفل على كل المصريين. احنا فترة دلوقتي حلوة قوي ان احنا مقربين من بعض، حلوة يعني بقالنا فترة كبيرة كده ما حسناش ان كلنا ابتدينا، مش هنقول طبعا نتفق، اكيد في ناس ما بتتفقش معانا في حاجات كتير، بس ابتدينا كده ايه في حضن جماعي كده للدنيا كلها عشان خاطر ايه بالظبط بالحب اتجمعنا. فصباح الخير على الدنيا كلها ما عدا اتنين، كان زمان واحد، كان واحد معنا في الشغل
2: عارفين سبحان الله،
1: تكتبوا اسمه في المسجز ماشي. صباح الفل على كل الناس ما عدا هو وحضرتك. المهم طيب عندنا ايه النهارده هنتكلم فيه؟ هنتكلم عامه في نتيجه الماتش امبارح
2: طبعا
1: ماشي،
2: والماتش ده انا عندي اسئله كتير قوي.
1: لا مش جدنا
2: والله، عندي اسئله كتير قوي.
1: طيب انا عاجبني حاجه على فكره، في شعور لذيذ اعتقد ان احنا مش بقالنا كتير ما حسيناهوش، اعتقد ان احنا اول مره نحسه يعني عامه، او من المرات النادره قوي ان احنا نكون بنلعب منتخب يعني بيلعب فريق، وخصوصا في الفتره الاخيره يعني نحن بنلعب فريق كبير المفروض ومصنف، وما كانش في حالتهم الحمد لله، واحنا كنا الحمد لله بنحاول نركب عليهم، وكنا على فكره كنا اقرب ان احنا نكسب في الماتش ده. بس الواحد مبسوط اننا واصلين لحاله اننا خارجين من الماتش مش راضيين بنتيجه التعادل.
2: صح،
1: يعني الحاله دي حلوه ان انت تبقي خارجه انت اللي متضايقه، والناس قاعده امبارح، انا قاعد في قاعده الناس كلها عماله تواسي بعض اللي هو يا جماعه هارد لك بجد، هو الماتش تحس ان احنا اللي كان في ايدينا
2: كان بتاعنا مننا. هو كان بتاعنا اللي هو ايه ده،
1: لان كان في فتره كده نزعلش من بعض وما نكدبش على بعض، دي اللي كان موصل لنا حته كده ان احنا نبقى خارجين من الماتش. الحمد لله ان احنا ما خرجناش بفضيحه. بكلمك بجد، انا مش هطبطب على الكلام، انت فاهمه
2: سطروا علينا،
1: فاهمه قصدي
2: ايوه، فاهمه جدا.
1: الحمد لله ان جت على قد 1-0، احنا خسرانين مثلا 1-0،
2: لا الاداء كان عظيم
1: امبارح. انا اللي بسطني ان احنا وصل لنا شعور
2: صح
1: ان احنا بجد خارجين من الماتش ده زعلانين ان احنا ما كسبناش. خلينا عندنا حاجه كده في الرياضه بتبقى لذيذ ان انت تبقي طماع،
2: صح،
1: تبقي عندك طمع رياضي كده ان انت لا انا ما مش عايز يتقال لي، لا انا عايز ان انا مش عايز يتقال لي قصدي مبروك النقطه، انا مش مبسوط بالنقطه، انا كنت طمعان في الثلاثه.
2: أيوه.
1: ليه؟ لان انا مجريات الماتش كانت بتقول
2: الثلاثه موجودين
1: اهو، احنا وان احنا عندنا انياب عنهم، وان احنا ولعبنا جيم اللي كنت فاكر امبارح واحنا بنختم الحلقه قلت يا ريت نلعب يعني على الاقل بس نلعب، ما نعملش زي ما عملنا في ماتش البرازيل. لا امبارح
2: لعبنا قوي،
1: وصلنا وقسمنا الماتش على مراحل وحصل شويه تاكتكس لذيذه وبين شويه شغل الصراحه، والشباب الصراحه كانوا مركزين، اخفقنا في حاجات واصبنا الحمد لله في حاجات، فالاحساس ده يا ريت يكمل معانا وما تبقاش حلاوه بدايات، يا رب ان شاء الله باذن الله. طبعا منتخب بلجيكا هو يعني الماتشات كلها مهمه والماتشات كلها المفروض تبقى صعبه وكل حاجه عشان ده كاس عالم، يعني مفيش فريق يوصل كاس عالم وهو
2: اكيد،
1: بس نفس الوقت برضو كاس العالم بنظامه الجديد اكيد هتلاقي فيه شويه حاجات حلوه نستغل احنا الحاجات الحلوه دي. احنا محطوطين مع نيوزيلندا في المجموعه ان شاء الله، الماتش اللي جاي نقولش ان هو ماتش سهل، هو صعوبه الماتش على فكره ان احنا واخدين عنه فكره ان هو هيكون سهل خالص، هو احنا اجمل منهم كده تمام. يعني انا
2: بلاش بقى الطلعه دي،
1: اجمل منهم والله، اجمل منهم، لا برضو خلينا واقعيين،
2: برضو خلينا
1: زي ما احنا كنا واخدين الماتش ده عارفين ان بلجيكا المفروض ان هي اجمد على الورق، وقلت لك الكوره بتعترفش.
2: ايوه الناس امبارح كلها بتقول يعني عارفين ان احنا هنخسر كده، بيقولوا كده احنا عارفين ان احنا هنخسر بس خلونا نستمتع بالماتش يعني وتيجي زي ما تيجي. لا احنا
1: في الماتش احنا كنا اقرب،
2: اتبسطنا بجد،
1: كنا اقرب،
2: كنا اقرب طبعا،
1: بالعكس احنا في الاخر بقول لك خارجين احنا اللي متضايقين، وهم خارجين راضيين، يعني حتى اللعيبه في الاخر خالص انا يعني مجريات الماتش لو كانت مختلفه، لو كنا احنا اللي جبنا الجون في الاخر وهم اللي كانوا ضاغطيننا والايه معكوسه يعني كنت هتلاقي ان احنا خارجين مبسوطين الحمد لله ان لعيبتنا قدرت ترجع تاني في الماتش ومش عارف، لكن احنا كنا بدرنا بالجون،
2: بدانا على طول
1: وبعد كده قفلنا على مفتاح لعبهم، وبعد كده في كام واحده لا ده احنا يلا ما تيجي نصدق بقى
2: ده بجد ده ولا ايه
1: نصدق.
2: ده احنا اللي بنعمل كده،
1: فاهم قصدي ايه؟
2: لا لا كده يعني
1: فالحمد لله.
2: لله والله. افتكرت امبارح اللي كان مصاب وخف فجأة ده
1: ادو مين ادوكو
2: لوكاكو
1: لا ده البال
2: مش ده اللي كان مصاب
1: ده الدولاب ده
2: قرر يخف
1: في دولاب
2: ايه ده لا انا بس ثانية واحدة والله العظيم انا اول مرة في حياتي اركز معي يا ريتني لحقت اركز اصلا هو حصل تبديل نزل والله العظيم هو بينزل انا بلف بقول لحد جنبي حاجة
1: لقيت الجون ده
2: الجون ده في ايه لا انت تتصاب
1: لو كان
2: تاني.
1: هو اللي جاب الجون
2: انت تتصاب تاني
1: لو كان هو اللي جاب الجون اعتقد ان هو كان هيبقى من اسرع حاجه من اسرع ثلاث اهداف دخلوا للعيب بديل في كاس العالم
2: ما مش طبيعي لا هو مش بني ادم لا مش بني ادم
1: آه.
2: ايه ده
1: بس في الاخر
2: يعني
1: هو...
2: يا يتصاب معلش انا
1: لا هو نزل عمل دوشه على فكره وما عملش خطو يعني
2: هي كانت طالعه واحده هي كانت طالعه واحده واللي هو الحمد لله انه ما طلعش هو ما كانش ينفع يطلع تاني
1: ضايعه واحده في اخر الماتش يعني الحمد لله
2: الحمد لله انا بقول لك ما كانش ينفع يطلع طالعه كمان كنا هننتهي
1: لا لا
2: لا لا لا, لا. مش لاقيه
1: مفهوم
2: بولدوزر معدي مفهوم. يعني يا يتصاب يا نشتري يعني بكام بكام
1: ده ما ينفعش نشتري
2: بكام بكام ما ينصحبه يعني ما ينفعش نلعب ضده ده تاني لا كائن وحياة ربنا يعني ما شاء الله طبعا عليه بس يعني صعب صعب كان بالنسبة لنا صدمة رهيبة يعني كانت حالة احباط كده بس يعني هو كان بيزيح اي حاجة قدامه معي في الجول يلا نروح كلنا نخش الشبكة اللي عايز يجي معايا هنخش الشبكة مع بعض ف لا بس كان ماتش عظيم
1: طيب احنا ما اتكلمناش كل ده على الماتش نفسه يعني عشان بس اكيد الناس برضو كانت متابعه الماتش بتاع 1-1 امام عاشور اتقدم لمنتخبنا في الدقيقه 20 بهدف عالمي سكن شباك حارس منتخب بلجيكا وحارس ريال مدريد تيبو كورتوا وتعادل بلجيكا بقى تعادلت معانا في الدقيقه 66 عن طريق هدف ذاتي طبعا محمد هاني عمل ماتش كبير قوي يا جماعه محمد هاني عمل ماتش كبير قوي محمد هاني كان عنده كان عليه ضغوطات كبيره جدا جدا جدا جدا وهو طلع في انترفيو بعد الماتش اتكلم ان هو بيشوف وبيتابع وبيقول انا شفت تريقة كتير قبل الماتش بس انا ردي كان في الملعب فجدع يعني منتخبنا لعب صراحة ماتش عظيم تكتيكيا وقدرنا اللي عجبني برضو ان احنا قدرنا ان احنا بدنيا قدرنا نوزع مجهودنا على التسعين دقيقة بشكل يعني كويس وكان ممكن نخرج بالنقط كاملة بس الحمد لله قدر الله ما شاء فعل وان شاء الله نعوض في اللي جاي ولسه في قدامنا ماتشين مهمين نركز فيهم وحابين نقول لكم ان نتيجة ماتش ايران ونيوزيلندا انتهت بالتعادل الايجابي بهدفين لكل فريق
2: بالظبط
1: فكده الاربع فرق في المجموعة كل فريق فيهم معاه نقطة حلو
2: برضو نتيجة ماتش السعودية وأوروغواي انتهت بالتعادل 1-1 بعد مباراة قوية من المنتخب السعودي خصوصا في الشوط الأول وماتش أسبانيا والرأس الأخضر انتهى بالتعادل 0-0
1: بالظبط كده عندنا النهارده ماتشات ابتدت الماتشات بقى تسخن بقى عامة النهارده الساعة 10 بالليل ماتش من الماتشات الممتعة جدا وهو ماتش السنغال وفرنسا حلو جدا ده لذيذ جدا يعني السنغال هو بطل بطولة أفريقيا اللي فاتت وفرنسا وصيف كاس العالم في نسخة 2022 ده هيبقى الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة بعدها الساعة 1 بالليل المنتخب العراقي الشقيق مع منتخب النرويج الساعة 1 صباحا وبعد كده الساعة 4 الصبح الجزائر والأرجنتين هتكون انطلاقة المنتخب الجزائري والمنتخب الأرجنتيني في كاس العالم 2026 وأخيرا بقى الساعة 7 الصبح هنيجي نغطي معاكم هنا
2: بالزبط.
1: ماتش النمسا والأردن
2: على الهواء مباشرة
1: على الهواء مباشرة فعلا
2: دي كانت مواعيد الماتشات النهاردة إن شاء الله
1: طيب
2: حالة من الفخر في المسجز والله الناس كلها مبسوطة وسعيدة سواء ما كانتش دي النتيجة اللي كانت متوقعة أو لأ مبسوطين ليه لأنهم استمتعوا بماتش اتفرجوا على لعب هم كانوا مبسوطين ومتفاجئين بيه يعني الناس كتير كانت تقول يا رب يفاجئونا مفاجآت كويسة يعني مش مفاجآت وحشة فلأ ناس كتيرة اتفاجئت وبسطت وتشجعت أكتر وفي إحساس بالثقة زيادة نكمل بيه إن شاء الله بإذن الله
1: صح أنا نفسي إن شاء الله نرجع بنتيجة إيجابية من كأس العالم نطمع بس إن إحنا أنا بتمنى إن نتمنى إن شاء الله نوصل لدور 16 يعني إن إحنا كل مرة بنطلع من الأدوار اللي هي 32 السنة دي عملنا دور 48 مش هنخرج بقى إن شاء الله ما نخرجش بدري منه نوصل 32 نعدي بس ال 32 ونشوف بعد كده خلينا نطمع أكتر وأكتر بس ناخد كل مرحلة يعني على على على حداها يعني ونصدق أهم حاجة نصدق فكرة ان احنا نصدق وليكوا عندي لو عدينا دور ال 16 ان شاء الله باذن الله اروح المطار اخد كابتن حسام حضن زي اللي خده للحكم بالظبط.
2: انا بقى طب انا عايز اسال سؤال عايز اوجه
1: نظرك انت راح صلاح واخده قال له بس كابتن حسام تعالى بس
2: ما بنعملش كده تعالى مش بنعمل كده. لا هو كان بجد بيشرح له يعني اصل حاجه اللي هو انت مش شايف ده عمل له كده يعني هو كان بيقلد بس اللعيب عمل ايه. عايزه بس سؤال والله هو مش ده المفروض كان يبقى فيه الحكم يعمل حاجة ولا دي حاجة عادية؟
1: بيسو بقى يعمل حاجة
2: فيه لا لما حصل كده في الملعب يعني ان هو كان اللعيب كان
1: ده كورة 100% فاول
2: صح؟
1: هو كان ناقص ياخده وراح بيه البيت.
2: طب ما هو ده 100%
1: فاول بس هي من بره المنطقة بس عشان بس احنا شفت حاجات بالليل كده
2: لا يعني من بره المنطقة
1: من بره يعني البنالتي بوكس منطقة الجزاء يعني
2: شوف بقى الثغرات بقى دي اللي هي بتبوظ لنا الدنيا
1: فهي انا اعتقد ان هي لو كانت من جوه كان الفار ممكن يرجع لها اعتقد يعني هي جريمه أقدر. يعني
2: انت
1: جريمه
2: بس هي كانت الناس كانت بتصوت
1: حضنه هم كانوا بيرقصوا يعني
2: ده شويه حلوين يعني
1: فاهمه
2: هل ده طبيعي انا ما فهمتش هو ده عادي يا جماعه
1: ابستراكشن واضح الصراحه هو بس
2: حلق عليه
1: بس مش هنقعد نمسك في دي احنا عملنا ماتش يعني وعلى فكره وضيعنا كتير والله
2: ضيعنا واللعيبه كانت هي نفسها اللي هو هم نفسهم بيبقوا مصدقين يعني هي ضيع دي
1: في كورة لزيكو في اول في الشوط الاولاني كورتوا شالها وفي كورة بروحين واحدة لصلاح والتانية بعدها في ظهرها لإمام وبعد كده مرموش كان عنده مرموش امبارح كان قال للعيبة توفيقا بس يعني ان شاء الله يعني كلنا ثقة فيه في الفترة الجاية وهو وجوده في الملعب برضو اكيد بيدي تقل للعيبة واللي معاه في الفرقة وبيحط ضغط على المنافس فاكيد برضو وجوده مهم وهم برضو ضيعوا كم كرة كده واحدة في العرض على واحدة لوكاكو في الاخر اللي اداها بقرص دماغه طلعت في الساعة الحمد لله مصطفى شوبير
2: لا عمل والله
1: لا يسأل طبعا
2: لا عمل مجهود
1: هو جون والله
2: عمل مجهود
1: جون جيب بسبب هفوة في سرحان بس احنا سرحنا في لحظة جي جون وهي دي عامة ميزة الفرق الكبيرة ان هي حتى لو مش في يومها هي بتلعب على التفاصيل دبابة داخلة الصغيرة لا رجعي قبل ما الكرة توصل
2: قبل ما الدبابة تيجي
1: الناحية
2: شنطة عندنا صح
1: مريحة سن باينة يعني بس يلا قدر الله ما شاء فعل
2: الحمد لله
1: قوي قوي قوي
2: الحمد لله
1: نحلم يا جماعة عادي ونصدق عادي
2: صح
1: نقدر نعملها ويا مصر بتعمليها ازاي لسه مكملين معاكم ظن امام ويوسف التهامي في عيش صباحك على نجومة اف ام ونجومة اف ام تي في صباحكم زي الفل.

0: بشهيد تفريق.
1: رقم التسجيل الضريبي 761-296-875.
2: نشاطك صناعي، زراعي، خدمي أو تجاري، الأهلي بيزنس بيقدم لك حلول تمويلية تساعدك تبدأ أو تكبر مشروعك، وبرامج دعم وخبرات وخدمات تساندك في كل خطوة. الأهلي بيزنس، تمويل يكبرك ودعم يطورك أكتر وأكتر، بخبرات تساعد مشروعك ينجح وخدمات ما تنتهيش. أسهل وأسرع من كده مفيش. مول مشروعك وكبر حلمك. البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. تطبق الشروط والأحكام. رقم تسجيل الضريبي 203-462.
3: بورتوغول العالمين بتحقق حلم الملايين، وأخيرا والأول مرة في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

الميجا ستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سامر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب، واللي بتحول بورتو جولف للواجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarché.com وخليك جزء من الحدث. نجوم FM ونايل FM الراعي الإذاعي الرسمي.

0: ريت بقى خلاص احنا مبسوطين وبنحتفل وكده ما تنكتش علينا.
1: طيب صباح الخير تاني يا جماعة.
0: سيب الفرحة في التاكس.
1: صباح الخير. مش عايزين بس نبالغ بس في موضوع الفرحة في
0: من نوع
1: لا لا هقول لك ليه. لأن في حد كان بعت لنا رسالة برضو عنده وجهة نظر الصراحة خطير. قالك يا جماعة احنا في سنة 90 اتعادلنا مع هولندا وهولندا كان ساعتها فيها ألبوم مليانة نجوم يعني. اتعادلنا مع هولندا ولحد النهاردة بنتزل بالجوم بتاع كابتن مجدي عبد الغني وبعد كده برضو ما عرفناش نتأهل.
0: دي تروما بقى.
1: ف نمسك العقل على قد الماتش ممكن نبقى راضيين وكل حاجه والحمد لله بس ده يدينا بقى دفعه لقدام مش نقول خلاص احنا كده ايه خلصنا كل اللي عندنا لا بالعكس احنا لسه مبتدناش احنا لسه عندنا ماتشين تانيين مهمين جدا نركز فيهم عندنا ماتش الجاي قدام نيوزيلندا وبعد كده هنلعب ايران في اخر ماتش والنتيجه بتاعتهم 2-2 دي برضو يعني تمام كده مفيش حد في المجموعة كله مع نقطة يعني تمام
0: خلاص بلاش نفرح قوي مش حاضر
1: لا يعني مقردين انا بقولك انا مبسوط امبارح ان احنا واصلين لمرحلة ان احنا اللي خارجين من الماتش زعلانين وهم اللي مبسوطين ان هم اتعادلوا معانا
0: الحمد لله
1: يعني ده في حد ذاته ده المفروض يدينا ثقة بقى ما يخليناش نريح يعني خلينا
0: يا رب بقى انا خايفه من دي شويه
1: فاهمه
0: يعني نفسي
1: احنا كده خلاص عملنا اللي علينا ماتش بلجيكا اللي احنا عاملين نفكر فيه وعاملين نقول هيدونا كام وهنعمل ايه ومع اللعيبه بتاعتهم والحكايه والرؤيه لا
0: لسه فيه
1: وان شاء الله الماتشين الجايين يا رب باذن الله يعني بقى نطلع من المجموعه دي بسبع نقط تبقى خطيره الماتش خلينا نحلم بقى
0: اهو
1: نحلم بقى
0: اهو
1: ماشي
0: احتفالات كله بيحتفل وكله مبسوط
1: امبارح حصل ظاهره غريبه جدا في ماتش الرأس الاخضر
0: ايه اللي حصل
1: واسبانيا ماتش اسبانيا والرأس الاخضر شوفي كاس العالم حلاوته والله
0: اتعادلوا
1: 0-0 طبعا وكانت بالنسبه للناس مفاجاه وكان الجماهير الاسبانيه عندها يعني خيبه امل كبيره جدا بعد التعادل مع منتخب هم اول مره يسمعوا عنه كرويا يعني واول مشاركه ليه في كاس العالم وكده وعملوا ماتش كويس الرأس الاخضر يعني هم بوظوا عليهم الجيم الماتش ما كانش حلو فبس كانوا مقفلين عليهم يعني وتالق الحارس بتاع الرأس الاخضر تالق رهيب يعني اسمه جوسي مارديس كان عنده 50,000 فولور بعد الماتش المذيع بتعمل معاه انترفيو وصل ل 2 مليون فولور واحنا دلوقتي على الهوا 3 مليون فولور و100 الف كورة بقى لو كورة بقى والكاس العالم هو عنده 40 سنة وخلاص بيخلص دي يعني يعني ممكن كان يعتزل بعدها ما اعرفش بعد كده ممكن يبقى بلوجر
0: لازم بقى
1: فاهمة في ثانية
0: يعني جاي له نصيبه
1: فاهمة
0: هنغير النشاط بقى
1: ساعة زمن نشاط. غيرت حياته
0: طبعا سبحان الله بجد. والله كل حد بيبقى ليه وقته بجد كل حد بيكون ليه وقت
1: والحلو ان المذيعه برضو شوفي الشطاره والله شوفي لما هي بتعمل مع انترفيو فهي دخلت تذاكره فدخلت تشوف في السوشيال ميديا دخلت قرت عنه وبتاع فهي دخلت تشوف في السوشيال ميديا بتاعته قبل الماتش وبعد الماتش قالت له انت كان عندك 50,000 بص بقى عندك دلوقتي كام 2 مليون ما صدقش نفسه فيعني ماشي
0: يلا بقى يبدا يعمل لنا انبوكسنج بقى
1: بالظبط
0: يلا انبوكسنج بقى
1: جوانتي جديد على شورت
0: أيوة.
1: على كده لحد ما تشوف
0: نلم بقى ايه نلم لما كده ايه تاني
1: ايه النظام
0: كان نفسي المواعيد الماتشات والله الجايه يعني ما الواحد كده سخن ودخل في المود وبتاع وبعدين مواعيد غريبه جدا 6 الصبح ده تمام يعني ان شاء الله
1: احسن ممكن من 4 في نص
0: 4
1: نص النوم
0: عارف لو كان يوم خميس او جمعه كان عادي جدا عادي خلاص هو ده هيبقى اليوم الماتش هو الحدث الويكند كله هو الماتش بس لا للاسف صعب
1: من الظواهر برضو الحلوه اللي شفناها في كاس العالم دي وبنشوفها في كل كاس عالم الجمهور الياباني حد شاف الجمهور الياباني عمل ايه
0: ما خدتش بالي عمل ايه
1: الجمهور الياباني عندهم عادة كده بعد كل ماتش طبعا انت في الاستاد انت عارفه انت ست امبارح رحتي فان زون وفاهمه يعني ايه تجمعات يعني بيبقى الاكل والفرجه وبتاع الفرجه بتاعت شويه
0: نقنقه
1: وشرب حاجه ساعه مع تشربي كده وتاكلي وتعملي وبتاع فبيبقى في مخلفات حواليك الجمهور الياباني لم كل حاجه
0: طبعا
1: وسلم الاستاد انضف مما دخل

0: طبعا.
1: ولعبت اليابان وهي خارجه من اوضه اللبس طبقوا الحاجه والتيشيرتات بتاعه بيسيبوا دايما رساله اللي هو شكرا.
0: بس بس
1: والله اوريكي فيديوهات خطيره
0: بس
1: خطيره.
0: كفايه كفايه.
1: كوكب تاني كوكب تاني
0: كوكب تاني فعلا. هما كده هما كده يعني النشأة اصلا كده في المدرسه كده من هما صغيرين في بيوتهم كده هي بتكون خلاص هي بتبقى تربيه سيستم سيستم منذ النشأة يعني لازم تحصل كده علشان يكملوا بهذا النمط. وطبعا كوكب اليابان ما يتقالش عليه غير كوكب اليابان من الحاجات اللي بيبهرونا بيها يعني. سيبك بقى من الاختراعات والتكنولوجيا والحاجات دي كلها لا ال- ال- ال- طريقة المعيشة اللايف ستايل بتاعة الشعب تبهر اي بني ادم.
1: صح.
0: تبقى عاملين الحاجة هم متعودين ده الطبيعي بتاعه. تبقاش عامل حاجة وانت اللي ياه هقوم انضف هقوم اشيل ورايا هقوم
1: ليه يا عم ما كده كده في حد هيشيل دايما الجملة دي
0: لا لا لا لا
1: او هي جات عليا
0: هم بالنسبة لهم ده دي حاجة طبيعية انا اشيل ورايا مسؤول عن نفسي كل حاجة. تلاقي طفل عنده 5 سنين بيعمل كده اصلا.
1: في امبارح المصريين اللي كانوا هناك ومنزلين ستوريز معرفش برضو لحضراتكم متابعين ولا لا في مدينة سياتل المدينة اللي تلعب فيها المباراة يعني امبارح في حيطة كده برضو غريبة شفتيها اتفرجتي على اي حاجة لحد ماشي في كذا حد مصور شارع كده في جدران او حيطة يعني الناس بتلزق عليها اللبان بتاعها فانتي والناس بتشبك لبعض عشان تلزق لبانتها على الحيطة كلها عبارة عن لبان متاكل. بالنسبة لي برضو دي ظاهرة غريبة. أنا احنا بنشارك غريبة جدا بالنسبة لي
0: مش عارفة
1: يعني جه في مخيلتي بقى هل الحيطة دي هل ريحتها يعني ما تعرفيش بقى
0: بس
1: ولا هل هي والنمل يعني انت بتسيبي في بيتك العيش بقى تلاقي فجأة في مجموعة من النار
0: ممكن تبقى توريني صورتها
1: هوريها لك
0: حالا خايفة تبقى شبه الحاجة اللي احنا
1: بتخافي منها
0: عندنا مشكلة
1: شوي
0: شفت بقى
1: بس من
0: حسيتها
1: في حتة من الحتة هوريها لك
0: من بعيد بسرعة ورياني بسرعة كده
1: ماشي
0: عشان لو
1: هعمل كده
0: اكتشفنا انا ويوسف عندنا نفس
1: فوبيا الثقوب
0: فوبيا الثقوب
1: ترايبوفوبيا
0: بس عشان ابتديت اشوفها
1: لا لا هجيب لك البتاع
0: حائط اللبان
1: يعني
0: حيطه والناس بتلزق اللبان عليها
1: اوه بيشبكوا لبعض وحدوته كانت بالنسبه لي غريبه دي في مدينه سياتل اللي هطلع فيها الماتش يعني
0: لا غريبه
1: غريبه شوفي بقى ان النهارده ما عندناش طياره احنا كان المفروض يبقى عندنا طياره
0: احنا ما
1: فاحنا عندنا ضيف النهارده في الساعه الثانيه فقلنا ناخدكم كده لفة سريعة في سياتل. يلا خلينا نروح لأسعار الذهب والفضة تمام وبعد كده نرجع بقى بالضيف الموجود معانا النهاردة هينورنا ويشرفنا بداية من الساعة الثانية في حلقة يوم الثلاث من عيش صباحك على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. خليكوا متابعينا نشرة الأخبار دلوقتي معاكم أخبار الذهب.
2: نشرة أسعار الذهب والفضة اليوم مقدمة من مركز تجارة السبائك بي تي سي أصل الذهب.
1: سعر الذهب عيار 24 ب 7165 جنيه للبيع و 7131 جنيه للشراء اما سعر جرام الذهب عيار 21 ب 6270 جنيه للبيع و 6240 جنيه للشراء
0: سعر الجنيه الذهب ب 50760 جنيه سعر الفضة عيار 999 123 جنيه للبيع 116 جنيه للشراء
2: نشرة أسعار الذهب والفضة اليوم برعاية بي تي سي أصل الذهب لخدمات بي تي سي اتصل على 15057
3: هو في فرق سعر بين تصميمات بي تي سي؟ بنأكد لك مفيش فرق سعر بين تصميماتنا تنويع التصميمات في منتجات بي تي سي بيكون عشان يناسب كل المناسبات والأذواق وكل التصميمات مستوحاة من ثقافتنا الإسلامية، القبطية، المصرية القديمة وكمان تصميمات خاصة للهدايا زي هدايا المولود والأبراج وكلها بيتم تصنيعها بنفس الجودة ونفس قيمة المصنعية ودي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك بي تي سي لمعلومات أكتر ادخل على موقعنا أو كلمنا على 15057 رقم التسجيل الضريبي 643-640-878
4: فريش تكييف فريش معاك في كل مكان. تكييف محمول بالفريون مزود بعجل لسهولة الحركة من مكان لمكان، ومش محتاج تركيب لأن مفيش وحدة خارجية، وطبعا بشاشة ديجيتال وريموت كنترول. نعيشها ايه ايه فريش، والجو ايه ايه فريش، يا تكييف فريش يا معلش.
5: رقم التسجيل الضريبي 200-301-950.
6: شجع بقلبك واكسب بدماغك مع وي لايف. قصد باقه كاس العالم من بي ان على 4 شهور بدون فوائد، وهتتفرج على الماتشات مع بي ان سبورتس من غير ما تستهلك من باقتك الاساسيه. التشجيع مع وي غير اي حد. تطبق الشروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.
7: عندنا خبر حلو ب 5000 جنيه، استعدوا، الفرصه ابتدت دلوقتي ولمده 3 شهور. 400 شخص هيكسبوا 5000 جنيه لما يستقبلوا حوالات على محافظهم الإلكترونية من خلال وكلاء ومراسلين البنك الأهلي المصري. يعني كل ما تستقبل حوالات بقيمة أكبر كل ما الفرصة تكبر.
8: يعني تحول على أي محفظة إلكترونية؟
7: أيوة.
8: سواء كنت عميل للبنك أو لا؟
7: أيوة.
8: من غير مصاريف؟
7: أيوة.
8: وهتوصل في نفس اليوم؟
7: برضو أيوة. ما تفوتش الفرصة. لو حبايبك برا مصر كتير كلمهم من غير تأخير وخليهم يحولوا لك، وإحنا هنكسبك. البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 203-462.
9: ايه ده؟ احنا رايحين على فيلم؟ شغال نجومة فيلم
10: بالياباني؟ أبيكي شيوان بالمصري؟ معاك في السكة.

اوبا وهدى الكلام بسمع اكون تمام ليه في دماغي هص بص بص بص معاك في السكة حوار في طريقك اعرف

0: سكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 دلوقتي. تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@نجوم اف ام.
1: يا صباح الهنا يا صباح النجوم، كل السعادة على نجوم اف ام. خش عليا بالجديد يا استاذ.

انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام.

0: رجعنا لكم تاني ولسه عايشين صباحنا على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. يوسف التهاني وفنا امام معانا دلوقتي بقى في الاستوديو لاول مره في عيش صباحك. الفنان حسن حفني منورنا ومشرفنا. حسن صباح الفل عليك.
1: صباح الفل.
2: ازيك يا حسن؟ عامل ايه؟
1: الحمد لله.
2: هستاذنك تقرب المايك شويه كده بس عشان
0: أيوة.
2: نستمتع بالصوت الجميل ده. صباح الفل حسون، اخبارك ايه؟
1: الحمد لله
2: كله كويس. دايما مبسوطين جدا جدا انك موجود معانا، وخصوصا كمان ان احنا جايين من حاله امبارح ناس كتير معرفش انت لو كنت سمعنا وانت جاي، ناس مبسوطه باداء المنتخب. انت عامه شخص كروي ولا
1: جدا؟
2: بجد
1: بلعب كوره من وانا صغير على
2: طول والله،
1: زي اي شاب يعني. بس انا ناشئين بقى نادي وبتاع
2: حلو
1: دوري وحاجات كده.
2: والله انت مواليد كام؟
1: انا 88.
2: 88 ماشي. هو بقى في الفصل هقول لك اكيد هنلاقي ناس نخبط في بعض.
0: طيب هنسال السؤال ايه ولا بلاش عشان نفضل صحاب؟
2: لا لا لا
0: شوفوا انتوا عايزين
2: بلاش. لا لا بلاش مش مشكله. خلينا في
0: النهارده مع المنتخب كله.
2: خلينا في المنتخب.
0: المنتخب.
2: طيب في البدايه بقى حابين نبارك لك على الاعمال اللي تعرضت لك مؤخرا. مسلسل الست موناليزا مع الفنانة مي عمر وشخصية أيمن. تمام. لعبت فيه دور مهم جدا، عايزينك تكلمنا عن الدور ده وعن ترشيحك للدور.
1: أول حاجة أنا كنت محظوظ جدا أن اشتغلت في مسلسل الست موناليزا، والحمد لله كان توفيق كبير قوي عند ربنا أن احنا اشتغلنا يعني مع النجمة مي عمر ومع كل الكرو اللي موجود. ردود الافعال انا ما كنتش متخيل ده خالص، سبيشال على الدور بتاعي يعني. من وانا بقرا كده ايمن حسيت ان في حاجه بينه وبينه كده، في حاجات قريبه وفي حاجات في حته حلوه كده. اشتغلنا يعني الحاجه الوحيده اللي انا كنت حابب اركز عليها ان ده الشخص الوحيد اللي كويس، ده الراجل الوحيد
0: الحمد لله،
1: ده الراجل الوحيد في المسلسل ان هو الحمد لله راجل سليم وساوي. فاشتغلنا على الحتة دي الحمد لله، ردود الأفعال كانت كويسة جدا جدا وربنا وفقنا يعني. ولحد ما اتفرجنا على أول حلقة مسلسل ما شاء الله بقى، من أول حلقة اليوم 15 وإحنا في التوب رانكينج يعني. بدأت بقى أشوف حاجات ما كنتش شايفها قبل كده، وأمشي في الشارع الناس تقعد تسأل والناس تقعد تسلم وبتاع. فالحمد لله الدور كان جميل جدا.
0: أنت حاسس إن ده الدور يعني نقلك كده في حته تانية، شفت حاجات طبعا اللي هو ما كانتش موجود، ما كنتش متوقع كل ده صح؟
1: اكيد اكيد الحمد لله وربنا وفقنا جدا في الدور ده. لدرجه ان انا بقى يجي لي مسجز حاجات يعني ما كنتش متخيلها، فاحنا عايزين نتجوزك وما عارف
0: اصلا الحاجات في عرايس بتقدموا لي
1: في حاجات كده فاهم. البنات برضو كانوا بيحبوا اول حاجات الراجل الجميل الشيك اللي مش عارف ايه الحاجات اللي كانتش موجوده دي.
0: لا الشخص الوحيد السوي نفسيا في المسلسل
1: في رمضان كله غالبا ما
0: في رمضان كله مشاكل ومصايب وكده، وحد
1: طبعا راجل يعني سليم مظبوط سليم كده ما فيهوش مشاكل.
0: بتشوف ان الادوار دي بتشد الناس اكتر من ادوار الشر اللي فيها حاجات معقده وكل الكلام ده؟
1: والله هو مش مش مش على حسب الدور، هو على حسب الحاله اللي احنا بنبقى عايشينها. هو للاسف احنا بقالنا شويه بنشوف النماذج رجاله مش الطف حاجه، والتحرش مش عارف فين والحاجات اللي بتحصل دي، فده اللي بقى متصدر الفتره اللي فاتت بشكل كبير جدا. فلما بيظهر في النص كده حد على العكس اللي كل اللي احنا شايفينه ده، فالناس لا بتتعاطف اكتر بتحبه. ما هو في ناس كويسه وفي نماذج كويسه وفي ناس بتحب البيت وبتحب مراتها وبتحب اخواتها ومش عارف ايه الكلام ده كله. ده لما بيتسلط عليه الضوء اكيد بيبان بشكل احسن بكتير.
0: لما بنبقى عايزين نشوف الجانب الايجابي برضه يعني نكتر منه.
1: خلي بالك هو موجود كتير بس
0: طبعاً
1: هو
0: موجود.
1: للاسف مش ظاهر زي النماذج التانيه السيئه دي. يعني معظم رجاله مصر يعني دول احسن رجاله في الدنيا يعني. بس اللي متسلط عليهم الضوء ايه؟ اللي هم الناس اللي على عكس الطبيعي طبعا.
0: بالظبط.
1: فعشان ده عشان كده ده اللي ظهر.
2: بس في الاول وفي الاخر برضه المسلسلات لما بتيجي تتكتب بيتكتبوا عشان حالات معينه، ما انا مش هجيب لك المسلسل كله الراجل بيصحى الصبح بدري بيروح التمرين بيروح الشغل بتاعه بيرجع ياكل وينام يعني
1: أكيد.
2: محتاجين
1: صح.
2: شويه اكشن
0: تحبيش
1: ناخد شويه دروس
2: مستفاده يعني. عشان كده يمكن دي اللي بيبقى متسلط عليها الضوء، لكن لو نطلع الناس كلها في المدينه
1: كلها ملايكه اكيد. بس بالزبط. انا قصدي ان في نسبه كبيره يعني
2: اكيد اكيد طبعا
1: نسبه كبيره كويسه
2: بالظبط. وعشان كده بنقول يعني المسلسلات بتيجي بتتكلم على حالات معينه مش بتتكلم ان ده الدارج
0: يعني
2: في,
0: يعني.
2: في المطلق والعموم
0: أكيد.
2: يعني طيب احكي لنا بقى عن تجربتك مع الفنانه مي عمر.
1: مي انا بحبها جدا بصراحه حبيبتي يعني. انا قبل ما اشتغل مع ميس السنه دي اتفرجت على المسلسلين بتوع السنه اللي فاتت واللي قبليها نعمل افوكاتو وايش
0: كنت متابعهم قبل كده ولا انت؟
1: لا كنت اتفرج عليها في البيت عندي بيتفرجوا عليها كنت اتفرج برضو حبيتها جدا. واول بقى ما اشتغلت معاها على المستوى الشخصي حبيتها اضعاف ما كنت بحبها بصراحه. هي جميله جدا وعندها ميزه بالنسبه لي انا كممثل ميزه مهمه جدا ان هي بتدي مساحه لكل الناس اللي معاها في المسلسل ان هي تشتغل براحتها. وبالعكس يعني هي ممكن تيجي تقول لي حسن ايه رايك طب ما تقول كذا معايا وتعالى نزود كذا يبقى حلو. طبعا بعد ما بناخد دايركشن
0: اكيد اكيد
1: يعني. بس انا قصدي ان هي عندها كده قلبها على قلب المسلسل بكل الناس اللي فيه ان هو يطلع باحسن شكل. عشان كده في الاخر الحمد لله نتيجة المسلسل في الاخر ان هو كان من احسن المسلسلات الموجودة في رمضان ونجح نجاح كبير جدا جدا جدا.
0: ده حقيقي.
1: فمي لا دي امر يعني بحبها جدا.
0: نوصل لها تحياتنا.
1: طبعا.
0: شاركت كمان في مسلسل لون الازرق وكان بيناقش موضوع انساني جدا طبعا وهو موضوع التوحد. حضرت ازاي لدور زي ده؟ كان شخصية كابتن محمود.
1: شخصية كابتن محمود أنا أي حاجة ليها علاقة بالأطفال ببقى ضعيف جدا قدامها جدا جدا والله يعني بحس إن أنا
0: نقطة
1: ضعف جدا الأطفال. أنا بحب الأطفال جدا. فأول ما قريت الدور ده كنت مركز له جدا جدا إن إحنا نعمل حاجات حقيقية يعني. يعني أنا بدأت أعمل سيرش على الطفل اللي عنده توحد ده بيتعاملوا معاه إزاي كل حاجة ما كنتش عارف ما عملتش ده قبل كده ما قريتش حتى عنه قبل كده. فعملنا سيرش كبير جدا بدأت أقابل دكاترة بدأت أشوف أطفال كده وأسأل الأولياء أمور وحاجات من النوع ده عشان أبقى إن جدا وأنا بتكلم مع الطفل وإزاي أتعامل معاه. لما بتيجي تسلم عليه بإيدك مش أي سلام
0: صح
1: ما ينفعش أسلم على طفل عادي زي ما هسلم على طفل عنده توحد
0: صح
1: موضوع مختلف تماما. في حاجات معينة لازم تحصل وأنت بتتكلم مع الطفل زي مثلا أنت لازم تحط له حدود في كل حاجة يعني ما ينفعش تسيبه ياكل لوحده لازم تحط له حدود هناكل ازاي وهنعمل ايه وهنعمل ايه وهنعمل ايه بالترتيب كده فاهمة. لمسة ايدك على شعره كده وانت بتلعب معاه زي اي طفل برضو مش سهل هو ممكن لمسة ايدك على شعره دي تضايقه هو اصلا
2: صح تبقى بحساب
1: بحساب جدا كل حاجة معمول حسابها جدا. فلما عدت اقرأ عن اطفال التوحد وازاي اتعامل معاهم كأب بقى كمدرب في نادي كمدرس في مدرسة اي حاجة لا ما هو موضوع كبير جدا جدا وربنا يعني يحفظ كل ولادنا ويديهم الصحة. كان بالنسبة لي مهم قوي ان انا اعرف عشان اعرف اتعامل مع
0: أكيد.
1: مع علي اللي هو الطفل حمزة يعني علي بالمناسبة للطفل كان الطفل ده شاطر جدا جدا جدا اللي كان موجود معانا ده. هو بالعكس ده ساعدني وريحني في حاجات كتير. انا كنت شايل هم بقى ان هو طفل ومش هيبقى موجود كويس يعني مش هيبقى ان قوي في الكاركتر ومش هيبقى لا بالعكس لقيته ما شاء الله عليه ربنا يحفظه يعني. فبدأنا نشتغل لحد ما الحمد لله اول يوم تصوير هو بالنسبه لي كان اصعب يوم تصوير في حياتي كلها طبعا
0: في حياتك كلها
1: في حياتي كلها بنصور في بول اول مشهد ده بالليل الساعه 3 مثلا درجه حراره 6 ومعايا طفل بقى فقطع قلبي بقى وانا بصور يا ابني يا حبيبي معلش يا حبيبي
0: حصل خير
1: معلش
0: هتعدي
1: بس الحمد لله كان برضو مسلسل مهم قوي بالنسبه لي الحمد لله يعني وربنا وفقنا فيه جدا.
2: هنتكلم عنه اكتر في اللينكات اللي جايه لسه منورنا الفنان حسن حفني اللي حابب يوجه له اي سؤال يبعت لنا على 0155952006 او على صفحتنا على الفيسبوك نجوم اف ام 100.6. تعالوا نطلع نسمع الاغنيه دي ونرجع نكمل معاكم تاني على طول صباحكم زي الفل.

ده وقت أوروبا وسحرها مع أجمل مدن إيطاليا فينيسيا بداية من 29 يونيو رحلتين أسبوعياً من مصر للطيران مباشرة إلى فينيسيا الحق احجز رحلتك للاستفسارات والحجز تواصل مع مصر للطيران على أرقام 1717 أو 0900 740 أو عن طريق الموقع الإلكتروني egyptair.com

0: قلبك واكسب بدماغك، اختار فريقك وكل ما يكسب ليك جيجا بايتس هدية، ولو توقعت نتيجة الماتش صح ليك جيجا بايتس أكتر وكمان كوبونات شراء، وكل ما مصر تكسب كده كده هيجيلك جيجا بايتس. التشجيع مع وي غير أي حد. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.
1: حين يجتمع أهم المتحدثين في أهم قطاعات الاقتصاد في الدولة مع ممثلي القطاع الخاص، يصبح صناع القرار هو الحدث الأكبر لطرح ومناقشة أهم القرارات والتحديات التي تواجهها الأصوات المصرية للعام الحالي. يواصل صناع القرار جولاته في القطاع الاستثماري والعقاري والسياحي في دورة الثامنة، والتي ستقام يوم الأربعاء 24 يونيو بالمتحف المصري الكبير. احجز تذكرتك من خلال موقع تذكرتي.com. تنظيم سان ان سام، نجوم اف ام، الراعي الإذاعي الرسمي.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم FM على حسابها الرسمي على tiktok.com/@نجومFM.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

انتوا لسه مع عيش صباحك مع فن امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام

0: حته
1: ثانيه. طيب لسه معانا حسن حفني منورنا ومشرفنا، ولسه بنتكلم معاه عن اعماله الفنيه، وكنا بنتكلم معاه عن مسلسل اللون الازرق. طب انت عامه بما ان هو المسلسل بيتكلم عن قصه الاوتيزم او التوحد عامه، هل عملت فتره معايشه قبل ما تخش تخوض الدور ده ولا لا؟
2: كان نفسي والله، بس ما لحقناش للاسف لدي الوقت يعني. بس عملنا زي ما قلت لك، عملت سيرش كبير جدا جدا. بس كان نفسي اعمل ده والله. كان نفسي اشوف طفل واعيش معاه كده شويه واعرف اتكلم معاه واحاول نبقى قريب.
1: بس انت عاده لما تيجي يتعرض عليك دور، هل بتحب ان انت تروح تعمل فترة معايشة للشخصية اللي انت القريبة، يعني شخصية قريبة من الشخصية اللي انت تعملها؟
2: مهم جدا جدا، بحاول على قد ما اقدر اوصل لأقرب حتة للحقيقة. بعمل دور شعبي، حاول اوصل لأقرب حد ممكن مين في الحتة دي، ونقعد نتكلم ونخرج ونتقابل. يعني عملت ده مثلا من السنة فاتت، كنت بصور العتاولة، حاولت شوية أخش في الحتة الشعبي دي شوية، أتكلم مع ناس وأخد نوتس كده بكلام أنا ما جديد على ودني يعني، ونخرج أروح أشوف مناطق عاملة إزاي. فده مهم جدا، بيخليك بتعرف
0: تعيش الواقع، تعيش الواقع، تقدمه بشكل يتصدق بالضبط للمشاهد،
2: تعرف تعمل حاجات حقيقية بتحصل على أرض الواقع، بعيدا عن اللي في خيالك عامل إزاي. بس في أرض الواقع فيه كذا كذا كذا، فأنت جمعته وشفته في الحقيقة، فهتبقى متصدق أكتر بكتير.
0: أنت كنت بتصور الست موناليزا واللون الأزرق في نفس الوقت مع بعض،
2: مظبوط.
0: الشخصيتين مش شبه بعض تماما يعني، صح. الموضوع ده كان بالنسبة لك ضغط يعني؟ حصلت لك قبل كان انت كنت بتصور حاجتين في نفس الوقت وشخصيات نفس مختلفة في نفس اليوم كمان؟
2: في نفس اليوم تصور تخرج من هنا تدخل المسلسل التاني. بص انا دايما عندي مبدأ كده، هو الممثل لازم عنده وعي، وعي ان هو مع قط انت خلصت المشهد انت بترجع حسن تاني. فالموضوع ان انا ببقى عايش الحالة قوي وبخرج منها متأثر بعديها بتلات اربع شهور عايش فيها والكلام ده. هو في ناس بتوصل للليفل ده فعلا، بس انا بحس ان الممثل لازم يبقى عنده وعي كبير جدا ان هو يفصل بين شخصيته الحقيقيه والدور اللي بيلعبه عامل ازاي. فكنت بحاول دايما افصل، بما ان زي ما انت قلت ان الدورين مختلفين عن بعض، كنت بحاول افصل شويه ان انا خلاص خلصت ايمن وداخل على محمود، فمحمود عنده حاجات تانية بمذاكره تانية بتفاصيل تانية، فاركز مع محمود اكتر
0: بالزبط.
2: فدي النقطه المهمه، الوعي.
0: تعال بقى نرجع للبدايات، يعني دايما كده بنبقى عايزين نعرف، هل انت دراستك تمثيل مسرح ولا لا؟ بدأت الموضوع ازاي؟ هل كان هواية؟ هل كانت صدفة مثلا، حصل صدفة معينة وفجأة لقيت نفسك دخلت مجال التمثيل؟ فاحكي لنا اكتر بقى.
2: هو الموضوع من ايام الجامعة. انا كنت كلية حقوق جامعة القاهرة، من ايام الجامعة، وانا كان معظم صحابي كلهم في مسرح الجامعة، وانا كان عندي ميول شويه ان انا اروح واشوف، بس كنت شويه بتحرك وبتكسف والحاجات اللي هي مش حلوه دي. فكنت دايما اروح اشوف بروفات بيعملوها، بيقدموا مسرحيه جديده بروح اتفرج، وكان معظم صحابي كلهم ممثلين في المسرح. جربت كذا مره كده اخش معاهم في مسرحيات ونعمل بروفات، بس ما كانتش بتكمل. خلصت الجامعة عرفت طبعا فيهم ناس ومخرجين وممثلين في المسرح، خرجت كملت حياتي عادي لحد ما جالي تليفون مخرج مسرح، أستاذ أمير شاوي حبيبي يعني، كلمني على فيلم عايز كل الناس الممثلين اللي فيه وجوه جديدة. فاللي هو أنت بترجعنا بقى تاني، أنا كنت نسيته شغال وحياتي مستقرة تمام. فروحت قابلته، بعد المقابلة دي مروح البيت معايا سيناريو فيلم في دور رئيسي في الفيلم. بعد نشتغل على الفيلم شوية، للأسف ما كملش لسبب ظروف إنتاجية، بس من النقطة دي ورجعت تاني بقى، بدأت أخد وركشوبس كتيرة جدا جدا.
0: حسيت إن أنت عايز بقى تكمل
2: خلاص
0: في الموضوع.
2: حسيت إن دي بقى تعالى ربنا بعت لي الموضوع ده عشان أرجع، مش أنا اللي ساعت له، بس لا هو ربنا اللي جابني في الطريق ده تاني عشان أكمل يعني. فبدأت أخد وركشوبس، خلص واحدة أدخل واحدة، كل ما كنت فاضي باخد وركشوب. كنت كل ما أخلص وركشوب أسمع فيدباك كويسة إن في حاجة الحمد لله تمام، فكنت كل الكلام ده كان دايما بيديني حافز اللي أنا أكمل وأتشجع وأروح. لحد أول مرة أقف قدام كاميرا بقى، كان في 2019 رسمي بقى في مسلسل آخر نفس، بطولة النجمة ياسمين عبد العزيز.
0: أول
2: يوم بقى اللي هو أنا بقى حاسس إن أنا شاطر بقى واخد وركشوبس كتيرة،
0: أنا مذاكر بقى، أنا مذاكر
2: اقف قدام الكاميرا بقى انسى بقى انسى كل حاجه انسى كل حاجه حرفيا انسى انت مين تعمل بروفا الكلام بيدخل لجوه مش بيخرج
1: مش بيطلع لبقى
2: يا جماعه انا بقى عايز اقول حاجه مش عارف والله الموضوع كان
0: رهبه
2: مخيفه وهو مشهد كله عندي انا كنت رايح على مشهد واحد مهندس كمبيوتر بتاع برمجيات كده واقف قدامي اربع ممثلين كبار جدا ياسمين عبد العزيز واحمد العوض واحمد صلاح حسني وانا وواحده كمان
1: التشكيل
2: كله عندي يعني عندي مثلا صفحتين انا اللي بقول كل حاجه وبعدين بقول كلام بقى كله تكنيكال واي تي وحاجات فاجي اقول اعمل بروفا كان استاذ حسام علي حبيبي برضو يلا يا جماعه انا بروفا اقول بروفا الكلام مفيش كلام والله مش بهزر
0: نسيت كل حاجه
2: مفيش حاجه محافظ ومركز والله لحد ما ياسمين عبد العزيز جت من نجمه حبيبتي يعني جت حطت ايديها على كتفي كده وتمشت معايا شويه انت اسمك ايه وتعالى وبتعمل ايه طب نتيجي نقول انا وانت
0: جميله
2: قمر بحبها جدا فكتني جدا الموضوع بقى جميل عملت انا وهي بروفا بره الاوضه كده وقعدنا نتكلم قلت له انت شاطر اهو يلا تعالى نخش نشوت المشهد دخلت المشهد قلت اول حاجه تمام في لاين عند ممثل موجود اتلخبط في حاجه فعاده انا ما اعرفش ان ينفع عيده اصلا فاهم
0: هو ده اوبشن
2: انا واصل لحته بعيده جدا هو في اوبشن ان انا لو غلطت يا جماعه عيد وبتاع تمام فلحد ما اليوم الحمد لله عدى بعد كده مشهدين تانيين في مسلسل تاني مسلسل دور اكبر لحد الحمد لله كل سنه الموضوع الحمد لله كان بيتطور وكان بيكبر يعني ودايما الحمد لله ردود الافعال كانت بالنسبه لي حتى لو بسيطه جدا فهو طالما في خطوه قدام فانا ماشي كويس الحمد لله
1: الحمد لله طب انت في مكالمه جات لك مكالمه تليفون مهمه جدا بخصوص عمل تاني ليك فاكر المكالمه دي من مين ولا لا
2: طبعا انا عمري ما انسى دي من اهم المكالمات اللي جات لي في حياتي
1: يعني. احكي لنا عنها
2: دي مكالمه من الاستاذ النجم الكبير احمد السقا بعد في نص رمضان يعني يوم 9 او يوم 10 رمضان انا ماشي العربيه رقم مميز كده جميل جدا يعني عمري ما انسى برضو محفور في دماغي واحد بيكلمني الو انا عايز ابارك لك على المسلسل انت عملت شغل كويس انا دايما لما بشوف حد من الناس الشباب اللي طالعه بيعمل شغل كويس بحاول اكلمه وابارك له طب حضرتك مين فلقيته بيقول لي انا اخوك احمد السقا قلت راكن بقى يا معلم قلت راكن تقول ايه قلت له يا استاذ قال لا انا ما بحبش يا استاذ دي انا اخوك وقعد بقى مكالمه كلها حب وكلها كلام نصايح وكلام جميل جدا اتبسطت بشكل مش طبيعي والله العظيم
0: ده اكيد رحت في حته ثانيه
2: رحت في حته ثانيه خالص حسيت ان ربنا بيطبطب عليا كده ان هو يعني حاجه اصل احمد السقا ده خبر ابيض يا جماعه
0: احمد السقا خلاص يعني خلاص خلصت الجمله
2: اقول حاجه والله العظيم فيكلمني في التليفون مخصوص ويقول لي انا بيقول لي انا دورت على رقمك لحد ما جبته وكلمتك عشان ابارك ايه ده انا ايه انت بتقول ايه
0: انا
2: فمكالمه التليفون ده
1: وده تعريف ان يعني ايه نجم
0: صح.
1: فكرة النجم الحقيقي بقى اللي هو اللي بيقف جنب الجيل اللي جاي بعده وشايف نفسه فيهم زمان وشايف الهزة اللي كانت عندك شوف انت بتقول انا وقفت قدام الكاميرا كنت متلجلج والكلام بيخش لجوه بدل ما بيطلع لبره والفنانة ياسمين عبد العزيز احتضنتك في اللوكيشن وابتدت تلملم كده معاك الموضوع فابتدت تزقك فعلتك فدي هي برضو نجمة عشان الحاجات دي فان يجي لك مكالمة بقى من واحد لا عمره لا شافك
2: ولا
1: ومثل اعلى ونجم ممكن يشوفك في حتة اصلا ممكن لو ما سلمش عليك هتقول خلاص يعني هتروح انت تجري تسلم لا هو جاب نمرتك يعني دور سأل على اسمك وجاب نمرتك وقال لا انا هكلمه ولما كلمك قال لك نصايح عشان خطر في يوم من الايام تقدر تمشي في نفس الكارير اللي هو مش فيه وهو بيحاول يسهلها على الجيل اللي بعده صح. ممكن يكون هو حتى ما حدش عمل معاه كده او
0: صعبت عليه هو
1: فقرر ان هو فلما بنتكلم دايما على فكره اصل السقا جدعانه والرجوله هزرنا فيها اكيد وهو عمل عليه لكن هو الموضوع مش هزار وعارف ليه مش هزار كمان يا حسن انت مش اول واحد يقول لي كده يعني في كذا حد ظهر في حاجات معينه واللي بيعمل سوشيال ميديا كونتنت واللي السقا بيكلمه ويدعمه عشان يكمل في اللي هو فيه ويديله شويه نصايح ويقول له ما تعملش زي ما انا عملت
2: بالظبط
1: فهو ده تعريف نجوميه بعيدا بقى عن الافيشات والصور والفيديوهات والحاجات دي كلها دي النجوميه الحقيقيه
2: طبعا ده حبيبي وحبيب كل الناس والله العظيم وبجد ما فيش منه اتنين احمد السقا والله يعني ربنا يفرح قلبه يعني زي ما
1: نبعت له طبعا تحياتنا نجم كبير طبعا
0: عايز اسالك سؤال هل في دور، احنا لسه هنتكلم عن مسلسلات كتير انت شاركت فيها برضو، بس عايز اسالك السؤال ده، هل في دور انت نفسك تقدمه؟ يعني في دور بيبقى موجود عندك كده شخصيه حابب ان انت تقدمها؟
2: بص انا اي حاجه ترو ستوري انا بحبها جدا
0: جدا، قصه حقيقيه،
2: اي قصه حقيقيه احب اجسدها جدا جدا جدا. انا يعني اتشرفت قبل كده ان انا عملت في مسلسل الكتيبه 101 دور الرقيب اسماعيل الخليفه حسونه، ده كان شخصيه حقيقيه. بس طبعا هي ما كانتش المين بتاع المسلسل، هو كان خط في المسلسل يعني. بس انا اللي انا بتكلم فيه ان انت لما تيجي تعملي شخصيه حقيقيه تجسديها، ده موضوع بيبقى مفيد جدا جدا، من الناحيه انت بتخرجي الجانب الايجابي من شخصيه مهمه او حد عمل حاجه يعني، وبالنسبه لك كممثل بتبقي مستمتعه جدا وانت بتعملي ده جدا. فمن الحاجات اللي نفسي اعمل اي ترو ستوري.
0: اقول لك حاجه، انت من الشخصيات القليله اللي قالوا لنا احنا حابين نعمل ترو ستوري او نجسد شخصيه حد معين حقيقي، ان هم بيبقوا خايفين جدا من فكره المقارنه، انه لا هو ما كانش كده، لا انت بتحاول تقلده، لا اللي هو فاهم قصدي، انت حابب تخوض التجربه
2: جداً
0: دي
2: جدا. هي فيها خلي بالك فيها تحدي بالنسبه لي كممثل، ان انا اطلع مش اقرب حاجه، انا ممكن اخد الشخصيه نفسها. يعني مثلا في رمضان اللي فات شفنا مسلسل حكايه نرجس، مسلسل نجح نجاح طبعاً كبير وكسر الدنيا، كان قصه حقيقيه. ريهام عبد الغفور ما عملتش كوبي بيست من
0: صح
2: من صاحبه الموضوع
0: الشخصيه الحقيقيه،
2: بس عملته بطريقتها هي. بس وصلت لك ايه؟ وصلت لك حاجات جميله جدا جدا وصدقتيها وبالتالي نجح نجاح كبير قوي. فهي دي النقطه اللي انا بتكلم، مش لازم يبقى كوبي بيست يعني، مش لازم فاهم، بس اخد اللي حصل في حياتك ده واطبقه انا كحسن كممثل. فده بالنسبه لي هيبقى ممتع جدا.
0: الناس تبتدي تشوفك انت الشخص الحقيقي ده.
2: بالظبط بالظبط، فدي بتبقى حلوه جدا،
1: اكيد بتفرق طبعا. طيب لسه حسن حفني منورنا ومشرفنا هنا في عيش صباحك على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. خلونا نطلع لفاصل اعلاني وبعد كده نرجع نكمل معاكم تاني على طول. صباحكم زي الفل.
3: نجوم اف ام،
4: حملة راحة في كل حركة، عضلاتك محتاجة اهتمام في كل تفاصيل يومك، مش بس وقت الرياضة او في الجيم. حاجات بسيطة لو عملتها هتحس بفرق كبير في راحتك. أول ما تصحى ما تقومش بسرعة، ادي جسمك فرصة يصحى معاك، مد عضلاتك بهدوء، حرك رقبتك وكتفك تدريجي. الحركات البسيطة الصبح ممكن تساعد على تقليل الشد العضلي خلال اليوم. أما بقى بعد التمرين عضلاتك برضو محتاجة اهتمام، ابدأ التمرين تدريجي وما تنساش تمارين الاسترتشنج قبل وبعد أي مجهود. وشرب المياه مهم جدا للحفاظ على العضلات وتقليل الشد. خليك دايما محافظ على حركة جسمك، لأن الحركة فعلا بركة. ما تنساش لو حسيت بألم أو شد عضلي بعد التمرين أو نشاط معين أو في أي وقت، استشير طبيبك. هذه الحملة برعاية جامجون فارما. الرقم الضريبي 274-315-688.
5: شهر الأربعين فايز بماكينات قهوة أوكا من العبد. حمل الأبليكيشن دلوقتي واطلب بألف جنيه أو أكتر يكون فيها قهوة تركي العبد الجديدة، وادخل السحب بإشراف وزارة التضامن الاجتماعي. ترخيص 129 لسنة 2026 وجهز حماية المستهلك 208 لسنة 2026. تطبق الشروط والأحكام.

ساوث ميد، وجهة عالمية جنوب البحر المتوسط من مجموعة طلعت مصطفى، بناة المستقبل. رقم التسجيل الضريبي 760-420-653. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس. تابعونا على x.com/نجوم اف ام.

0: انتوا لسه مع عيش صباحك مع فن امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: لسه النهارده حسن حفني في عيش صباحك على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في, وبنتكلم عن اعماله وعن حياته بقى الشخصيه. طبعا مش هنخش في حاجات, انا عارف ان في ناس قاعده مستنيه الحته الشخصيه دي, بس لا انا بتكلم على فكره حسن اوريدي للناس اللي ما تعرفش. حسن شغال شغلانه جنب التمثيل, وعنده قصه ملهمه كده في حته ان هو زي اي شاب مصري عنده حلم ان هو يمثل وكل حاجه, وان هو شغلانته من 9 لـ5 ومواعيد والحدوته دي كلها, بس هو ما كانش ناقم عليها, وبالعكس هو حب ان هو يوفق الاثنين مع بعض. ما جاش على, يعني في ناس كتير تقول لك انا نفسي يا سيعه بكره استقدم استقالتي, لو جالي دور هقدم استقالتي بكره
2: وابدا تمثيل وتفرغ للتمثيل وكل الكلام ده.
1: فيعني عايزينك تحل المعضله دي, لان بيجي لنا رسائل كتير والله من اللي هو انا عايز اقدم استقالتي واروح امثل.
3: لا استقالت ايه, مفيش استقالات دي. بص هو الحمد لله ان الواحد ربنا مديله القدره ان هو يعمل شغلانتين وثلاثه واربعه مع بعض. انت على قد ما بتقدر تشتغل شغلانتين اعمل كده, تشتغل ثلاثه اعمل كده. لكن الشغلانه المستقره, مش عايز اقول وظيفه, يعني الشغلانه المستقره اللي انت بتبقى فاتح بيها بيتك وحياتك دي مهمه جدا جدا جدا, عشان ده اصلا هيساعدك في التمثيل. انت هتحس ان حياتك انت مستقر خلاص, صح. مش مضطر تشتغل الشغلانه تمثل الدور اللي هو يمكن مش عاجبك 100% عشان خاطر انت بس محتاج,
2: لان دي شغلتك وده دخلك الاساسي,
3: وان ده هيبقى دخلك الاساسي, وان ده هيبقى مصدر
2: اكل عيش,
3: اكل عيشك يعني, فهتضطر تشتغله. لا انت اوريدي من الناحيه التانية في استقرار وفي شغل بتشتغله, فانت تمام مرتاح نفسيا من الناحيه دي. لا انا ما مش مع اي حد يقول ان انا عايز اسيب واقدم استقالتي واروح امثل. بالعكس انا بشتغل في شركه مالتي ناشونال بقالي فيها 16 سنه, وصلت

0: كده يعني. بالعكس دي ميزه يعني.
1: اكتر حاجه ممكن تكون بتتخوف منها كده او بتقلق منها في مجال التمثيل ممكن تكون ايه؟
0: هو هي دايما بفكر فيها يعني، ان هو كل ما الحمد لله ربنا بيرزقني بخطوه مهمه، مثلا زي السنه اللي فاتت في موناليزا انا عملت دور الحمد لله الناس اتكلمت كويس والدور مساحته كانت كويسه، دايما انا بقى متخوف ان انا اخد خطوه ورا، ما اخدش خطوه اتليست نفس المستوى لو مش احسن. فدي دايما الحاجه، فدايما ابدا افكر في الـ في الـ في الحاجات اللي ممكن تتعرض عليا، هنختار ايه، ده هيفيدني اكتر ولا ده هيبقى زي الحاجات الكتيره اللي انا عملتها قبل كده، مفيش تنوع. فالتكرار والموضوع ده مش كويس بالنسبه لي. لازم يبقى فيه خطوه احسن من اللي فاتت، لازم. دي اكتر حاجه انا بتخوف منها دايما، ان انا يتعرض عليا حاجات احسن من اللي انا عملتها. عشان اشتغل اكتر، ربنا يكرمني اوفقني اكتر، انجح اكتر يعني.
1: بتقيس الموضوع ده ازاي؟ او في حد بتاخد رايه وبتثق فيه جدا، اللي هو هل اوافق على ده ولا لا؟ طب هل ده هنروح في حته تانية ولا بالعكس يعني هبقى رجعت خطوه لورا؟ مهما كان انت برضو بتبقى داخل بتوقعات معينه. مظبوط. بعد كده كل حاجه طبعا في ايد ربنا في الاول وفي الاخر.
0: طبعا. أكيد.
1: بس هو بيكون نصيب. هل في حد معين بتثق فيه ان انت تاخد رايه ولا بتقيسها ازاي؟
0: هو مش حد معين، انا بحس ان الحاجه لما باجي اقرا حاجه مثلا هي بتنادي يعني، الدور ده بينده لصاحبه زي ما بيقولوا يعني في المقوله، هي مش مقوله غريبه ولا حاجه، دي حقيقيه فعلا. بس انا لما باجي انا دايما بحب استشير الناس اللي حوالي الدايره القريبه مني، بستشيرها في كل حاجه حتى في الشغل وبره الشغل يعني. عندي كام واحد من صحابي كده بنقعد نقرا سوا، ممكن ايه رايكم، ونحط تفاصيل ونقعد نذاكر سوا يعني. فدايما انا بحب استشير، انا دايما بشوف ان عقلين يفكر احسن مع عقل واحد يفكر.
1: طبعا تاخد اراء مختلفه برضه،
0: نقعد مع اصحابي نقعد نعمل برين ستورمنج كده ونشوف ايه ممكن نستفيد من ده، ولا هيبقى زي اللي فات ولا
2: مفهوم.
0: ودايما مش بالكم،
1: طبعا
0: بالكيف، ممكن اروح اعمل مشهد في مسلسل واحد
2: صح
0: بالنسبه لي احسن من دور كبير جدا.
1: صح.
2: طيب في دور معين انت حبيت تلعبه، شفت دور حد لعبه وحسيت انا كان نفسي اعمل الدور ده؟
0: دور احمد مجدي السنه اللي فاتت في موناليزا.
1: بص هو باصص على الدور.
2: لا مش باصص على دور تاني، بص على الدور جنبه كده.
1: ايوه.
0: دور خطير خطير. أوكي. بجد، مع انه شر مطلق وشر ملوش مبرر وانت وحش قوي يعني امشي اللي هو ابعد عني، بس دور فيه شغل كتير جدا يعني كممثل،
1: حابب
0: في حاجات
2: يبين
0: عشان ما عملتش الاكستريم شر ده قبل كده، عملته بسيط قوي في العتاوله السنه اللي فاتت. كان برضو وقت شرير انا ما حبيتوش يعني، بس الشر المطلق ده ملوش مبرر، بس دور فيه تفاصيل كتير قوي تتعمل. في حاجات وفي مشاعر وفي خبص كده وفي عارفه الحاجات دي. فدور كان حلو قوي.
1: شغال على حاجه دلوقتي؟ في حاجه هنتفرج عليها قريب؟
0: الحمد لله، احنا في مسلسل اسمه قتل اختياري، اخراج استاذ محمد بكير، بطوله احمد خالد صالح وراكين سعد. ده كنا مصورينه من قبل رمضان، هو كان اوف سيزون السنه اللي فاتت، بس الظروف ما وقفوا، المفروض رجعنا نكمل تصويره وان شاء الله يتذاع الفتره اللي جايه دي ان شاء الله. الله. يعني.
1: إن شاء الله.
2: كل التوفيق ليك ان شاء الله. حسن مبسوطين جدا جدا انك كنت موجود معانا. اخر سؤال هنساله لك بقى، توقعاتك ايه للمنتخب في كاس العالم، بما ان احنا عايشين فتره مونديالية كده وفي حاله لذيذه من امبارح، فنحب ناخد
0: رايك. انا امبارح كنت مبسوط جدا بعد الماتش، احنا كان شكلنا حلو قوي وعملنا الشوط الاولاني وماسكين كوره حلوه قوي، وكان شكلنا يعني كان لازم نكسب والله، كان لازم نكسب يعني. بس بالظهر امبارح ده ان شاء الله متوقع.
2: كنت لسه بنتكلم قبل ما انت تيجي معانا في الساعه الاولى، كنت بتكلم بقول اشوف انا فاهم قصدك ايه، انا كنت مبسوط بعد الماتش بتاع، بس انا لسه كنت بقول للفانا انا مبسوط ان احنا اللي خارجين زعلانين من الماتش.
0: هو ده قصدي.
2: عارف كان زمان بنحس اللي هو يا عم الحمد لله انها جت على قد كده احنا.
0: انت طمعت ان انت هتكسب.
2: بالظبط، مجريات الماتش خلتك تبقى طمعان ان انت
0: صح،
2: يا خساره ان الماتش خلص كده، كان لازم يخلص
0: بنتيجه تانيه. صحيح. في ناس كتيره ما كانتش متوقعه ده، انت الناس انت احنا هناخد سكور من بلجيكا. صح. اول ماتش ومش عارف ثاني ماتش هنحصل ايه. بالعكس هم ما شاء الله يعني، منتخب امبارح كان رجاله جدا، ويا رب ان شاء الله احنا كده كده ان شاء الله انا متوقع ان احنا هنسعد الدور اللي جاي
2: ان شاء الله،
0: ونسعد اللي بعده كمان يا رب يعني ان شاء
2: كمان.
0: الله ان شاء الله
2: يا رب. يلا خدوا دي عندكم يا جماعه. حسن حفني بيقول دور ال 16 هنعدي 48 نوصل 32 هنعدي نوصل 16
0: ان شاء الله.
2: ان شاء الله باذن الله يعني اهم حاجه ان احنا نهتم بالماتشين اللي جايين دول عشان يخلينا نقع مع فرق ان شاء الله تخلي

0: خلينا نوصل ان احنا فعلا لدور ال 16. حسن ميرسي جدا ليك والله بجد.
1: والله انا مبسوط جدا ان كنت معاك وتشرفت بالقعده والله.
0: حبيبي والله حسونا جميل والله احنا اللي اتشرفنا. ميرسي جدا ليك والله. شكرا جدا لحضراتكم. ميرسي جدا ليك يا فنا. داي وساره النجار هتكون موجوده معاكم في برنامجها ممنوع الجد، واحنا بكره ان شاء الله هنكون موجودين معاكم في برنامجنا عيش صباحك من الساعه 8 للساعه 10 الصبح.
2: يلا صباحكم زي الفل.

0: نشاطك صناعي، زراعي، خدمي أو تجاري، الأهلي بيزنس بيقدم لك حلول تمويلية تساعدك تبدأ أو تكبر مشروعك، وبرامج دعم وخبرات وخدمات تساندك في كل خطوة. الأهلي بيزنس، تمويل يكبرك ودعم يطورك أكتر وأكتر، بخبرات تساعد مشروعك ينجح وخدمات ما تنتهيش. أسهل وأسرع من كده مفيش. مول مشروعك وكبر حلمك. البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. تطبق الشروط والأحكام. رقم تسجيل ضريبي 203-462.
1: فريش تكي فريش معك في كل مكان. تكييف محمول بالفريون مزود بعجل لسهولة الحركة من مكان لمكان، ومش محتاج تركيب لأن مفيش وحدة خارجية، وطبعا بشاشة ديجيتال وريموت كنترول.
2: نعيشها ايه
3: يا تكييف فريش يا معلش.
4: رقم التسجيل الضريبي 200-301-950.
5: شجع بقلبك واكسب بدماغك مع وي لايف. قصد باقه كاس العالم من بي ان على 4 شهور بدون فوائد، وهتتفرج على الماتشات مع بي ان سبورتس من غير ما تستهلك من باقتك الاساسيه. التشجيع مع وي غير اي حد. تطبق الشروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.
6: بورتو جولف العالمين بتحقق حلم الملايين، واخيرا والاول مره في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

0: ميجا ستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سمر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب، واللي بتحول بورتو جولف للوجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarchet.com وخليك جزء من الحدث. نجوم FM ونايل FM الراي لزاع الرسمي.
1: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
2: نجوم FM على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
3: محطة اسمها ايه؟
2: نجوم FM TV.
4: تابعونا على youtube.com/@nogumfm.
5: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
6: العاشرة صباحا على نجوم FM.
7: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
6: الرئيس السيسي في فرنسا للمشاركة في قمة مجموعة السبع.
7: الرئيس السيسي يهنئ الشعب المصري بالعام الهجري الجديد.
6: وزير الخارجية يلتقي نظيره الدنماركي على هامش اجتماع مجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
7: نائب وزير الخارجية يعقد اجتماعا افتراضيا مع المستثمرين المصريين بالخارج.
6: لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب تناقش مع وزيرة التضامن سبل تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتطوير الخدمات المقدمة لهم.
7: وزير الصحة يتابع الخطوات التنفيذية لمشروع مدينة المستشفيات والمعاهد التعليمية بالعاصمة الجديدة.
6: وزير الزراعة يؤكد أهمية التنسيق مع شركات الأسمدة لتوريد الحصص المقررة والكميات اللازمة في توقيتاتها.
7: وزير الري يؤكد العمل على تسريع إجراءات ترخيص الشواطئ لدعم الاستثمار وحماية السواحل.
6: منتخب مصر يتعادل 1-1 مع نظيره البلجيكي، وإيران تتعادل مع نيوزيلندا بهدفين لكل منهما بكأس العالم.
7: طقس اليوم حر رطب والعظمى بالقاهرة 34 درجة.
6: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
7: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
5: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: دلوقتي جيب معادكم مع ممنوع الجد مع سارة النجار على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: يا صباح الفل لكل الناس اللي بتسمعنا على نجوم اف ام 100.6 او بيشوفونا على نجوم اف ام تي في. يوم جديد وحلقه جديده من ممنوع الجد معاكم ساره النجار، وبكون موجوده معاكم كل يوم من الحد للثلاث من 10 ل 11 الصبح. صباح جميل، صباح لذيذ، كلنا النهارده يعني صاحيين كده بفرحة وبحماس وبإحساس وطنية وفخر عالي جدا جدا جدا بعد ماتش امبارح، ماتش قوي جدا لمنتخبنا قدام بلجيكا. حاجة بصراحة بداية مبشرة جدا جدا، حاجة كده لا محتاجين ان احنا نبقى فخورين جدا باللعيبة بتاعتنا وتحت قيادة طبعا كابتن حسام حسن. حاسة قد ايه امبارح كنا يعني اتكلمنا الصبح، وكنت بحاول ايه الغوش شويه عن موضوع وكاس العالم والحاجات دي، ولكن كان عندنا كده ايه بنلغوش عشان كنا متوترين وقلقانين، وما كانش في حد كنت بكلمه امبارح قبل الماتش الا اللي هو بس يا رب ايه ما نخسرش كتير، ما يبقاش فرق اجوان كبير، يا رب بس نعدي بس عشان بلجيكا ومش عارف ايه. وكان في توتر مخلوط بشويه امل، ولكن كان في سنه كده، والناس اللي بتفهم في الكوره اللي هو لا ومش عارف عندهم مين وعندهم مين والجون الاتنين متر والحاجات دي كلها. ولكن احنا بعد الشوط الاول وبعد جون امام عاشور الموضوع اختلف تماما، بقينا يلا نكسب، يلا نكسب، احنا جامدين جدا، يلا بقى ايه ده، يعني ايه 1-1، يعني ايه خارجين من الماتش، لا احنا كنا اقلها 3-1 والجون كمان اللي جه ده لا يعني مش تمام، يعني كان عادي ممكن يبقى 1-0 وكان ممكن يبقى 2-0 وعادي. وبقى الطاقه اتحولت انه لا احنا فخورين جدا، الثقه بقت في نفسنا عاليه جدا ونستحقها وعن جداره. فلا ماتش بصراحه كان خطير بصراحه، فان شاء الله ان شاء الله يعني لعبتنا كانوا رجاله، فان شاء الله نستكمل البطوله كده نفس الروح نفس العزيمه نفس تشجيعنا كل الكلام ده، وان شاء الله نحقق نتائج ممتازه، يعني ان شاء الله كده نفرح كلنا زي ما فرحنا امبارح وزي ما كنا فخورين باللعيبه وبنفسنا امبارح وقد ايه كان الموضوع واللعب. لا يعني انتوا عارفيني انا ايه فاهمه كده، فاهمه تشوش يعني، ولكن لا حسيت انه في حاجه حلوه فيها حاجه حلوه فعلا، والموضوع فعلا كان مبشر جدا وباين قوي في تنظيم، يعني في خطه المدرب اللي حاططها لا هي بتتنفس بتعمل كل واحد في مكانه فاهم بيعمل ايه، فحاجه بصراحه رائعه. مش عارفه بقى امام عاشور هيعمل بعد كده ايه هو كابتن مجدي عبد الغني، بس ما انا جبت جون انا كمان، شوف بقى شوف بنعمل ايه، 30 سنة عمال تقول علينا انا الوحيد اللي جبت جون في كاس العالم، لا بقى خلاص في امام عاشور. وامبارح بصراحة في حد يعني قال حاجة كوميديا سودة كده شويتين، انه الجون العكسي حتى اللي جابه محمد هاني قال مش مشكلة، بس ده معناه ان احنا الوحيدين اللي جبنا جوان في الماتش، فعادي جه فينا احنا اللي جبناه مش مشكلة، فينا بس لينا عادي جدا، احنا الوحيدين اللي جبنا ماتش. وبصراحه برده محمد هاني كان عامل شغل كبير جدا جدا جدا وماسك شويه لعيبه صعبين على برده ايه فهمي المحدود، فعامه لا حاجه كانت تدعو للفخر، اجواء كانت الناس اللي اتفرجت بره كمان، انا اتفرجت في بيتنا قاعده في بيتنا بفشاري بحاجتي قاعده لذيذه جدا، بس الناس اللي اتفرجت بره لا الاجواء كانت خطيره يعني، وبحب الاجواء دايما بتاعت ماتشات المنتخب دي، بتحس روح بتحب بعض جدا وبتاع وكلنا فرحانين ويلا ومش عارف ايه، وبيبقى في كده لذاذه في الاجواء، ربنا يديمها علينا ونفضل على طول مبسوطين وكسبانين. فالنهارده طبعا الحلقه عشان برضو احنا عندنا حلقة عندنا شغل يا بهوات انا عندي شغل، فاحنا هنحاول نحافظ طبعا على الثيم بتاع ممنوع الجد ومعانا الجيمز بتاعتنا ومعانا حاجاتنا وكل الكلام ده، ولكن يعني ممكن ما اسألكوش، اللي عايز يلعب الجيم هيبعت لي على الواتساب 015-59-55-1006 او كلموني على 388-350-22 وصفحتنا على الفيسبوك نجومة في ام 100.6. هنتكلم برضو على فكرة المقاطع الريلز اللي احنا بنقعد نبعتها لبعض. ويمكن بعد الماتش امبارح كان في كم ريلز وفيديوهات طلعت لقطات معينه من الماتش احنا قعدنا نبعتها لبعض. ومتهيالي اشهر لقطه لقطه كابتن حسام حسن وهو بيشرح للحكم انه ده فاول. هو خده بالحضن كده انا اللحظه اللي هو ايه ده، هو في ايه، هو الحكم عمل ايه. بعد كده ادركت ان هو بيشرح له انه ده الفاول. ودي اكتر يمكن ريل فضل الناس تبعته. فقولي لو في لقطه معينه في الماتش امبارح كانت بالنسبه لكم دي اللقطه. ولو انت مالكش في الكوره عشان برضو نبقى ايه بنرضي جميع الاطراف، ما شفتش الماتش مالكش قوي، مش متابع قوي عامه، في علاقه كده ما بين الصحاب وما بين بني ادمين معينين في حياتك، هو انتوا ما بتتكلموش، وانتوا ما بينكوا ريلز، هو الشات ما بينكوا هو مفيش كلام. يعني هو ده حاجة بقى في شخصياتكوا، حاجة انتوا الاتنين بتحبوها، انواع معينة من المحتوى، هو خلاص ده اللي بيضحككوا فبتبعتوه لبعض. فاهم؟ هو مفيش كلام. وحداك انت تبعت لي ريلز انا بعت لك ريلز بس. فلو انتوا برضو من النوع ده وعمتا غير الماتش امبارح قولولي بتبعتوا لبعض ايه. ابعتولي على 0 15 59 55 1000

0: كسب بدماغك، اختار فريقك وكل ما يكسب ليك جيجا بايتس هدية، ولو توقعت نتيجة الماتش صح ليك جيجا بايتس أكتر وكمان كوبونات شراء، وكل ما مصر تكسب كده كده هيجيلك جيجا بايتس. التشجيع مع وي غير أي حد. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.
1: حين يجتمع أهم المتحدثين في أهم قطاعات الاقتصاد في الدولة مع ممثلي القطاع الخاص، يصبح صناع القرار هو الحدث الأكبر لطرح ومناقشة أهم القرارات والتحديات التي تواجهها الأصوات المصرية للعام الحالي. يواصل صناع القرار جولاته في القطاع الاستثماري والعقاري والسياحة في دورته الثامنة، والتي ستقام يوم الأربعاء 24 يونيو بالمتحف المصري الكبير. احجز تذكرتك من خلال موقع تذكرتي.com. تنظيم سان سام، نجوم أف أم، الراعي الإذاعي الرسمي.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nojoomfm.
1: انتوا لسه مع ممنوع الجد مع سارة النجار على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: طبعا لسه مكملين احتفالاتنا بماتش امبارح وفرحتنا والفخر اللي احنا فيه والامل ان شاء الله بمنتخبنا المصري. ولكن هنتكلم كده في موضوع خفيف ولذيذ, فكرة الريلز او المقاطع الفيديو القصيرة اللي احنا بنقعد نبعتها لبعض, وقد ايه بيبقى فيه في حياتنا شخص ده النشاط اليومي بتاعنا. هو احنا ايه صباح الفل, ده ريل, صباح الخير ريل, ما بنتكلمش يعني خلاص جزء اساسي من حياتنا نبعت لبعض ريلز. وبرضو عايزين نتكلم شوية على فكرة الريلز اللي ممكن تبقى طلعت من ماتش امبارح. اكتر لقطة عجبتك من ماتش امبارح او بعتوها لصحابكم او بعتوها على الجروب بتاعكم, ولو ملكوش في الماتشات عامة ايه اللي انتوا بتبعتوه لبعض, ايه نوعية الريلز اللي انت بتبعتها طول اليوم لصحابك بقى لنصك التاني لعيلتك لاخوك الحاجات دي كلها نشوف. ماشي معايا عبد الرحمن,
3: ازيك يا سارة؟
2: صباح الفل, عامل ايه؟
3: صباح الحمد لله, كله حلو,
2: كله جميل. انت في الشغل؟
3: كله جميل, في الشغل بقى خلاص.
2: رجعنا, اتفرجت فين على الماتش امبارح؟
3: مع زمايلي طبعا على القهوة الجميلة.
2: حلو,
3: حسي بقى بالاجواء الجميل.
2: ايوه
3: بالظبط, فالدنيا كانت
2: حلو
3: الحمد لله, يعني ان شاء الله باذن الله نوصل لحته بعيده
2: يا رب يا رب يا رب. طيب
3: كده ماتش نيوزيلندا مضمون؟
2: انا بقى بخاف بقى من الحاجات دي, انا بقى بخاف من الحاجات دي جدا. لو انا نقعد ده ماتش سهل نيوزيلندا مش عارف ايه, يلا بينا هتلاقيه بقى ما تفهمش ايه اللي بيحصل. فايه احنا نعمل نفسنا مش واخدين بالنا, نمشي خطوه خطوه ارجوكم. طيب قول لي بقى عامه انت ايه اكتر لقطه عجبتك من ماتش امبارح؟
3: بحب جدا لقطات كابتن حسام وكابتن ابراهيم وهم يعني بينفعلوا مع بعض.
2: ايوه بيعملوا نفس الحركه في نفس الوقت,
3: نفس الحركه بالظبط. ده بقى دي بقى احلى حاجه. انا بحب كده بستنى الماتشات, مش عشان يعني بستنى ماتشات المنتخب عشان اشوف بس اللقطات دي.
2: ايوه ده حقيقي.
3: هو وطبعا الفيديو امبارح طلع ريلز جدا بعد انا الثانيه ماله في ايه مالك يا ساره؟
2: انا ما قلتش حاجه. انا ما قلتش حاجه.
3: طبعا لما كان بيتخانق مع الحكم لما كان بيشرح له
2: لا, وخدت بالك هو بعد ما الماتش خلص حتى هو بيسلم على المدرب بتاع بلجيكا قال له على فكره كان في فاول, ها؟ قال له نو نو نو امشي بقى من هنا خلاص خلصنا. فماشي. طب وايه الريلز عامه اللي تبعتها بقى لاصحابك او لو شخص معين في حياتك, يعني لغتكم ريلز؟
3: لا انا بقى انا ببقى بالليل عارفه اللي هو بخش انا في الفيديوهات بتاعه الريلز دي بتاعه الفيديوهات السجاد, فيديوهات تنظيف العربيات
2: طبعا.
3: عارفه هي دي الفيديوهات اللي
2: بتغسلني من جوايا.
3: هي دي اللي
2: بقدر انام
3: من غير بعد الفجر. هو انتوا في ايه
2: ده بس؟ هو في شخص في حياتك انتوا علاقاتكم ريلز وتبعتوا لبعض وكده؟
3: لا
2: ماشي, بس انت ريلز السجادة هي اكتر حاجة, اكتر محتوى
3: السجادة وتنظيف العربيات.
2: اي تنظيف كده بحس انه انا موضوع اتطور معايا وبقيت بدخل في ريلز او فيديوهات اللي هي تنظيف الشقق اللي هو بتبقى الشقة بايظة خالص بايظة بيت مهجور تماما, وبعد كده تبقى ايه الشقة الحلوة دي؟ هي فين الشقة الحلوة دي؟
3: طب انت ايه الفايدة حضرتك من الفيديو؟
2: ولا اي حاجة,
3: انا ما اعرفش, انا اللي انا بحس
2: ولا اي حاجة عادي, هي دماغنا شغالة كده وعادي. طيب تعالى نلعب الجيم بقى بما انك ايه قلت لي عايزة ابقى معاكي في جيم. طيب تعالى نبدأ بالأغنية.
3: جميل.
2: ماشي, بتقول ايه؟
3: متأهل.
2: لقد تذكرت عندما وقع بصري علي الأعوام التي قضيناها سويا.
3: مالك
2: بص, تذكرت عندما وقع بصري علي, فمعناها ايه يعني كده لما شفته الأعوام التي
3: لما عيني جت عليك. محمد حمائي.
2: ايوه ايه بقى الاغنيه؟
3: افتكرت لما جت عيني في عينك.
2: بالظبط, سنيني معاه ما معروف. ماشي طيب تعالى كلمه السر. الكلمه اللي مكتوبه قدامي, ابتدي استني شويه اسئله لحد ما تعرف ايه هي.
3: جماد.
2: جماد.
3: موجوده في البيت؟
2: لا يعني مش شرط تكون موجوده في البيت, هي ممكن تكون موجوده في جهاز معانا.
3: تليفون.
2: ايه بقى ممكن يبقى فيه ايه التليفون؟ حاجة تانية. دي الصغيرة وفي منها طبعا
3: باور بانك
2: اكبر. لا في التليفون نفسه يعني.
3: في التليفون نفسه. سماعات.
2: لا.
3: شاحن.
2: لا.
3: في التليفون نفسه ايه.
2: يعني هي في التليفون نفسه دي الحاجة الصغيرة، بس هي اصلا حاجة تانية كبيرة وتستخدم في حاجات اكبر من كده.
3: حاجة في التليفون نفسه.
2: أيوة.
3: وجماد.
2: أيوة. وبتختلف بقى من تليفون للتاني على حسب الموديل بتاعه ايه.
3: شريحة ال ايه كاميرا.
2: أيوة الكاميرا. العفو العفو يا سيدي. العفو يا سيدي. طيب آخر آخر حاجة أقول لك المدينة المصرية ولا أقول لك الحروف الأرقام؟
3: لا أرقام.
2: ماشي، لو اعتبرنا إن الموبايل الواحد يقدر يشيل 220 تطبيق، يبقى خمس موبايلات يشيلوا كام؟
3: 1100.
2: بالظبط كده، الحمد لله.
3: الحمد لله.
2: شاطر. شاطر جدا. ايوه بالظبط، انا ربنا نصرني فعلا. صباح الفل عليك ونورتني.
3: صباح الجمال عليك يا ساره ويومك جميل.
2: ربنا يخليك. شكرا شكرا. باي باي باي. طيب يا جماعه احنا لسه مكملين وبنشوف اكتر لقطه انت حبيتها في ماتش امبارح، وفي نفس الوقت لو مالكش في الكوره ايه الريلز اللي انت بتقعدوا تبعتوها لبعض، اكتر محتوى ما بينك وما بين صحابك كده. احمد متولي صباح الفل عليك ومبروك لمصر. في كمان اسلام، الماتش كده المفروض يخلص 3-1 وفي فرص كتير ضاعت وكنا ضغطين بشكل قوي جدا ونسبه استحواذنا للكوره كان كبير. ده حقيقي جدا. تحياتي الامام عاشور ومحمد صلاح على احسن اسست في عيد ميلاده طبعا. حلو برضو ان هو كان عيد ميلاد فخر العرب، كل سنه وهو طيب، حاسه برضو انه كان احتفال لذيذ. في اسراء بتقول لي واحده صاحبتي المحتوى بينا ريلز خروجات وادعيه بالزوج الصالح واغاني اليسا بلا هدف، ومؤخرا ريلز طارق والهام من مسلسل ورد على الفل وياسمين. يعني متخيله جدا، ما هو في كده يعني، هو في اللي هو احنا ريلز رايحه جايه عن سكين كير، دعاء بالزوج الصالح، خروجات مش هنروحها، بلاد مش هنسافرها، ولكن اللي هو كده عارفين الريلز اللي هو يا رب السنه الجايه انا وصاحبتي نبقى في مش عارف في ايطاليا، مش هنروح احنا مش عارفين نطلع الساحل فمش هنعمل كده. فمتخيله جدا. وبعدين في برضو لو انت عندك الصاحب ده او الشخص ده عامه، عارفين الريلز اللي هي او المحتوى اللي هو مش بيضحك خالص، هو مش اي حاجه تضحك، بس هو بالنسبه لك هو مضحك جدا وبالنسبه للشخص ده، فانتوا الاثنين بس اللي فاهمين الكوميديا دي. يعني انا مش عايزه اقول اسامي معينه، يعني ناس معينه بتعمل الموضوع ده او كده، ولكن هو في بني ادمين هو بيعملوا محتوى بجد انا مش قادره اضحك. يعني هو المفروض محتوى كوميدي بس انا مش شايفه اي كوميديا في الموضوع. اتنين تانيين بيبقوا بيموتوا من الضحك وجوكس هم فاهمينها بس وحاجات كده. فلو انت عندك برضو الشخص ده تمام. انا مش مصدقه ان هقولها بس صباح النصر ليه بس ودلعين عشان احنا ما كسبناش من قبل ما نتولد. يا محمد لا، صباح النصر والدنيا حلوه وفي امل، في امل ان شاء الله. حسن بيقول لي اكتر لقطه عجبتني في ماتش امبارح امام عاشور وهو بيحتفل بالجون بالمشيه بتاعته، وان شاء الله ربنا يكرمنا ونعمل بطوله عظيمه يا رب ان شاء الله. وانا المشيه بتاعت امام عاشور بحبها جدا، وعامه حاسه انه في اللقطه بتاعه الراجل الهجمه اللي نزل ده الراجل الضخم ده اللي هو ايه شرقاوي بعت لنا فاندام ولا ايه، حسيت اللي هو ايه ده مين ده، انا طبعا ما اعرفش، فاللي هو ايه ده اللي ده نازل يعمل ايه، هو ده نازل يجري يلعب معانا ولا ده موقفينه حدش هيلعب هنا انا هاخد الكره وامشي حدش هيلعب معايا، اللي هو حسيت ان هو ونزل في ثانيه جه الجون. ايه ده ماله ده في ايه. فبرضه دي كانت من اللقطات اللي في الماتش امبارح كانت غريبه جدا. فعامه لقطه اكتر لقطه عجبتكم في ماتش امبارح، وفي نفس الوقت لغه الريلز ما بين الصحاب لو انت عندك الصاحب ده او الشخص ده عامه، ايه الريلز اللي رايحه جايه، عشان ما تحسنيش ان انا غريبه، لا انا بجد في ناس انا ما بكلمهمش، هو ما فيش ما بيننا كلام، هو ريل وخلاص خلصنا. طيب تعالوا نلعب. ماشي اقول لكم سؤال تاني عشان برضو اللي حابب يلعب الجيم. مدينة من خمس حروف، اول حرفين سائل الحياة واخر ثلاث حروف نص الخياط، تبقى ايه؟ اول حرفين سائل الحياة واخر ثلاث حروف نص الخياط كحروف، تبقى ايه المدينة دي؟ ابعتولي على 015 59 55 1006.

ماشي. احمد عيد صباح الانتصار بيقول لي انا عاجبني لقطه كابتن حسام حسن والكومنتات فصلان ضحك، وكمان اتفرجت من البيت. ماشي، بس الفرقه ضيعت فرص كتير وان شاء الله الماتش الجاي نكسب 3-0. انا متفائل، والريلز مع اصحابي كوميديا اكتر وعن الاكل والمطاعم في اسكندريه. حلو، وبعت لي صوره القطه بقى اللي هي بتقعد ايه تقول التوقعات دي. مش عايزه ابقى رخمه يعني، ولكن انا موضوع القطه ده بالنسبه لي مستفز جدا. اتعمل مره وخلاص بقى يعني، خلاص انا بحب في كونتنت كده، نوع من الكونتنت اللي هو اتعمل في الاول وحلو ولذيذ وكلنا حبيناه وبتاع، ما خلاص بقى ما خلصنا كفايه بقى ايه هلك فيه وكل حد يعمله ومش عارف ايه وبتاع. فانا برضو ترند القطه ده يعني كفايه بصراحه. في ده عاطف، ماشي عاطف صباح الفل عليك، عايز صباح برضو على نور يعني، يا رب تكون بتسمعني دلوقتي وانت رايح الشغل، صباح الفل عليك وشكرا على المسج الحلوة دي. في حد كمان بقالي 6 سنين بتفرج عليكي، طلعتيني من حالة الحزن. والله يعني شكرا يعني يا نعمة، والله يعني ده كلام كبير جدا، وان شاء الله ربنا يفرحك دايما. انا اكتفيت بالجول الاولاني ونمت بعده مبسوطه عشان اتجنب لو حصل اي حاجه بعدين، والحمد لله عدت عقبال الباقي، وبجد محتاجين نفرح فربنا يكمل مشوارهم على خير. اللي هو ايه، انا مش مستعده اتضايق، ماتش حلو لحد دلوقتي جبنا جون، طب سلام عليكم. انا بقى ايه بتقولي، عايزه اقول لك فجاه النهارده بقى معادي 12 الظهر، سبحان الله اتفرجت على الماتش كله. ايه ده، دي حاجة كويسة دي حاجة حلوة جدا. ومشهد امبارح اللي هيتخلد في التاريخ هو مشهد كابتن حسام حسن مع الحكم. طبعا طبعا طبعا موضوع. اسلام صباح الفل عليك، احمد صباح الفل عليك. لازم نفتكر 3-0 اللي خسرنا بيهم من امريكا في كاس العالم للقارات، لما حسينا ان ماتش امريكا مضمون بعد ما كسبنا ايطاليا وخسرنا من البرازيل، فاحلى ماتش مصر لعبته في تاريخها. بلاش الثقه الزايده ولازم نكمل بنفس الروح. طبعا احمد صباح الفل عليك، انا مش عارفه طبعا انت بتتكلم على ايه ولكن الحته دي انا معاك فيها. انا بحس ان بيبقى فيه شويه ماتشات كده اللي هو ناخد ثقه وبعد كده الحاجات اللي مضمونه بقى تلاقي ايه اللي حصل. فانا معاك جدا، هو ايه على الهادي كده نتبسط، بس ايه واحدة واحدة نركز في اللي جاي ان شاء الله. برضو اكتر ريل كابتن حسام حسن، وانا علاقتي بصحابي ريلز من غير صباح الخير. ماشي هكلمك، حاضر. لازم احكي لك حاجة، اختي ملهاش في الكورة فكانت بتشجع اول 10 دقايق بلجيك عشان لابسة احمر، فاهمة فكرتني بحد كده، فكرتني بحد كده. فاهمة جدا يا روان اللي حصل مع اختك، عادي ده بس عشان احنا متعودين يعني ان ده اللون بتاعنا، ففاهمة اللخبطة اللي حصلت، مش ذنبها يعني، مش هي لوحدها اللي حصل فيها الموضوع ده. طيب لسه مكملين في ممنوع الجد، وكنت سألتكو المدينة المصرية اللي من 5 حروف اول حرفين سائل الحياة واخر 3 حروف نص الخياط تبقى ايه، ابعتولي عشان نكمل الجيم. واكتر لقطة حبيتوها من ماتش امبارح، واكتر ريلز بتبعتوها لاصحابكم اللي ما بينكم كده ايه مفيش كلام، هو ايه احنا ريلز ايه اكتر محتوى واكتر حاجه بتبعتوها ومين الشخص ده. يلا بينا.

دلوقتي تقدر تكون المونديالي الأصلي. ادخل على فيسبوك سلاش نجوم اف ام وجاوب على سؤالنا لكأس العالم، واللي هيجاوب صح هيكون عنده فرصة انه يكون معانا في الاستوديو ويكسب جايزة في الاستاد. معهوبة، نجوم اف ام على كيفك.

الموقف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900

غني نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من جوجل بلاي او اب ستور. انتوا لسه مع ممنوع الجد مع سارة النجار على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

0: طيب هل في شخص في حياتك انتوا العلاقة ما بينكوا عبارة عن ريلز، المقاطع الفيديو القصيرة دي، محتوى معين، حاجات معينة انتوا بتبقوا مهتمين بيها، فبالنسبة لكم لأول ما تشوفها خلاص تبعتها له، أو برضو بيبقى في ساعات كده انت شخص مهتم بحاجة معينة فبتلاقي اي حد، مش شرط يبقى مثلا حد قريب منك، بس اي حد شاف حاجة ليها علاقة بالموضوع ده تلاقيه بعتها لك انت، اللي هو هم عارفين مثلا بتحب الحيوانات فتلاقيه بعت، بتحب الاكل فاي مطعم جديد تلاقيهم بعتين لك. هل انت مصنف ولا عادي، ولا شخص لا عادي العلاقة ما بينكم وما بين صحابك عادي كلام طبيعي؟ ايهاب راضي صباح الفل عليك، عايزة برضو صبح على أحمد السعدي ومهاميه صباح الفل عليكو، ورقم آخره 482 لقطة حسام حسن وهو بيكلم إمام عاشور، افتكرت الجهري وهو بيكلم حسام حسن 90 سنة 90. ماشي متهيالي دي إيهاب، يا دي اللقطة لما كان بيكلمه كده وراح اللي هو اسمع بس كده، وكان بيقول له حاجة مهمة، متهيالي كانت هي دي اللقطة. ماشي معايا فرح.
1: صباح الفل.
0: صباح الفل. عاملة ايه؟
1: انا الحمد لله، وصباح الفل على كل الناس لان هم ما شاء الله اصدقاء البرنامج من زمان قوي زي
0: ايوه. لا احنا هنا عشرة، يعني هنا عشرة قديمة، واي حد بيدخل اللي هو خلاص بقى معانا. ايوه. اسرة مع بعضينا. طيب ايه الكلام، شفتي الماتش ولا مالكيش في الكورة قوي؟
1: يوم انا كنت بره الحياه بس جيت عليه بقى وهو شغال كده.
0: طب حلو.
1: قعدت معاه.
0: انت عامه ليكي في الكوره ولا في وقت المنتخب وكده؟
1: في البيت مجانين كوره، فماما وبابا
0: خلاص
1: عن بعض.
0: خلاص انا فاهمه معاكوا ايه اللي بيحصل.
1: طيب تعالى اشوف الدنيا.
0: الريلز بقى ايه ما بينك وما بين صحابك؟ عندك حد من صحابك او كده ما بينكوا لغه الريلز؟
1: كلها ريلز يا طارق.
0: صح. ايه بقى اكتر حاجه؟
1: كل احنا بصي تيك توك معمول عليه ده، يعني الفيديوهات الريلز اللي بتبقى نازله ورا بعض دي القصيره معموله
0: علينا. ما تهزريش.
1: يعني احنا بنتكلم في موقف دلوقتي نلاقيه قدامنا في نفس اللحظه.
0: طبعا طبعا طبعا دي حاجه اصلا بجد مرعبه جدا بالنسبه لي، اللي هو انا بقى بفكر في حاجه بتلاقيها كلها، ويا سلام بقى لو شفت فيديو منهم خلاص. أيوه. انا دلي كل الحاجات عندي بقت كده.
1: عارفه الفيديو اللي هو بتاع لما تجمعي اصحابك في فرحك في المدرسه على الجامعه على الشغل؟ انا جمعتهم في الشغل اوريدي.
0: حلو.
1: اللي هو من اصحابي من ابتدائي على الجامعه.
0: ايه ده لذيذ جدا.
1: انا عايشه في المعركه دي دلوقتي، لسه بقول لهم الفيديو، لسه بتكلم في الموضوع لقيت
0: الفيديو قدامك. طب وايه اكتر بقى حاجه اللي هو انتوا بتبقوا فعلا بتتكلموا فيها؟ هل حاجات ليها علاقه فعلا بالشغل بقى ولا كوميدي؟
1: شغل طبعا.
0: شغل. اوكي. ماشي
1: هو محتوانا يعني.
0: ماشي. طب حلو، حاجه ان شاء الله مفيده. وجاوب بقى سيب شغلك وانت مش حاجه مش عارف ايه. وتقدم استقالتك امتى؟ ايوه عارفه الفيديوهات دي، واعرف واحد ما نجحش غير لما ساب الوظيفه بتاعته اللي قعد فيها 10 سنين وبقى مليونير. ما تطلع والفيديوهات دي دايما تطلع لي بالليل، اللي هو انا رايحه الشغل الصبح. اللي هو ليه
1: ليه مصممين؟
0: ماشي تعالي نلعب الجيم.
1: ماشي.
0: وقولي لي بقى ايه المدينه المصريه لاول حرفين سائل الحياه واخر ثلاث حروف نص
1: الحياه؟ ماما اللي عرفتها.
0: طبعا طبعا طبعا. متعوده دايما ان هي اللي بتبقى عارفه كل حاجه، يعني بجد مش يعني نفسي افرح بيكي. طيب دلوقتي هقول لك مثل متلخبط وناقص كلمه وانت قولي لي ايه المثل الحقيقي.
1: ماشي.
0: بكره نقعد في الزيطه ونسمع
1: الزيت.
0: لا ما انا بقول، ما انا قلت الزيطه.
1: ايه
0: بكره نقعد في الزيطه ونسمع.
1: لا نقعد على الحيطه ونسمع الزيطه.
0: بكره نقعد على الحيطه ونسمع الزيطه. ماشي. ايه الكلمه اللي مش متوافقه مع الباقيين دول؟ اسكندريه، مرسى مطروح، الغردقه، السلوم. ايه الكلمه اللي مش متوافقه معاهم؟
1: ده حوار بقى محافظات ساحليه وكده.
0: ايوه بس ايه بقى الكلمه الوحيده المحافظه اللي مش لايقه
1: البحر بقى مثلا؟
0: ايوه مثلا مين بقى؟ الغردقه. دي طنط اللي قالتها برضه.
1: طنط اللي قالتها
0: طبعا. طيب دلوقتي هقول لك مسرحيه وانت قولي لي اسمها ايه. دي سهله قوي ارجوكي اعمليها لوحدك. مسرحيه عن اب بيقرر يتجوز على مراته، لما ولاده بيكتشفوا الموضوع بيحاولوا يقنعوه. الحمد لله يا رب.
1: لا ايه
0: الحمد لله. لا ايه بس
1: ضلمان.
0: بس بقى بس ماشي خلاص شاطرين انتوا الاثنين. صباح الفل. نورتيني يا فروح. شكرا ليكي قوي. باي باي. طيب يا جماعه ماشي تعالوا نكمل ونشوف نوع الريلز اللي انتوا بتبعتوه لبعض، لو عندكم اصلا اللغه دي وبعدين عامة برضو يعني احنا صراحة مع بعضينا ساعات الريلز دي بتبقى لغة كده ايه فتح كلام اللي هو احنا لسه في بداية الموضوع فاللي هو مفيش كلام قوي ومش هدخل اقول لك صباح الخير الجو حلو جدا النهارده مبروك على المنتخب يعني مش هقول كده فيبدا ايه اللي هو بقى في بقى ريلز من نوعيه معينه حاجه في مجال شغلك او شغله حاجه مش عارف ايه اللي هو ايه بس نمشي الدنيا فتتحكي فضحكت قلبها مال ونبتدي نكمل فساعات الريلز دي بتبقى بس لغه كده ايه في شويه اهتمام فتعالوا نشوف هنروح لفين فلو انت من القصه دي قولي لو في الصحاب دي ولا لا ما بتقولي انت جيتي في ملعبي انا عايشة على كده مع صحابي عارفة ما دام الريلز رايح جاي يبقى احنا عايشين بالظبط هي بتبقى كده اللي هو لما يختفي فجأة اللي هو مش بيبعت حاجة لا محتاجة اكلمك بقى محتاجة اكلمك اسأل عليك عشان كده في مشكلة اما طالما الريلز رايحة جاية فاحنا تمام وبنسأل على بعض وبنود بعض والدنيا حلوة ما بيننا فهل الشخص ده موجود في حياتك ولا لا ابعتلي على 015 59 55 1006

ماشي، راجع الهيستوري كده اللي ما بينكو وما بين صحابك، وشوف انواع الريلز، نوعية المحتوى اللي انتوا بتبعتوها لبعض. ده لو في حالة ان الشخص ده موجود في حياتك، او في جروب كده اللي هو انتوا عاملين جروب، هو انتوا بس بتبعتوا فيه ريلز عن ايه، عن الحاجة اللي انتوا مهتمين بيها، عن الاماكن والمطاعم والبلاد اللي انتوا نفسكم تروحوها، وانتوا اصلا ما بتنزلوش من البيت، انتوا اصلا مكسلين تتكلموا. يعني انتوا اساسا مكسل تبعت له عامل ايه، انت بتبعت له ريل، فاللي هو فكره بقى ان الاحلام والطموحات بتاعت المطاعم اللي فتحت جديد وعايزين نروحها، ولو انت مثلا ساكن في

اللي هو ايه اللي مضايقك؟ طب يلا يلا كل بقى الريلز اللي ليها علاقه مفركش، فيلا بقى كل الريلز اللي ليها علاقه بالفركشه يلا ندوس على الجرح بقى. هو الصحاب ايه عند بعض هي كده. في برضو لقطه حسام حسن وهو بيكلم الحكم، تحس انه كان عايز يديله قلمين يقول له عيب عيب. لا يعني عاطف ماشي، انا بقول لكم دي اللقطه وانا لقطته برضو لما كان بيكلم المدرب في الاخر اللي هو برضو هو مصمم اللي هو هي دي فيها مشكله، فاللي هو يعني لا اللي انا هفضل معاكم للاخر، حقي حقي مش هسيبه. محمد بيقول لي بيني وبين الشباب غالبا بنبعت ميمز طبعا تودينا في داهيه، والحروب بتاعتنا ايه فاضل طبعا. فاهمك فاهمك جدا فاهمك جدا جدا جدا. في شويه حاجات كده انسايد جوكس، هي حاجه انتوا اللي هتفهموها. فاللي هو لا يعني ما ينفعش حد ايه يشوف الموضوع ده، وخصوصا تبقى في حاجات في الشغل برضو اللي هو انتوا بقى بعتين ريلز بقى عن المديرين، عن يا سلام لو مثلا في معاكو حد او مديركو او كده شبه حاجة او شبه ميم او في ميم ينطبق عليه، فانتوا على طول بتبقوا بتبعتوه لبعض، فلو حد قفش الموضوع هيبقى مش لذيذ خالص. ففهمك جدا. عبدالله بيقول لي الريلز اللي بتتبعت كلها جلد للذات اني عرفتكم عامه، يعني مش عامه ده اني عرفتكم في المطلق يعني صباح الفل. بس هو عامه بتبقى فيه شويه الحاجات بتاعه جلد الذات وحاجات اللي هي التنميه البشريه اللي بتحسسك انه انت انت انت انت قاعد بتعمل ايه، ما تقوم تفتح مشروع، ما تقومي تعملي محتوى، ما تقومي تعملي ماسك. اللي هو بيبقى فيه كده نوع المحتوى ده اللي هو بيبقى جميل او مشجع، وفي حاجات منه كتير بتبقى يعني محفزة نوعا ما انه لا حياتك ما تروحش كده، وقوم واشتغل وسيب الشغل وافتح مشروع واعمل AI واعمل مش عارف ايه اونلاين بيزنس وكل الكلام ده. ولكن انت بتتفرج اصلا وانت في حالة بائسة مش عايز اعمل ده، وانا مبسوط في شغلي عامة، يعني انا مبسوط والله في شغلي ومبسوط بحياتي دي اقسم بالله، ولكن الفيديوهات دي بتحسسك انه لا انا المفروض ما بقاش مبسوط، انا المفروض ابقى اغير شغلي، انا المفروض استقيل، انا المفروض ما اشتغلش شغلانه من 9 ل 5. ما هي تمام، ما هي كويسه، ما هي حلوه، ولكن الفيديوهات دي بتحسسك وتحسسك بقى بجلد ذات انه ايه ده، هو انا ما هو انا المفروض اعمل ده، طب انا ما عملتش، طب انا فاشل. وبتخش بقى في دوامه بتاعت قبل النوم دي بتخرج منها بقى ما اعرفش بقى بتخرج منها اصلا ولا لا. هو في الاغلب بيحصل لنا حاله اغماء، بنصحى على المنبه رايحين شغلنا العادي الطبيعي اللي احنا بنحبه، ان الدنيا تمام الحمد لله على كل شيء. فعامه انواع الفيديوهات دي بحسها بس هي ايه يعني محتاجه وعي، محتاجه وعي انت فين وناوي تعمل ايه في حياتك، وانت اصلا انترستد في حاجه زي كده، انت اصلا عايز تعمل حاجه زي كده ولا لا. ما انا مش عايز اعمل، انا مش عايز افتح اونلاين بزنس، فليه اتسحلت معاك ليه؟ انا تمام جدا. فبس يبقى فيها شويه وعي كده، احنا بنتفرج على ايه امتى وحالتنا عامله ازاي علشان نبقى تمام. فاحنا بنشوفها ونبعتها لاصحابنا والدنيا تبوظ مننا، يعني نخلي بالنا. فعامه ما تبعتليش سكرين شوت، ما تبعتليش سكرين شوت ماشي صاحب اللف. تمام تمام تمام جدا، عدت على خير ان شاء الله. طيب عامه ايه عشان الحلقه بتخلص، مبروك علينا كلنا، نتبسط ونبقى فخورين ونبقى عندنا امل ونبقى واثقين من نفسنا في كل الاحوال، وان شاء الله ربنا كده يكملها على خير. وبرده عايزه اقول لكم كل سنه وانتم طيبين بمناسبه راس السنه الهجريه، ان شاء الله تبقى سنة جديدة سعيدة، بداية جديدة يبقى كلها خير وبركة. وانتوا عارفين دايما انا بحب كده ايه اتفائل بالبدايات، واحس انه تبقى بداية حياة جديدة، فبداية سنة هجرية ان شاء الله تكون كلها خير وبركة علينا. هشوفكم بقى ايه احنا التلاتة النهاردة، هشوفكم الاسبوع اللي جاي اخر حلقة في الاسبوع، توحشوني جدا جدا. نشوفكم الاسبوع اللي جاي في حلقة جديدة من ممنوع الجد، كان معاكم سارة النجار، سلام.

0: شجع بقلبك واكسب بدماغك مع وي لايف. قصت باقة كاس العالم من بي ان على 4 شهور بدون فوائد، وهتتفرج على الماتشات مع بي ان سبورتس من غير ما تستهلك من باقتك الأساسية. التشجيع مع وي غير أي حد. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.
1: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
2: لا معرفة.
1: طيب تفتكر هو تربى ازاي؟
3: زي ما قالها من سنين.
1: تعرف تتخيل هو تعرض لإيه عشان يبقى بكل القسوة دي؟
4: كل حاجة في حياتي بعملها بصعوبة.
1: أسئلة زي دي وأكتر بنسألها بعد ما بنقرأ قصة قصيرة على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه، وقد إيه كاتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وإنت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي إحنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
5: ديجا في مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف ام.
6: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت كلما كنت مسؤولا عما تقول، خصوصا أن ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر. على فكرة لدي أقوال أخرى،
5: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى كل يوم 4 من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
7: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
8: الجديد يا أستاذ.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: الحادية عشرة صباحا على نجوم فأم.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: الرئيس السيسي في فرنسا للمشاركة في قمة مجموعة السبع.
2: الرئيس السيسي يهنئ الشعب المصري بالعام الهجري الجديد.
1: وزير الخارجية يلتقي نظيره الدنماركي على هامش اجتماع مجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
2: قافلة المساعدات الإنسانية رقم 214 تدخل من مصر إلى الفلسطينيين في قطاع غزة.
1: نائب وزير الخارجية يعقد اجتماعا افتراضيا مع المستثمرين المصريين بالخارج.
2: لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب تناقش مع وزيرة التضامن سبل تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتطوير الخدمات المقدمة لهم.
1: وزير الصحة يتابع الخطوات التنفيذية لمشروع مدينة المستشفيات والمعاهد التعليمية بالعاصمة الجديدة.
2: وزير الزراعة يؤكد أهمية التنسيق مع شركات الأسمدة لتوريد الحصص المقررة والكميات اللازمة في توقيتاتها.
1: وزير الري يؤكد العمل على تسريع إجراءات تراخيص الشواطئ لدعم الاستثمار وحماية السواحل.
2: منتخب مصر يتعادل بهدف مقابل هدف مع نظيره البلجيكي، وإيران تتعادل مع نيوزيلندا بهدفين لكل منهما بكأس العالم.
1: طقس اليوم حار رطب والعظمى بالقاهرة 34 درجة.
2: انتهى موجز الأخبار وموجز جديد على رأس الساعة.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

دلوقتي جيمعاتكم مع ساعة الحظ مع ندى فليفل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام

صباح الفل، صباح الجمال على كل الناس اللي بتسمع نجومة في أم أو بتشوفنا على نجومة في أم تي في. ساعة حظ جديدة كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 الصبح للساعة 12 الظهر، فبكون معاكم فيها أنا ندى فليفل على نجومة في أم ونجومة في أم تي في. فتعالوا هنا عشان تعرفوا بقى حظكم النهاردة بيقول إيه يا ترى. وزي ما هفكركم أنه صباح الخير فكينام يا جماعة قاعدة ورا الإزاز بنصبح على بعض وكده. فزي ما هفكركم طبعا انه ارقامنا 015-595-1006 رقم الواتساب بتاعنا اللي تقدروا تبعتوا عليه. يوم التلات دايما بيبقى بتعرف حظك بحرف تكون بتتفائل بيه، حرف تكون بتحس انه الحرف ده احتمال يجيب لي حظ لذيذ النهاردة، او عادي جرب حظك يعني مفيش مشكلة ان انت تبقى حاسس مش حاسس يعني انه هو رقم تتفائل بيه ولا حظ بتتفائل بيه. تمام، عشان افكركم البرنامج ده جماعة معلش والله فكنام قاعدة بتلعب معايا من ورا الازاز، فيعني خلاص بقى خلاص بقى معلش. فده حاجة كويسة ان هو ايه يجيب لنا طاقة ايجابية على الصبح، ما يبقوا ايه الكووركرز بتوعك والناس اللي بتشتغل معاك في نفس المكان يقعدوا يهزروا معاك عشان يضحكوك، فحاجة لذيذة حاجة لذيذة جدا. صباح الخير يا فكنام. ماشي صباحكم زي الفل، بعتوا على 015-595-1006. انا بقيت احب اشوف حظي بعد اول لينك، مش عارفه ليه، او انا بقالي حبه يعني بعمل الموضوع ده. خليكم فاكرين ان النهارده في الساعه لا مش في الساعه الثانيه، في النص ساعه الثانيه هنبقى بنلعب مع بعض العاب تعرفوا تطلعوا فيها بقى المواهب بتاعتكم، تقولوا لنا كده انتوا كده معلوماتكم في الاغاني ايه، معلوماتكم العامه عامله ازاي، اللي عنده مواهب غنائيه كده يجي يطلعها معانا. فهتبعتوا لي برده على 015-595-1006 تقولوا لي ندودة كلمين عايزين نلعب في الساعة التانية. وقبل ده كله طبعا هتبعتوا تصبحوا عليا علشان ما فيش كلام من غير ما نقول صباح الخير وصباح النور والحاجات دي طبعا كل الناس اللي عارفين. ماشي طبعا ده أحمد ثانية أحمد اللي عارفني تقريبا صح؟ عشان داخل يقول لي أحمد سكر. أيوه حصل داخل يقول لي إيه جماعة احنا بقالنا حبة عندنا مشكلة في الواتساب أحب أقول يعني. قبل ما تفكرينا احنا داخلين نصبح لوحدنا اهو صباحك فل يا ندى. كده انت صديق البرنامج جدا وصديقي انا شخصيا اللي هو خلاص انت بقيت فاهم الليلة فيها ايه. طيب احنا نطلع بريك نسمع اغنية الاول كده تدخلنا في المود الصباحي اللذيذ اللي انا بقالي كتير جدا جدا ما شغلتش فيروز، فهنسمع فيروز ونبتدي صباحنا كده بحاجة لذيذة جدا جدا. صباحكم زي الفل، هنرجع نبتدي ساعة الحظ مع ندى فليفل على نجومة في أم ونجومة في أم تي في.

0: ممنوع الجد مع سارة النجار من الحد للثلاث من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير واتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لا، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم اف ام.
0: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
2: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
3: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
2: طب غني المزيكا.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nogumfm.
1: انتوا لسه مع ساعة الحظ مع ندى فليفل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: لسه مكملين ولسه يعتبر بنبتدي حلقتنا النهاردة في ساعة الحظ مع ندى فليفل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نصبح بقى نصبح على الناس اللي صاحية معانا واحنا مش بدري يعني فتمام يعني. صباح الخير والسعادة عليكي يا ندى. ده مين بقى؟ من المرسل؟ حسام رجب. حسام انت أول مرة تبعت لنا غالبا يعني في البرنامج بتاعي. صباح الفل عليك يا رب ما تبقاش اخر مره. طيب قبل ما تفكرينا طبعا ده احمد سكر قرينا المسج. احلى صباح على احلى برنامج. ده احمد الشناوي. صباح الفل والجمال يا احمد الشناوي. فين الحرف اللي عايز تعرف بيه؟ فين نعرف الحظ بتاعنا؟ صباح الجمال والضحكه الحلوه على الكاريزما واللباقه مهموها طبعا. لا وجايب لي صور يعني فاهم قصدي يعني جيب لي صور كده من البروفايل بتاعي وتخش يعني مسيطوني والله. صباح الفل يا مهموها والف مبروك للمنتخب. طبعا الف مبروك للمنتخب. مين بقى؟ صباحي على كريماني. مين كريماني؟ من هي كريمان؟ صباح الفل يا كريمان طبعا. طيب ابعتي قولي لنا لو عايز تعرفي حظك بحرف ايه النهارده. كمان عايزه اعرف حظي بحرف العين. اتمنى تكوني او تكون صبحت علينا. صباح الجمال على حضرتك استاذه ندى. شكرا. معك عبد الرحمن محمود اول مره بعت لحضرتك وبجد سعيد جدا بيكي. شكرا جدا لحضرتك بجد برنامج جميل جدا وكله طاقه ما شاء الله. انت جاي في يوم اصلا الطاقه فيه وطي سنة بس تمام انا معاك هشد اكتر يعني. عايز اعرف حظي بحرف العين. ماشي تعال نشوف حظك بحرف العين. لما نحط حرف العين في عجلة الحظ يا ترى هتقول لنا ايه؟ جماعة انا افتكرت حاجة مهمة جدا. انا هقول حظك بحرف العين حاضر بس انا افتكرت ان انا ما قلتش حظي. انا اصلا ببتدي البرنامج بحظي انا متفاهمين. طب ممكن ماشي هنشوف حرف العين وبعدين نشوف حظي انا مفيش مشكله. يبقى حاجه غريبه اول مره في البرنامج بس ماشي. طيب حرف العين. حبيبك يبلع لك الزلط وعدوك يتمنى لك الغلط. مثل مصري نابل كده برضو في مره. ماشي هو صح طبعا. حبيبك هيبلع لك الزلط وعدوك يتمنى لك الغلط. انا مش يعني مفيش حاجه اقولها اكتر من كده. فخلي بالك شوف مين عدوك اللي هيتمنى لك الغلط. شوف مين حبيبك اللي عمال يبلع لك الزلط. وساعات بيبقى يا جماعه فاكرين مش سايباني في حالي النهارده. في حاجه والله. بسم الله. ماشي طيب. للي ما كانش معانا من الاول حلقه فكنام صديقتي في الهواء بس بتلعب معايا من ورا من بره الاستوديو يعني. طيب ماشي. الحاجه المهمه ان انت تبقى عارفها برضو ان حبيبك اللي هيبلع لك الزلط ده في من ضمنه حاجات يبقى مهم كده ان انت تقول تديله شويه اكنولجمنت اللي هو ايه. انا شايف ان انت بتبلع لي الزلط ومتشكر على ان انت بتعمل كده. متشكر على ان انت بتعدي لي حاجات. متشكر على ان انت مش بترخم عليا لما بكون مثلا متضايق وبطلعه عليك. مش كده اللي هو شويه اعترافات كده بالفضل او بالحد بيعمل لك حاجه لذيذه او بيعدي لك او مستحملك او كده. دي برضو من الحاجات اللي هي بتبقى حلوه ان الواحد يعني تتقلب بصوت عالي يعني. طيب اما حظي انا بقى هختار حظي بحرف الالف. شيء يعني ايه بديهي ولكن يلا بينا. انا بالنسبه لي مقتنعه وحبيت جدا جدا. بيقول ايه بقى؟ مش عارفه انطق الاسم صح ولا غلط. ماشي فاللي عارف ما يتريقش عليا او يبعت يصلح لي عادي. يا اما زينون يا اما زينون وهو فيلسوف يوناني قديم جدا ومؤسس المدرسه الروائيه في الفلسفه واتولد في قبرص حوالي عام 334 قبل الميلاد اساسا. احنا بعيد قوي. وكان بيدعو للعيش وفق العقل والفضيلة وضبط النفس. أوكي أنا محتاجة أبص على الإنسان ده عشان أقل حاجة مهمة. قال إيه بقى؟ أن تكون غير مفهوم أفضل من أن تكون مفهوم بطريقة خاطئة. أنا بحس بصراحة مش مهم الناس هتفتكر إيه عنك، يعني أنا بحس طالما دي حاجة في حظي بقى خليني أقولها عن نفسي، أنا بحس أنه مش مهم الناس هتفتكر إيه عنك. أنا بحس أنه طالما أنت مش بتعمل حاجة تدور حد ولا بتأذي حد ولا اللي هو بس الناس الحشرية اللي قاعدة طول اليوم تبقى بصة في حاجات غيرها علشان إحنا فاضيين جدا أو إحنا مشغولين بحاجات غيرنا قوي أو إحنا مشغولين غيرنا عمل إيه ومعملش إيه، أنا بحس أنه دول أصلا كناس أقل بكتير من أنهم يشغلوا بالك، علشان مش دول الناس أصلا اللي هتبقى بتبص أعلى منك عشان تجت inspired منهم أو يبقوا مصدر إلهام ليك أو تبص عليهم كأيدلز أو ناس اللي هو نجحوا في حاجات فأنت اللي هو الله أنا عايز أشوف نجحتوا إزاي فأخد منكوا إلهام أو motivation أو تحفيز أو كده. فبحس إن الناس اللي قاعدة حشرة نفسها في كل حاجة دي اللي هو أنت غلط ولا أنت مش مفهوم ولا أنت بتاع، أنا بحس اللي هو لا هو اصلا مش دول الناس اللي هيفرق رايهم معايا. فدي من الحاجات برضو اللي بتبقى مهمه ان الواحد يفتكرها، انه هو بيفرق مين بيفرق معاه، انه هو شايف شكله ازاي، علشان مش كل الناس مفروض ان هي تاثر في طريقه مشيتك لنفسك وطريقه بصيتك لنفسك وطريقه يعني اللي هو انت بتشوف نفسك ازاي على حسب فلان ده وفلان ده شافوك ازاي. مش كل الناس تستاهل انك تعمل معهم الموضوع ده برضو، لان في ناس فاضيه كتير بصراحه. يعني طيب زيرو 15 5955 1006 رقم الواتساب، تعالوا نسمع تامر حسني ونرجع نكمل ونصبح عليكم ونقرأ الكوتس اللي هتطلع في حظكم.

طيب لسه مكملين. صباح الخير ندى الجميلة. ممكن أشوف حظي بحرف اليه؟ وواو أجمل حظي يا ندى، كلام عقلاني جدا فعلا. أنا شخص ما يفهمنيش، أفضل ما يفهم غلط ويبتدي مش عارفة أقرأ، ويبتدي يفهم كل اللي حواليه الصورة غلط ليا، ويبتدي يفهم كل اللي حواليه الصورة غلط ليا. فهمت. لا، لو شخص اصلا يبتدي يفهم اللي حواليك صورة غلط ليك، فاحنا اصلا في مشكلة كبيرة، احنا في حتة بعيدة قوي، مش هنروح هناك. طيب نشوف حرف الي بيقول ايه. اوكي، حرف الي. انما للصبر حدود، اغنية لأم كلثوم، عشان نخلص يعني. انما للصبر حدود، هو فعلا انما للصبر حدود. شوف بقى هتطبقها على مين، هتطبقها ازاي. انا متهيألي دي كانت عبير، صح؟ مين اللي بعت المسج؟ عبورة. صباح الفل عليكي. مين يا عبورة اللي في حياتك الصبر ليه اخر؟ علشان بس ايه نبقى عارفين كده معاكي، ابعتي قولي لنا على 015-595-5006 رقم الواتساب بتاعنا. لسه مكملين على نجومة فام ونجومة فام تي في. هنطلع بريك سريع جدا، نرجع بقى ناخد التليفونات والمواهب واللعب كله يوصل هنا. شيرين وحمائي، اغنية بحرية. الناس عندها ميكست فيلينجز عن الاغنية دي، هنطلع ونشوف.

0: عيش صباحك مع فن إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
2: سيداتي أنساتي سادتي السلام عليكم ورحمة الله.
3: وشوطة من بعيد حلوة أبوكم. موضوع جميل جدا.

Sota.

0: أستاذ مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: تابعونا على x.com/nogumaf. انتوا لسه مع ساعة الحظ مع ندى فليفل على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: يا جماعة اللذاذة كلها لما تكلم حد وتحس من البهجة اللي في صوته انه هو فعلا مبسوط انه يسمع صوتك. يا عبير صباح الفل.
2: صباح الخير والجمال والطعام.
1: والله بسطتني جدا. انا بتكلم يعني قعدت شويه انا ما هي ردت وبعدين ردت ايوه صباح الخير حسيت كده بسعاده جميله بجد بطاقه بتتنقل لك فاهم صباح الخير فعلا.
2: لا حضرتك مش حاسه بالطعام اللي انت فيها ده. انا شفت لك اغنيه على الانستجرام وطنيه مع الملحن عمرو مصطفى.
1: ايوه صح كده.
2: انت كمان اتجننت ورحت دورت على صفحتك وتابعتك على طول.
1: طيب يا جماعه ده اعلان غير مدفوع الاجر.
2: لا والله العظيم حضرتك من الوجه المصري عارفه حتى لوني امشي لونتيكك يا مصر ينطبق عليكي المقوله دي بالظبط.
1: شكرا جدا والله الله على الصبح. شكرا عدلتي يومي
2: جامد خالص والله العظيم. انا دايما بقول كل حاجه لا مش بجامل حضرتك جميله
1: ربنا يخليكي. ما فيش حضرتك اصلا انت بتقولي بنتك على اسمها على اسمي فما فيش حضرتك انا ندى عادي. صباح الخير يا عبوره صباح الجمال. جهزة العافية ولا ايه بقى؟
2: طبعا يا ريت.
1: ماشي تحفة. ماشي شوية معلومات عامة تمام؟
2: أوكي.
1: يلا بينا هشغل لك البتاع اللي هو بيوتر ده عشان تتوتري خلاص. ده اساسي ده معانا. يلا بينا
2: كده احسن شكلي يبقى وحش قدام انت لو ما عرفتي.
1: لا هساعدك انت لا يجيش. احنا بنسألك اسئلة مش صعبة
2: اوكي؟
1: اوكي طيب ايه لون علم الصين؟
2: لون
1: علم
2: السين؟ فيها احمر تقريبا.
1: صح برافو عليكي جدا. شفتي اول حاجه خطيره عند بنتك
2: مأكولات الاسيويه.
1: ايوه انا وديت البتاع اللي بالتكتك. ماشي خلاص معلش غلطه تقنيه. طيب الزاويه اللي قياسها 90 درجه بيكون اسمها ايه؟ دي سهله قوي.
2: قائمه.
1: صح جدا. ايه هو الكوكب اللي ما بقاش موجود في المجموعة الشمسية عشان صغر حجمه؟
2: كوكب زحل.
1: لا قولي مرة كمان.
2: حاول مرة كمان.
1: حاول مرة
2: اللي مش موجود في المجموعة الشمسية.
1: في حد بيغششك انت بتقولي السؤال ده عشان حد بيغششك طبعا.
2: بقول ده علي صوتي.
1: انا علي صوتي.
2: طيب قولي اول حرف.
1: يا سلام ماشي بالعربي ده بس هو بالانجلش بي بلوتو. ماشي هنعديها عشان بنتك بس. ايه البلد اللي بدأت فيها الالعاب الاولمبية؟
2: الدولة؟
1: البلد اللي بدأت فيها الالعاب الاولمبية.
2: الاولمبية طب قولي لي برضو اول حرف.
1: لا بقى احنا بنهزر ولا ايه؟ لا يا عبوره
2: الخطير.
1: كده الناس تزعل مني.
2: الدوله. طب استني
1: عشان مش هساعد حد قوي كده برضو.
2: الدوله اللي بدات فيها الالعاب الاولمبيه هنقول ايه مثلا؟ دايما اللي بترعى الرياضه ايه
1: ده كنتي بتجوجل وش او في حد اللي هو بيجوجل وبيقول لك فاهمه؟ خلاص دي هنكتشف. ماشي خلاص عندك نص دقيقه كمان اتفضلي.
2: انا معاكي بجد. استني الدوله اللي هزعل قوي لو ما عرفت. الدولة.
1: بصي هي بلد ساحلية جميلة وعلى بحرها حلو قوي ومش بعيدة. أيوة. عننا بس مش عربية. مش بلد عربية
2: ساحلية. طب ما ينفعش أول حرف برضو؟
1: يه
2: يتريه اسمها إيه؟
1: لا خلاص احنا رايحين في حتة مش صح.
2: لا استني هقولك يه أولها يه دولة.
1: خلاص والله ولد زعلي نفسك في ألعاب تانية هتكسبي فيها ما تقلقيش.
2: طيب ماشي
1: أوكي. هنلعب رتب الكوبلية. في مواهب غنائية عندك ولا إيه النظام؟
2: بحب الفن شوية بحب الغنى.
1: ماشي حلو قوي. هقولك كلمات وانت هترتبيها وهتقول لنا كده الكوبلية ده بيقول إيه. خلاص
2: ماشي أوكي.
1: ماشي يا ساكن حبيبي بقالي خيالي عاشق نور ولا بالي غيرك في العين سنين.
2: ساكن حبيبي اغنيه عمرو دياب.
1: ايوه
2: صح.
1: غنيها بقى.
2: ساكن يا ساكن خيالي، عاشق بقالي سنين ولا غيرك في بالي.
1: خطيرة، برافو. والله العظيم شطورة جدا.
2: يعني انت اللي فرحتيني
1: قوي. والله العظيم شطوره جدا جدا. طب احنا قلنا حظك كان طلع في حظك حاجه معينه صح؟
2: اه قلت لي النهارده ان للصبر حدود.
1: انت بقى شخص اللي هو صبرك محدود وكده ولا ايه اللي بيحصل؟ كلمينا عن الموضوع ده.
2: انا بشتغل هاند ميد، واللي بيشتغل هاند ميد لازم يبقى شخص صبور وعنده شخص فني. انا يعني صبر حدود عشان هو حد قدامك هو اللي بيوصلك ان انت لازم تاخدي قرار معاه، لازم تنفري منه
1: صح.
2: عشان لازم تحطي دايما نقط على الحروف، لان الفعل اهم من القول.
1: صح صح جدا.
2: يعني مش هتفضل تتكلم كتير او تفضل واقف.
1: بتعرفي تحطي للي قدامك حدود، اللي هو لو طبعاً. لو كلامه مش مناسب افعاله، اللي هو لا خلاص بقى نقطع عليك خلاص.
2: طبعا وصلنا عنه تماما، لان بيهدر وقتي ومش شخص فعال.
1: صح.
2: ما بيضيفليش شيء.
1: صح
2: طبعا.
1: علمي بقى الندوده الصغيره الموضوع ده، عشان الموضوع ده بيبقى صعب ان الواحد يطلع متعلمه لوحده، لازم بيبقى متأصل كده فيه من وهو صغير، ان هو يعرف يأجزت الحاجه امتى ويقول لا امتى وما يبصش وراه لو الحاجه هو فعلا يستاهل احسن منها.
2: بالظبط. ايوه انا اهم حاجه انك تبقي في مكان صح ومع نفسك.
1: صح.
2: عشان يعني ما تهدريش وقتك، لان تحس ان كل حاجه بتخلص بسرعه بسرعه بسرعه، فلازم تلحقي تنجزي تعملي حاجات كتير كتير،
1: وطاقتك بتهدر على ناس بجد في الاخر. يعني بتبقي انت اللي قاعده بتحسني من نفسك تاني عشان خاطر تدي الطاقه دي لناس تانيه تاني، فكله من صحتك.
2: عشان كده بالظبط الناس اللي انا بتابعهم مثلا ناس فعلا ملتقى، يعني مش كتير لكن مختار حد فعلا دايما ينشر عن الطبيعه، عن ال الأغاني، الفن، المعلومات.
1: صح.
2: يديكي حاجات دايما نصيحة، أتعلم منه حركة جديدة، كلمة جديدة، حاجات بتضيف، لكن ما تاخدش منه.
1: صح.
2: دايما ببقى قريبة من الناس وبتابع صفحات وأشخاص هم بيضيفولي، هم أنا حاسة إن هم أعلى مني.
1: فاهمة قصدك. عبورة كلام معاكي جميل، وأنا مبسوطة جدا إن أنت كنتي معايا النهاردة على التليفون، وان احنا لعبنا مع بعض واديتيني طاقه لبقيه اليوم. شكرا جدا على كلامك الحلو وعلى طاقتك الحلوه.
2: لا لا بالعكس، ده انا اللي حضرتك اللي انت اللي اضفتي لي.
1: خليك
2: بقى سعيد جدا، وبجد احلى ساعه، احلى كمز 10 دقائق خليتيني فانتك جدا.
1: ربنا يخليكي، والله انت اللي بسطتيني. ميرسي
2: والله العظيم. احلى مفاجاه، لو والله لو كنت كسبت 1,000,000 جنيه ما كنت كسبت.
1: لا لا مش للدرجه دي، خديهم عادي ونبقى نتكلم بعدها.
2: الحاجات دي مالهاش ثمن، الحاجات دي والمشاعر دي مالهاش ثمن.
1: صباحك زي الفل وقمر زيك، وسلمي على ندوده جدا. اوكي
2: حاضر،
1: وهتيجي تاني بعتيلي كل مره.
2: اتفقنا.
1: ماشي يا حبيبتي،
2: معاكي يومهم جميل وسعيد ومبهج وكله خير ورد.
1: ربنا يخليكي. ماشي يا حبيبه قلبي. باي باي.
2: باي باي.
1: باي باي. كان معانا طاقة إيجابية رهيبة جميلة. هنروح نسمع رحمة محسن ونرجع نكمل تاني مع بعض.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: صوت موتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير، تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده أمريكاني ولا إيطالي ولا أسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه، ما أنا بحب العربيات. ومش بس كده، السباقات السنة دي هتبقى مختلفة قوي، وكمان هنتكلم إزاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن

0: يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة منير.
1: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
2: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.

0: خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من اب ستور او جوجل بلاي.
1: انتوا لسه مع ساعة الحظ مع ندى فليفل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: جينا لفقرة النهائية في حلقة يوم الثلاث، وفقرة اللي انتوا بتستنوها وبتحبوها على ما اعتقد، يعني اتمنى، وهي فقرة بالصدفة. ايه اللي حصل بالصدفة المرة دي؟ هحكي لكم على قصة من برضو من الحاجات اللي هي بتبقى يا لهوي ازاي ده حصل. تخيل كده تبقى قاعد في لجنة امتحان، انت طفل صغير عندك مفيش اقل من 18 سنة، قاعد في لجنة امتحان وبتمتحن حاجة، وفجأة المشهد اللي بعده انت من اضخم واكتر حد حارس مرمى مشهور وشاطر جدا جدا في الملاعب الاوروبيه، فتحس اللي هو اوكي ايه ده بقى، يعني ايه بقى. طيب مين الشخص اللي بنتكلم عنه؟ اسمه مادفي سافونوف، هو روسي فاحنا بس ايه هنراعي اللغه. ماشي. طيب ايه اللي حصل بقى لمادفي؟ مادفي هو طفل ملوش اي علاقه بالكوره، عيلته كلها ليه علاقه بالسله، وهو كان طالب شاطر جدا جدا في الارقام لدرجه انه طلع التاني على مستوى مدرسته في مسابقه رياضيات دوليه. فهو حد اللي هو مركز شطرنج، مركز ارقام، مركز في الحاجات دي كلها. القدر بقى كان كاتب له طريق تاني خالص خالص خالص، وهو ده اللي دايما بقعد اقول لكم عليه لما بنحس كده الاحساس بتاع اللي هو ما انا مرتب حياتي كلها وعارف انا هعمل ايه بالظبط وكده، بس عادي ممكن تكون في حاجه تدخل تطير الترتيبات دي كلها وتعمل لك حاجه احسن بكتير. ايه اللي حصل؟ كشافين من نادي، سامعيني يا جماعه عشان الاسامي بس لما بتتكتب بالعربي وهي بالانجلش اصلا بتطلع حاجه ثانيه خالص، كراسنودار. اوكي ده نادي روسي الاخر، يعني زاروا مدرسته عشان يختاروا مواهب خلاص، وراح يجرب كلاعب عادي في نص الملعب، وفي نص التقسيمه حارس المرمى تعب ومشي، ده اللي بيحصل. والمدرب شاور عليه وقال له يقف حارس مرمى لحد ما يخلصوا. هنا كانت الصدمة بالنسبة لهم كلهم لأنه أبهر كل الموجودين، ومن يومها هو بقى حارس مرمى رسمي للنادي ده. الغريب بقى أنه هو منساش ذكاء الشطرنج والهندسة والهوس بتاعه بالأرقام، وبقى بيستخدم الـ 18 ياردة، يعني إيه؟ بيحسب زوايا التسديد بالميلي، وبيحسب ويحط حبه للأرقام ده، وبيحط الشغف بتاعه لناحية الأرقام اللي هو كان بيتدرب فيه، وبيطلع تاني على دفعته والكلام ده التاني دوليا في المسابقات، بيحسب الوقفة هتبقى ازاي، ولو حد رمى الكرة من هنا هتبقى ازاي، والزوايا نفسها، وبيتعامل معها كأنها يعني معادلة.

القتالية، لحد ما بقى الحارس الأول في روسيا وخطفوا عملاق فرنسا باريس سان جيرمان. طبعا أنا جهلة الكورة، ولكن الناس اللي هتبقى فاهمة كورة هتفهم الحاجات دي كبيرة قد إيه. وتيجي اللحظة المدهشة في نهائي كأس الانتركونتيننتال ضد فلامينجو البرازيلي، الماتش يروح لضربات ترجيح، وسافونوف اللي احنا بنتكلم عنه بيعمل معجزة وبيصد 4 ضربات ورا بعض عشان يهديهم اللقب. المفاجأة الأكبر ان مدرب الفريق ده فجر قنبلة بعد الماتش وقال ان سافونوف ايده الشمال اتكسرت وهو بيصد الكرة التالتة، ومن كتر الحماس والأدرينالين في الملعب كمل وصد الرابعة عادي، والخامسة بإيدهم هو مكسورة ومش حاسس بالوجع أصلا. من ضمن الحاجات بس اللي هي تبقى حلو ان الواحد يبص عليها، يعني سيبك من تفاصيل القصة، بس على قد ما وانت بتبص على القصة بتحس اوكي هو انا ممكن ابقى حاطط في بالي حاجة معينة جدا وماشي اتجاهها، بس في حاجة احسن بكتير جات لي. بس ايه الفكرة فيه؟ ان هو المرة دي مختلفة عنده، ان هو استخدم الحاجات اللي هو عنده شغف فيها لان هو يحسن من نفسه، وان هو يبقى بيأدي اداء استثنائي في الملاعب بحبه للارقام وبحبه للهندسة وبحبه لفكرة الزوايا ازاي يقدر ان هو يتعامل معها كمسألة حسابية كلها على بعضها. فبتحسه انه ماشي، هو ممكن حاجة تبقى تيجي برا المألوف بتاعك او تيجي برا اللي انت كنت محدده لنفسك، بس الذكاء ان انت ازاي كمان تستغلها ان انت تبقى احسن حاجة عندك فيها. فده من الحاجات اللي ممكن تخليكوا كده تفكروا ان انتوا ممكن تبقوا مرنين اكتر تجاه الحاجات اللي بتيجوا ناحية حياتكوا، بتيجي في حياتكوا بشكل بصدفة بحاجة جديدة مختلفة عن اللي انتوا مرتبينها، عشان يمكن تكون دي الحاجة اللي شايلة لك حاجة احسن بكتير جدا جدا جدا. حلقة النهاردة خلصت، ولكن هشوفكوا يوم الحد اللي جاي. صباحكوا زي الفل ولذيذ وجميل زيكوا جدا، وشكرا لكل المسجز، وأسفل الناس اللي ملحقتش أقرأ المسجز بتاعتها. كان معاكم ندى فليفل على نجومة في أم ونجومة في أم تي في.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: الثانية عشر ظهراً على نجوم FM، أهلاً بكم إلى موجز الأخبار. الرئيس السيسي يهنئ الشعب المصري بالعام الهجري الجديد. السيدة انتصار السيسي تهنئ المصريين والأمة الإسلامية بالعام الهجري الجديد. وزير الخارجية يلتقي نظيره الدنماركي على هامش اجتماع مجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي. وزير خارجية قبرص يؤكد أن مصر شريك استراتيجي للاتحاد الأوروبي. قافلة المساعدات الإنسانية رقم 214 تدخل من مصر إلى الفلسطينيين في قطاع غزة. وزارة التموين تبدأ تطبيق منظومة الوثائق المؤمنة لمحررات السجل التجاري. وزير الزراعة يؤكد أهمية التنسيق مع شركات الأسمدة لتوريد الحصص المقررة والكميات اللازمة في توقيتاتها. انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد، وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك. دلوقتي جمعتكم مع نجوم الكاسيت على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعا والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جدا. حروف الجر برنامج مهتم جدا بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابيا، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
1: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: نجوم FM على التلفزيون على تردد 11900. نجوم FM TV
3: يا حبيبتي ذاكري.

0: الحظ ما بتجيش كل يوم. الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا، مين فينا ما بيدورش على ساعة حظه؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقول لك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهاردة. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجومة في ام ما تتعوضش.
1: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجومة في ام ونجومة في ام تي في. نجومة في ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
2: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش عارف.

خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من جوجل بلاي او اب ستور. انتوا مع نجوم الكاسيت على

0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
1: ايه ده؟
2: لا ما تبصليش، انا سايق بالظبط
0: على تردد 11900 راس.
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
3: طب غني المزيكا

0: كنتم مع نجوم الكاسيت على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. دلوقتي اخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام.
1: الواحدة ظهرا على نجوم اف ام.
2: اهلا بكم الى موجز الاخبار.
1: ماكرو يستقبل الرئيس السيسي لدى وصوله مقر قمة مجموعة السبعة.
2: وزير الخارجية يلتقي نظيره الدنماركي على هامش اجتماع مجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
1: وزير خارجية قبرص يؤكد أن مصر شريك استراتيجي للاتحاد الأوروبي.
2: قافلة المساعدات الإنسانية رقم 214 تدخل من مصر إلى الفلسطينيين في قطاع غزة.
1: رئيس الوزراء يشهد إطلاق بوابة معلومات التجارة الخارجية.
2: رئيس الوزراء يوجه بسرعة توفير اعتمادات مالية إضافية لتطوير منظومة النظافة بالجيزة.
1: وزارة التموين تبدأ تطبيق منظومة الوثائق المؤمنة لمحررات السجل التجاري.
2: فتح باب التظلمات على بطاقة التموين المتوقفة لليوم الثالث.
1: وزير الصحة يتابع الخطوات التنفيذية لمشروع مدينة المستشفيات والمعاهد التعليمية بالعاصمة الجديدة.
2: وزير الري يؤكد العمل على تسريع إجراءات تراخيص الشواطئ لدعم الاستثمار وحماية السواحل.
1: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم.fm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
3: يا حبيبتي ذاكري،

0: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
1: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد، كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعي نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في، تردد 11900 رأس.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@نجوم اف ام.
1: انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم اف ام.

0: من الحد للخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نشرة أخبار كأس العالم فيفا 2026 على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: أهلا بيكم في جولة جديدة من أخبار كأس العالم 2026، مستمرين معاكم في تغطية البطولة اللي كل يوم بتقدم لنا مفاجآت وحكايات جديدة، والبداية النهاردة مع منتخب مصر اللي نجح يخطف الأضواء في أول ظهور ليه بالمونديال. منتخب مصر واصل كتابة التاريخ بعد ما فرض التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق أمام منتخب بلجيكا في افتتاح مباريات المجموعة السابعة. الفراعنة قدموا أداء قوي وظهروا بشكل مميز قدام واحد من أقوى منتخبات العالم، ونجح إمام عاشور في تسجيل أول أهداف مصر في كأس العالم 2026، وكمان حصد جائزة رجل المباراة بعد المستوى الكبير اللي ظهر به. وعن نفس المجموعة انتهت مواجهة إيران ونيوزيلندا بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منتخب، أما المنتخب السعودي فواصل النتائج العربية الإيجابية ونجح في الخروج بتعادل مهم أمام أوروغواي بهدف لكل فريق ليضيف نقطة جديدة لرصيد المنتخبات العربية في البطولة. وبعد المباراة عبر إمام عاشور عن سعادته الكبيرة وقال إن تسجيل هدف لمصر في كأس العالم لحظة استثنائية ومميزة بالنسبة لي، ومنتخبنا لسه قدامه مباراتين وإن اللاعبين هيواصلوا قتال لتحقيق إنجاز جديد. أما شوبير حارس منتخبنا اتكلم وقال كنا قريبين جدا من تسجيل هدف تاني وحسم المباراة، وإن الهدف الرئيسي حاليا هو الوصول إلى الأدوار الإقصائية وترك بصمة تاريخية للكرة المصرية. وفي لقطة لافتة بعد المباراة حرص النجم الألماني السابق باستيان شفاينشتايجر على الإشادة بمحمد هاني، مؤكدا أن ظهير منتخب مصر من أفضل اللاعبين اللي لفتوا انتباهه خلال اللقاء أمام بلجيكا. وبعد انتهاء المواجهة عادت بعثة منتخب مصر إلى مقر إقامتها في مدينة سبوكين الأمريكية استعدادا للتحضير لمباراتين المقبلتين في دور المجموعات. وفي رد فعل بعد الخسارة الكبيرة لمنتخب تونس أمام منتخب السويد بخمس أهداف مقابل هدف، عين الاتحاد التونسي المدير الفني هيرفي رينارد مدرب جديد في كأس العالم 2026 بعد إقالة صابري الموشي. ومن أبرز أحداث اليوم في كأس العالم تحت عنوان ليلة الكبار في المونديال، وهيبدأ المنتخب الفرنسي مشواره في البطولة بمواجهة قوية جدا أمام السنغال وسط ترقب لانطلاقة الديوك الفرنسية في سباق المنافسة على اللقب. وفي نفس المجموعة المنتخب العراقي هيبدأ رحلته في كأس العالم بمواجهة صعبة أمام النرويج بقيادة النجم إيرلينج هالاند في اختبار مهم لأسود الرافدين، كمان الظهور الأول لمنتخب الأرجنتين في حملة الدفاع عن لقب كأس العالم بمواجهة الجزائر.
0: نشرة أخبار كأس العالم فيفا 2026 على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

تابعونا على facebook.com/nogumaf. انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم FM.

0: تخيلوا ان في ساعتين بس كل اسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشه فيه كانت مختلفه، ان انتوا كمان فتحتوا لي صندوق اسراركم اللي ودت اتفقنا ودتني معاه لمنطقه تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصه، نقطه التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس تدينا له الفرصه والوقت المناسب اتحل عادي جدا وباقل مجهود كمان، لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
1: اتفقنا مع مريم امين كل يوم خميس من الساعه 3 للساعه 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: تابعونا على youtube.com/@nobumfm.
1: انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم FM.

0: كنتم مع ساعة مع نجم على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. دلوقتي اخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام.
1: الثانية ظهرا على نجوم اف ام،
2: اهلا بكم الى موجز الاخبار.
1: الرئيس السيسي يلتقي رئيس المجلس الاوروبي على هامش قمة مجموعة السبع ويؤكد تقديره للمسار المتنامي الذي تشهده العلاقات المصرية الاوروبية.
2: الرئيس السيسي يؤكد لرئيسة المفوضية الأوروبية تطلع مصر لزيادة حجم أعمال الشركات الأوروبية في مصر.
1: رئيسة المفوضية الأوروبية تشيد بجهود مصر في مكافحة الإرهاب.
2: ماكرون يستقبل الرئيس السيسي لدى وصوله لمقر قمة مجموعة السبع.
1: رئيس الوزراء يشهد إطلاق بوابة معلومات التجارة الخارجية.
2: رئيس الوزراء يؤكد أن مصر تستهدف زيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030.
1: رئيس الوزراء يوجه بسرعة توفير اعتمادات مالية إضافية لتطوير منظومة النظافة بالجيزة.
2: وزير المالية يؤكد أن التعديلات المرتقبة على قانون الضرائب تدعم التيسيرات والحوافز للممولين.
1: وزارة التموين تبدأ تطبيق منظومة الوثائق المؤمنة لمحررات السجل التجاري.
2: فتح باب التظلمات على بطاقات التموين المتوقفة لليوم الثالث.
1: وزير الصحة يتابع الخطوات التنفيذية لمشروع مدينة المستشفيات والمعاهد التعليمية بالعاصمة الجديدة.
2: انتهى موجز الأخبار، وموجز جديد على رأس الساعة.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم اف ام دوت نت.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. عيش الأغاني
3: نجوم اف ام على كيفك.

0: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام، على كيفك.
2: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت، كلما كنت مسؤولا عما تقول، خصوصا أنه ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل، أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر. على فكرة لدي أقوال أخرى،
1: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام، على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
3: طب غني المزيكا.

0: نجوم اف ام تي في، نجوم اف ام على كيفك.
1: انا شايف كفايه.
0: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راديو.
2: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعاده مش

0: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
2: دلوقتي تقدر تكون المونديالي الأصلي. ادخل على فيسبوك / نجوم اف ام وجاوب على سؤالنا لكأس العالم، واللي هيجاوب صح هيكون عنده فرصة انه يكون معانا في الاستوديو ويكسب جايزة في الاستاد. معهوبة نجوم اف ام على كيفك.
3: الخصيصة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
4: محطة اسمها ايه؟
0: نجوم اف ام تي في.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: الثالثة عصرا على نجوم FM.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: الرئيس السيسي يشدد على حرص مصر على تعزيز العلاقات مع الاتحاد الأوروبي واستكشاف فرص التعاون في مجالات مبتكرة.
2: الرئيس السيسي يستعرض محددات موقف مصر القائمة على ضرورة التوصل لحلول سياسية لأزمات المنطقة.
1: رئيسة المفوضية الأوروبية تشيد بجهود مصر في مكافحة الإرهاب.
2: مصر تدين افتتاح ما يسمى بسفارة أرض الصومال في مدينة القدس المحتلة.
1: مندوب الصومال بالجامعة العربية يؤكد رفض بلاده أي خطوات أحادية تستهدف المساس بسيادة الصومال الوطنية أو وحدتها.
2: رئيس الوزراء يتابع مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.
1: رئيس الوزراء يؤكد أن مصر تستهدف زيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030.
2: رئيس الوزراء يشهد إطلاق بوابة معلومة التجارة الخارجية كأكبر منصة وطنية متكاملة للمعلومات الخارجية.
1: وزير الصناعة يعلن ارتفاع صادرات القطاع الكيماوي والأسمدة بنحو 7% لتسجل 9 مليارات و400 مليون دولار.
2: وزير المالية يؤكد أن التعديلات المرتقبة على قانون الضرائب تدعم التيسيرات والحوافز للممولين.
1: جهاز الإحصاء يؤكد أن مصر السابع عالميا في قائمة أكبر الدول المتلقية للتحويلات المالية من العاملين في الخارج.
2: انتهى موجز الأخبار وموجز جديد على رأس الساعة.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogoomfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك. عيش الأغاني
3: نجوم FM على كيفك.

0: ولسه الستات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلا جاهزة.
1: يا سلام، ورجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سمعت، هم مش سمعين ولا أي حاجة.
0: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
1: آه طبعا، عشان كده كل شوية تسألني وانت كنت بتقولي إيه؟
0: ما انت بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
1: وليه انت ممكن تختصر الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة؟
0: عشان الوقت بفلوس،
1: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
0: بدأنا الضرب تحت الحزام.
1: الحقيقة بتوجع.
0: طب قوليلي ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها إن براحتك خالص؟
1: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
0: لأننا مختلفين.
1: ومختلفين جدا.
0: بس من غير الاختلاف ده
1: الحياة تبقى مملة.
0: أنا أحمد الهوان.
1: وأنا يمنى.
0: استنونا
1: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك
0: عشان نفهم بعض،
1: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
2: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي، كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.
1: يا حبيبتي ذاكري
2: اتعبي

0: على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: ايه ده؟ احنا رايحين على فيلم؟ شغالي نجوم اف ام
2: بالياباني؟ ابيكي شيوان بالمصري؟ معاك في السكان.

في السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900.

0: حصل واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك، وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في رأي تاني.
1: نخش في الموضوع على طول.
0: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت، هي الحياة كده متقسمة كده، ولما دققت فيها لقيتها متقسمة على ثلاثة.
2: شكلك فاهم يا نصة.
0: وساعتها جه قرار الثلاث كروت، الأخضر والأحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول إن الثلاث كروت دول طريقة تقييم، تحديد، تصنيف.
1: حضرتك فاهم؟
0: كل أسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت، وأنت قيم وصنف بقى براحتك، أصل هي في الآخر لعبة، لعبة
3: الثلاث كروت مع ملك شديد كل يوم أربعة من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم.
4: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
5: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
4: طب غني الم...

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: الرابع عصرا على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: الرئيس الفرنسي يستقبل الرئيس السيسي والشيخ محمد بن زايد بمقر النقاد 5/7.
2: الرئيس السيسي يشدد على حرص مصر على تعزيز العلاقات مع الاتحاد الأوروبي واستكشاف فرص التعاون في مجالات مبتكرة.
1: السيسي يستعرض محددات موقف مصر القائم على ضرورة التوصل لحلول لسياسات لازمة المنطقة.
2: مصر تدين افتتاح ما يسمى بسفارة أرض الصومال في مدينة القدس المحتلة.
1: مندوب الصومال بجامعة العربية يؤكد رفض بلاده أي خطوات أحادية تستهدف المساس بسيادة الصومال الوطنية أو وحدتها.
2: رئيس الوزراء يتابع مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.
1: رئيس الوزراء يؤكد أن مصر تستهدف زيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار بحلول العام 2030.
2: وزير الصناعة يعلن ارتفاع صادرات القطاع الكيماوي والأسمدة بنحو 7% لتسجل 9.4 مليار دولار.
1: وزير المالية يؤكد أن التعديلات المرتقبة على قانون الضرائب تدعم التيسيرات والحوافز للممولين.
2: جهاز الإحصاء يؤكد أن مصر السابع عالميا في قائمة أكبر الدول المتلقية للتحويلات المالية من العاملين بالخارج.
1: وزير الصحة يستقبل النظير الوكيني لبحث تعزيز الشراكة الصحية وأمن الدول الإفريقية.
2: انتهى موجز الأخبار وموجز جديد على رأس الساعة.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجومفهم.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم فهم. نجوم فهم على كيفك.
3: عيش الأغاني نجوم فهم على كيفك.

وقت أوروبا وسحرها مع أجمل مدن إيطاليا فينيسيا بداية من 29 يونيو رحلتين أسبوعيا من مصر للطيران مباشرة إلى فينيسيا الحق احجز رحلتك للاستفسارات والحجز تواصل مع مصر للطيران على أرقام 1717 أو 0900 740 أو عن طريق الموقع الإلكتروني egyptair.com

0: قلبك واكسب بدماغك، اختار فريقك وكل ما يكسب ليك جيجا بايتس هدية، ولو توقعت نتيجة الماتش صح ليك جيجا بايتس أكتر وكمان كوبونات شراء، وكل ما مصر تكسب كده كده هيجيلك جيجا بايتس. التشجيع مع وي غير أي حد. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.
1: حين يجتمع أهم المتحدثين في أهم قطاعات الاقتصاد في الدولة مع ممثلي القطاع الخاص، يصبح صناع القرار هو الحدث الأكبر لطرح ومناقشة أهم القرارات والتحديات التي تواجهها الأصوات المصرية للعام الحالي. يواصل صناع القرار جولاته في القطاع الاستثماري والعقاري والسياحي في دورته الثامنة، والتي ستقام يوم الأربعاء 24 يونيو بالمتحف المصري الكبير. احجز تذكرتك من خلال موقع تذكرتي.com. تنظيم سان ان سام، نجوم اف ام، الراعي الإذاعي الرسمي.

0: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

بحق ما شقيت لموسى جوا البحر طريق، بحق ما رزقت مريم مية تبل الريق، بحق ما حفظت يونس جوا في بطن الحوت، بحق ما نجت إبراهيم من اللهب والموت، بحق يوسف الأمين على تلال المال، بحق أيوب ما صبر صبره يهز جبال، ترزقني ضيف سكتي وكتابي باليمين، وتصلي على سيدنا النبي إمام المرسلين عليه الصلاة والسلام.

0: 34480.
1: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
2: التوليفة مع أحمد مراد كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.

أغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.

0: مكان. تكييف محمول بالفريون مزود بعجل لسهولة الحركة من مكان لمكان، ومش محتاج تركيب لأن مفيش وحدة خارجية، وطبعا بشاشة ديجيتال وريموت كنترول.
1: نعيشها فريش والجو فريش
2: يا تكييف فريش يا معلش.
3: رقم التسجيل الضريبي 200-301-950.
4: شجع بقلبك واكسب بدماغك مع وي لايف. قصد باقه كاس العالم من بي ان على 4 شهور بدون فوائد، وهتتفرج على الماتشات مع بي ان سبورتس من غير ما تستهلك من باقتك الاساسيه. التشجيع مع وي غير اي حد. تطبق الشروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.

مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم FM.

0: 2 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.
1: يا حبيبتي ذاكري.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: الخامسة مساء على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: الرئيس السيسي يشارك في جلسة الخروج من الأزمات وضمان الاستقرار في الشرق الأوسط.
2: الرئيس السيسي يؤكد ضرورة إيجاد تسوية شاملة للأزمات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.
1: ترامب يقول إن الاتفاق مع إيران يتبلور بشكل جيد وأعلن تفاصيله خلال يومين.
2: ترامب يؤكد أنه سيتم فتح مضيق هرمز بالكامل يوم الجمعة.
1: مصر تدون افتتاح ما يسمى بسفارة أرض الصومال في مدينة القدس المحتلة.
2: مندوب الصومال بالجامعة العربية يؤكد رفض بلاده أي خطوات أحادية تستهدف المساس بسيادة الصومال الوطنية أو وحدتها.
1: وزير الصحة يؤكد التعاون مع الدنمارك في توطين التكنولوجيا ودعم التصنيع المحلي.
2: رئيس الوزراء يتابع مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.
1: وزير الصناعة يعلن ارتفاع صادرات القطاع الكيماوي والأسمدة بنحو 7% لتسجل 9.4 مليار دولار.
2: وزير المالية يؤكد أن التعديلات المرتقبة على قانون الضرائب تدعم التيسيرات والحوافز للممولين.
1: جهاز الإحصاء يؤكد أن مصر السابع عالميا في قائمة أكبر الدول المتلقية للتحويلات المالية من العاملين في الخارج.
2: انتهى موجز الأخبار وموجز جديد على رأس الساعة.
1: ولمزيد من الأخبار زور موقعنا الإلكتروني nejumafm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
3: طب غني المزيد.

0: بدري ويارا الجندي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: بتقول ايه؟
2: بقول مساء الفل على كل الناس اللي بتسمعنا دلوقتي. معاكم يارا الجندي ومروان قدري، كلام في الزحمه من الحد للتلاتة على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. ازيك يا يارا؟
1: ازيك مروان؟
2: ماتش ولا اروع.
1: طب استنى حقيقة. سلم يا اخي، انت
2: مش هو برنامجك انت مصر اهم منك يا يارا. مصر اهم منك.
1: مساء الفل الاول على كل مستمعينا، حلقه جديده النهارده الثلاث 16 يونيو. يا رب تكونوا كويسين وبخير ان شاء الله. كده في حلقه النهارده نحاول على قد ما نقدر ان احنا نسليكم. ماتش ولا
2: انت قلت ايه؟ ولا اروع
1: ولا اروع. لا ماتش حلو
2: قوي، ماتش حلو وشكلنا حلو، لعبنا كوره. حتى لو في اي ملاحظات مقارنه بالاداء مقارنه بالنتيجه، يعني مش عايزين نقول بقى الجمل اللي هي بتاعت الصحافه الرياضيه والاعلام الرياضي، بس هو فعلا تعادل بطعم الفوز زي ما بيقولوا. يعني
1: الواحد كان عارف اللي هو لما تبقى قاعد داخل تتفرج على ماتش وانت اللي هو انا عارف
2: يا رب ما تقلبش
1: لا هو فعلا كان ايه ده، ايه اللعب الحلو ده وايه الجون اللي جه على طول ده يعني فاهم. الفرحه كانت من اول الماتش كده.
2: الاستاد حلو، لعبنا كره حلوه وكان كنا منظمين وكان في فكره. كابتن حسام مدير فني لمنتخبنا كان بيلعب بفكر واضح وكويس ومتناسق مع طريقه لعب منتخب بلجيكا. منتخب بلجيكا المصنف التاسع على العالم، فان احنا نعمل ماتش بالمستوى ده قدامه دي حاجه كويسه جدا طبعًا جدا جدا طبعًا. اللي جاي ان شاء الله يبقى احسن واحسن. معلومه سريعه كده، ايران ونيوزيلندا لعبوا امبارح وتعادلوا 2-2 فتصدروا المجموعه.
1: اوكي،
2: نيوزيلندا في اول مجموعه، ايران تاني المجموعه، بلجيكا تالت المجموعه، مصر رابع المجموعه.
1: اوكي،
2: ولكن طبعا النتائج دي لا تعني شيء، هو بس هم تصدروا عشان هم تعادلوا 2-2.
1: اوكي،
2: احنا تعادلنا 1-1.
1: اوكي، احنا كده يعني خدنا نقطه صح؟
2: احنا كده معانا نقطه
1: 1 بوينت
2: بره. اطلعي بره
1: اكسكيوز مي،
2: عصير اورنج جوس. اطلعي بره.
1: لا بس ان شاء الله الماتشات الجايه تكون حلوه.
2: طبعا
1: مع ناس اصحابي. يعني كنا قاعدين في مكان حاطين شاشه كبيره وناس جايه بقى لابسه التيشيرتات المنتخب كانت اجواء حلوه قوي. طبعا عارف اللي هو تحس ان انت قاعد بتتفرج على الماتش في الاستاد، لما دخل في الفرقه الناس بتسقف، ولما مش عارفه ايه الناس قاعده تعلق وتصوت وتعمل اجواء كانت لطيفه الصراحه جدا.
2: ايه انا عندي كذا ابلكيشن حاجات بتاعه الكوره. طبعا الابلكيشنز بتبقى ابديتد قوي، فالثانيه اللي بيجي فيها الجون الثانيه اللي بعدها النوتيفيكيشن بيجي. فانا قلت لي لا انا مش عايز عكننه، انا هعمل سايلنت. الموبايل بيبقى جنبي يعني. انا بتفرج على الماتش في التلفزيون في حاجه من حاجات الانترنت.
1: أوكي.
2: ففي ديلي عن الديكودر،
1: فانت سامع بره،
2: فانا سامع طهيس وبعديها مثلا بدقيقه جونجي جميلة.
1: لا بس هو كان في زعيق وتهيس كتير عامه، لان في كور ضاعت وفي كور اولموست جت وفي حاجات يعني
2: كان في فرص كتير،
1: كان في فرص كتير وصدوا حاجات كتير. احنا الصراحه هما الفرقتين كانوا
2: القائم تعاطف معانا في الفاول بتاع دي بروينه يعني ده.
1: بس
2: لو
1: مش كان في فاول كده او حاجه حصلت برضو ما كانتش مفهومه.
2: هي ممكن تبقى فاول بس مش بنالتي. الكره الاخيره اللي في الدقيقه 88 او الدقيقه 84 يمكن بتاعت زيزو هي مش بنالتي يعني.
1: الناس بلن.
2: انا قلت بره من شويه، خدت بالي ان انت لسه قاعده.
1: بلن
2: بلامتي بلن بلن بقى بالميم.
1: لا الف مبروك طبعا لمنتخبنا صراحه، شرفنا
2: نورتيني.
1: ودي كانت حلقه النهارده، نشوفكم ان شاء الله الاسبوع الجاي. هنسيبكم مع ساعتين
2: مزيكا. نورتيني الحبه الصغيرين دول.
1: طيب تعالى نبتدي كده بدرجات الحراره. درجه الحراره دلوقتي 33 النهارده، بالليل هتكون 19. الجو امبارح كمان كان لطيف جدا، احنا كنا قاعدين بره في الجو كان حلو. النهارده الجو زي امبارح، واكشلي الايام اللي جايه كمان كلها الجو هيبقى لطيف جدا. 33 32 دي الافريج. بس كده يا مروان بقى، احنا النهارده عندنا حلقه مليئه بمغامرات. هيكون معنا ضيوف، هنقول لكم كل التفاصيل اللينك اللي جاي. طبعا احنا عايزين نسلم عليكم اللي بيسمعونا 015-595-5006 facebook.com/nogoomfm. ابعتوا لنا قولوا لنا عندكم ابديتس. تعالى نبتدي النهارده بتامر حسني.
2: يلا.
1: هو ده بقى ونرجع على طول.

نشاطك صناعي، زراعي، خدمي أو تجاري، الأهلي بيزنس بيقدم لك حلول تمويلية تساعدك تبدأ أو تكبر مشروعك، وبرامج دعم وخبرات وخدمات تساندك في كل خطوة. الأهلي بيزنس، تمويل يكبرك ودعم يطورك أكتر وأكتر، بخبرات تساعد مشروعك ينجح وخدمات ما تنتهيش. أسهل وأسرع من كده مفيش. مول مشروعك وكبر حلمك. البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. تطبق الشروط والأحكام. رقم تسجيل الضريبي 203-462.

0: اكسب بدماغك، اختار فريقك، وكل ما يكسب ليك جيجا بايتس هدية، ولو توقعت نتيجة الماتش صح ليك جيجا بايتس أكتر وكمان كوبونات شراء، وكل ما مصر تكسب كده كده هيجيلك جيجا بايتس. التشجيع مع وي غير أي حد. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.
1: حين يجتمع أهم المتحدثين في أهم قطاعات الاقتصاد في الدولة مع ممثلي القطاع الخاص، يصبح صناع القرار هو الحدث الأكبر لطرح ومناقشة أهم القرارات والتحديات التي تواجهها الأصوات المصرية للعام الحالي. يواصل صناع القرار جولاته في القطاع الاستثماري والعقاري والسياحي في دورته الثامنة، والتي ستقام يوم الأربعاء 24 يونيو بالمتحف المصري الكبير. احجز تذكرتك من خلال موقع تذكرتي.com. تنظيم سان ان سام، نجوم اف ام، الراعي الإذاعي الرسمي.
2: عندنا خبر حلو ب 5000 جنيه، استعدوا، الفرصة ابتدت دلوقتي ولمدة 3 شهور. 400 شخص هيكسبوا 5000 جنيه لما يستقبلوا حوالات على محافظهم الإلكترونية من خلال وكلاء ومراسلين البنك الأهلي المصري. يعني كل ما تستقبل حوالات بقيمة أكبر كل ما الفرصة تكبر.
3: يعني تحول على أي محفظة إلكترونية؟
2: أيوة.
3: سواء كنت عميل للبنك أو لا؟
2: أيوة.
3: من غير مصاريف؟
2: أيوة.
3: وهتوصل في نفس اليوم؟
2: برضو أيوة. ما تفوتش الفرصة. لو حبايبك برا مصر كتير كلمهم من غير تأخير وخليهم يحولوا لك، وإحنا هنكسبك. البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 203-462.
4: الفنانة صفوة.
5: طمنا يا دكتور، قال لك ان في اي امل؟
4: في اسرار النجوم مع إنجي علي يوم الخميس من الساعة 8 للساعة 10 مساء.
6: سلامة الشوف محطك قدامك اهي، في الكراسين اللي قدامك دي يا نور عيني. مستغرب ليه؟
5: أصل أخويا زمان حكالي
6: إنه لما جابك في كرتونة.
5: أنا مش عارف أعمل لك إيه يا محمد.
4: الفنانة صفوة في أسرار النجوم مع إنجي علي يوم الخميس من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك.
7: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
8: تابعونا على تيك توك.com/@نجوم اف ام.

0: من كان كوميدي جايبين النجوم ده شريك يعني يعني ايه بنتفائل بجمال طلتك علينا
1: باكل قرقيش
0: قرقيش اه طيب
1: مسجز
0: سريعا نسلم نجوان مساء الفل عليك يومك حلو انت كمان بتقول بيرلي وتم قاعدين معايا ممكن تسلموا عليهم يا بيرلي ويا تم مساء الفل
1: مساء الفل عليهم
0: دي أبلة يارا اللي انتوا سامعين صوتها طنط يارا حمد المصري مساء الفل صباح الفل من LA فرحانة جدا من الماتش امبارح دي ده رقم اخر ده من رقم من امريكا رقم اخره 699 بس هو مش باعت او مش بعت اسمها بما انها كاتبه فرحانه يعني بعت لنا اسمك ازيك يا استاذ مروان كنا هنكسب بس يارا شافت الماتش اتعادلنا نطلب منها ما تتفرجش على الماتش الجاي
1: ده عشان كده عشان كده
0: الماتش كان جامد 313 لا والله يعني بص هي انا ما اعتقدش يارا شافت يارا كانت قاعده مع ناس بيتفرجوا على الماتش
1: انا عايز اقول لك حاجه انا واحنا قاعدين كده قبل الماتش يبتدي كلنا ايه قعدنا نقول توقعاتنا ايه والله
0: انت الوحيده اللي هيستي طبعا
1: انا قلت 1-1 والله قلت كده
0: انت هيستي طبعا لما بلجيكا جابوا الجون تحت عينهم لابسين احمر
1: حزنت.
0: وكده
1: حزنت.
0: لا لا تحت عينهم
1: انا بقى اتزاولت كميه مزاوله بسبب انهم لابسين احمر
0: اه ماتش بلجيكا فهم هيلبسوا
1: ليه ماتش بلجيكا هو لا
0: القرعه طلعته من الماتش بتاعه
1: ايوه بس الاثنين اوي اوي جو اوي
0: لا لا لا لا لا
1: جو اوي دونت كم باك لا بجد والله يعني الاثنين اوي
0: اه
1: فاحنا الاوي بتاعنا ابيض
0: @gmail.com
1: اسمه ايه
0: انفنتينو
1: دير انفنتينو
0: هوب اول از ويل كايندلي فايند اتاتش ماي اكسل
1: شيت لدرجه انا دخلت تشات GPT وسالت هو ليه احنا مش لابسين احمر احنا الاوي بتاعنا ليه احنا لابسين الاوي وهم لا
0: شو الماتش بتاعهم
1: فقال ان الفيفا هو اللي مقرر كده
0: القرعه لما بتتعمل يبقى معروف الماتش ده بتاع مين
1: اه عشان لبس يعني
0: مين صاحب الارض يعني
1: هو بيتعمل عشان لبس يعني
0: اه يتحدد لانه في فرق كتير بتلبس يعني في منتخبات الألوان. الوانها متقاربه جدا فهم هيعملوا ايه فلازم يبقى فيه كان الفرقه دي صاحبه الارض والفرقه الثانيه هي الفرقه
1: أيوة. اللي هنا وهناك
0: هم واوي وي جو وي فيعني هي نفس الفكره أوكي. بس احنا ان شاء الله الماتش الجاي هيبقى ماتشنا احنا مصر ونيوزيلندا
1: هم بيلبسوا زينا هم كمان
0: لا بيلبسوا كحلي اعتقد
1: طب خلاص هي مش فارقه هنلبس احمر عادي يعني
0: مش ايه الحوار اصلا انا بتكلم معاكي ليه في حوار زي ده
1: لا علشان امبارح انا اول دقيقه قاعده ببص على لابسين احمر فاكراهم مصر لغايه ما ابتديت اشوف ناس
0: بلوند حلاوه كده ليه
1: الناس بقت بلوند مالهم مين دول
0: يا معقوله الصبغه اتطورت قوي كده وبقى العيال شكلها قمر
1: لغايه ما جمعت انا وواحده صاحبتي كمان في واحده صاحبتي قاعده جنبي برضو
0: هي اللي احنا
1: لا لا لا لا فقاعدين انا وهي كل ده بنتفرج على بلجيكا على اساس انها مصر
0: يلا اه ما انا بقول لك انت قصدي في الجون بتاع بلجيكا
1: لا ده كان في اول كام دقيقه لغايه ما تشرح لنا الموضوع
0: الحمد لله طب كويس في ايه تاني سوزي مساء الفل بتقول وحشتوني كالعاده وبحب اشوفكم واحنا كمان والله يا سوزي انت وحشتينا وشفتكم على السوشيال ميديا بتيشيرتات المنتخب كنتوا امارات دي كانت صوره ليا ويارا زقت نفسها معايا في البتاع بالاي اي ولبست نفسها التيشيرت يعني
1: ده هو في سياتل امبارح
0: اسمي نهى دي اللي بعتلنا من
1: الي
0: بتقول انت سكر بجد بحبكم حقيقي ميرسي يا نهى جدا علياء التميمي مساء الفل بتقول الف مبروك واللي جاي ان شاء الله احلى اكيد ان شاء الله ان شاء الله الماتش كان رائع فخر لكل مصري ان عندنا فريق قوي بمدرب وطني دي ده صلاح دراز متفق معاك تماما يا صلاح والله فرحنا لك يا مروان فرحتوا لي انا ليه وشجع النصر عشاني وعشان كريستيانو ده فهد من الخبر فهد والله على فكره انا بشجع انا يعني بحب كريستيانو انا ما عنديش الحته بتاعت كريستيانو ولا ميسي عارفه الناس دايما بينقسموا كريستيانو ولا ميسي في دايما النقاش ده اللي هو كريستيانو لا هو الاحرف لا ميسي يعني لا انا الاثنين بالنسبه لي حلو يعني لعيبه الاثنين لعيبه كبار طبعا طبعا
1: بس ميسي دمه تقيل يعني شخصيه كريستيانو احسن
0: الطف لو بتتكلمي
1: انا مش بهزر يعني انا بتكلم على مستوى الانسان مش النجم
0: ميسي الانسان
1: ميسي الانسان يعني كريستيانو لا انسان اكتر بكتير يعني حتى في فيديوهات كتيره بتبين ده
0: يعني انا فاكره كريستيانو لما دخل لي المخبز ودواته القراقيش
1: كل عياله اديتهم كل واحد بسكوت هديه
0: فايش
1: انت بالعجوه وانت بالملبن
0: بره.
1: طيب احنا لازم نطلع فاصل علشان هيكون معانا في استوديو ضيوفنا اللينك اللي جاي النهارده زي ما كنا بنقول من شويه بس ما قلناش بقى مين الضيوف فممكن نقول لكم سريعا.
0: يلا
1: على غير العاده هيكون معانا الضيفين في الاستوديو النهارده صديقتنا العزيزه لمياء كامل وهي الرئيس التنفيذي لشركه سي سي بلس ومؤسس قمه صوت مصر ذا نيرتيف بي ار سامت وشريك المؤسس لذا جلوبال نيرتيف. فلمياء هتنورنا بعد دقائق وهيكون كمان معانا في الاستوديو مصطفى سالم المهندس مصطفى سالم وهو مهندس معماري ومؤسس شركه كوكونات هنشتغل معاه هنتكلم معاه اكتر. هم خلاص وصلوا وفي حاجات كتيره جدا هنتكلم وندردش معاهم فيها وتبقى قاعده لذيذه بقى احنا كلنا ممكن نمشي مروان عشان ما فيش مكان او مساحه ليه قوي صراحه يعني هو مش هيزود حاجه للحوار فان شاء الله هم هينوروني بعد شويه في الاستوديو.
0: سقفوا لها يا جماعه هي قرت الكلام زي ما هو مكتوب بالظبط.
1: اسمع عمرو دياب ونرجع.

حملة راحة في كل حركة. في الصيف السفر بيحلى والحركة بتزيد والخروجات بتطول، لكن الساعات الطويلة في العربية أو حمل الشنط أو حتى النوم بطريقة غلط ممكن يسببوا شد وألام في العضلات. علشان استمتاعك بأجازتك ما يكملش من غير راحة جسمك، حاول تتحرك كل فترة أثناء السفر، لأن السواقة لساعات طويلة ممكن تضغط على الظهر والرقبة والكتف. علشان تقلل الشد العضلي أثناء القيادة، حاول تظبط الكرسي بشكل مريح وخد بريك كل فترة علشان تحرك جسمك حتى لدقايق بسيطة، وحافظ على كتفك ورقبتك يبقوا مرتاحين أثناء السواقة، وما تشيلش وزن زيادة مرة واحدة. وشرب المية مهم جدا للحفاظ على العضلات وتقليل الشد. وخليك فاكر، لو حسيت بشد عضلي أو ألم خلال الرحلة استشير طبيبك. هذه الحملة برعاية جامجون فارما. الرقم الضريبي 274-315-688.

0: حظك واكسب بدماغك. اختار فريقك وكل ما يكسب ليك جيجا بايتس هدية، ولو توقعت نتيجة الماتش صح ليك جيجا بايتس أكتر وكمان كوبونات شراء، وكل ما مصر تكسب كده كده هيجيلك جيجا بايتس. التشجيع مع وي غير أي حد. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.
1: نشاطك صناعي، زراعي، خدمي أو تجاري، الأهلي بيزنس بيقدم لك حلول تمويلية تساعدك تبدأ أو تكبر مشروعك، وبرامج دعم وخبرات وخدمات تساندك في كل خطوة. الأهلي بيزنس، تمويل يكبرك ودعم يطورك أكتر وأكتر، بخبرات تساعد مشروعك ينجح وخدمات ما تنتهيش. أسهل وأسرع من كده مفيش. مول مشروعك وكبر حلمك. البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. تطبق الشروط والأحكام. رقم تسجيل الضريبي 203-462.

صافنت وجع عالمية جنوب البحر المتوسط من مجموعة طلعت مصطفى بناة المستقبل. رقم التسجيل الضريبي 760-420-653. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم. خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من جوجل بلاي او اب ستور.

0: شو المطلوب مني هلا يعني؟
1: انتو لسه مع كلام في الزحمة مع مروان أدري ويارا جندي على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: طيب احنا لسه معاكم يا رجني ومروان ادري، وزي ما قلنا لكم معانا النهارده ضيفين لطاف وعزاز علينا جدا، ومنهم ضيفه على طول معانا وصديقه جميله وعزيزه علينا. ضيوفنا النهارده هي لميا كامل، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركه سي سي بلس، ومؤسس قمه صوت مصر والشريك المؤسس والمدير العام لشركه جلوبال ناريتيف. يا لميا مساء الفل.
3: مساء الفل يا مروان، ازيك يا رب؟ منورانا النهارده
4: والله، ده نوركم. انا دايما ببقى سعيده جدا وانا في الطاقه الايجابيه اللي عندكم.
3: واحنا كمان والله، والنهارده كمان يعني الحلقه بقى مختلفه شويه، لان معانا كمان ضيف لاول مره معانا في الاستوديو النهارده، المهندس مصطفى سالم، مؤسس كوكونات بريميوم انتيريورز. مساء الفل عليك.
2: ازيك يا مصطفى؟ مساء الفل، اخبارك ايه؟
5: الحمد لله،
2: عامل ايه؟
5: كله جميل.
2: بنعتذر لو يارا طلبت منك فلوس او اي حاجه، هي
5: يعني
2: بتبدا الاول بس عندي بغسل كده عندها حاجات كده بتقعد تبدا بيها،
3: ورجلي
2: بتوجعني
3: وبلكونه بتاعتي عايزه
2: بشطب شقه في المنصوره لو تعرف حد عارف الاجواء دي.
3: اخبارك ايه؟ منورنا ومشرفنا النهارده.
5: طبعا
3: الاول احنا دايما يا لمي لما بتنورينا حاجات كتيره جدا بنتكلم فيها، وعاده بيكون في النارتيف سامت، ولكن المره دي لسه انتم مخلصين الراوي، فعايزين لكل اللي بيسمعونا لو ما يعرفوش ايه هي، ممكن نشرح كده بالظبط ايه هي.
4: احنا عملنا للناراتيف سامت او قمه صوت مصر، اللي هي هدفها اعاده تقديم مصر بشكلها الحديث البروجريسيف في المجتمع الدولي. الناراتيف سامت زي ما انتم عارفين هي بقالها كانت السنه دي بنكمل السنه العشرة، فهي السنه اللي فاتت كان بقالها 9 سنين. بس لقينا ان خلال ال9 سنين دي احنا ركزنا كتير قوي على القيادات، وركزنا على الشخصيات العامة والشخصيات المهمة والوزراء وبعدنا شوية عن الشباب، ودايما كنا بنلاحظ ان الشباب عايز يحضر القمة وعايز يبقى جزء منها. واحنا طبعا القمة دي بتبقى عدد محدود جدا من الحضور، وطبعا اللي بيطلع على المسرح بيبقى برضو عدد محدود جدا من المتحدثين، ولقينا ان الشباب نفسه يكون جزء من الموضوع بس مش جزء، وفي نفس الوقت هم جزء من الصورة الذهنية، هو جزء من الشخصية المصرية. وصلنا 50% من البوبوليشن بتاعت مصر تقريبا تحت سن 30، فأوريدي هم جزء كبير من هذا المجتمع. ففكرنا نعمل ازاي ان هم يبقوا جزء من الموضوع، جزء من مش الناراتيف، جزء من شخصية مصر او الصورة الذهنية اللي احنا بنطرحها عن مصر. فعملنا جائزة الراوي اللي هو The Storyteller Award. فكرتها ان احنا بنعمل فئات معينة كلها في الكرياتيف وورلد، يعني كلها في الابداع، سواء كان التصوير، فيديو قصير، فيديو طويل، رسم، غنوه، طبخه، سكريبت، كل الجوائز دي طرحناها بحيث انه اللي يقدم عليها السن من 18 ل الاول من 35 سنه. جالنا هجوم فظيع على السوشيال ميديا، يعني ايه طب انا 37 طب انا 38، فوسعناها شويه خليناها لحد 40 سنه. وعملنا لجنة تحكيم مهمة جدا جدا، لأن كان لازم يبقى فيه مصداقية للكلام ده، مش إحنا اللي بنختار، هي اللجنة بقيادة الإعلامي والإعلاني الكبير طارق نور. وكان لازم برضو نراعي فيها التنوع، فكان عندنا فنانين زي الفنانة الكبيرة يسرى، فنان عمرو يوسف، المنتج طارق جنايني، المنتج محمد حفزي، السيناريست المخرج مروان حامد، السيناريست أحمد مراد، مريم نعوم. وبرضو كان عندنا برضو من المجتمع اللي هو صناع المحتوى بقى، اللي كان من ضمنهم مصطفى سالم. فعملنا لجنة كويسة جدا، وقسمنا لكل فئة، وما كانوا 9 فئات، عملنا في كل فئة لجنة من حوالي 5 أشخاص.
3: أوكي.
4: وعملنا جائزة أولى وجائزة تانية وجائزة تالتة. جائزة أولى 200,000 جنيه، جائزة تانية 50,000 جنيه، وجائزة تالتة 30,000 جنيه. الناس كانت بتسألني
2: شايف يارا عينيها لمعت،
3: عينيها لمعت،
2: داخل على طمع دي. قلت
3: لي يا مصطفى انت كسبت،
2: هتبدأ بقول لك عايز اعمل حاجز انفي دلوقتي.
4: ايوه
2: صرفتهم والله على العلاج وبتاع. ايوه
4: انا لازم على فكرة اتكلم على الموضوع، ان كان في يعني يمكن دي النسخة دي كانت النسخة الثانية، دي النسخة اللي كانت قوية جدا، لأن كان عندنا سبونسرز وكان عندنا لجنة أكبر وأوسع وفئات أكتر. لما جينا نجربها أول سنة عملناها أولا مدة التقديم 2 شهر بس، وكان عملنا لجنة صغيرة أصغر بكتير، وعملنا 3 فئات في أول مرة، ودي اللي كسب فيها مصطفى سالم.
3: أوكي.
4: وكانت الجائزة 70,000 جنيه وقتها، جائزة أولى 70,000 جنيه.
5: الحمد لله طبعا.
4: هو الحقيقة
2: بس ليك باقي لو معاك الوصولات
5: الجائزة الاستثنائية المليون جنيه في النسخة الثانية يعني دي بقول انا اصلا بقول لها لمية
2: ليه 930 يعني
4: ليه لمية كده قال لي كده فعلا قال يعني انت يوم ما تكسبيني تكسبيني 70,000 وبعدين في النسخة وانا انا راجل على فكرة فاتح مكتب راجل على فكرة مهم والله العظيم وعندي مكاتب وشخصية يعني تسيبيش ان انا لا بس الحياة هو ساعدنا بدرجة كبيرة وكان معنا كمان مجموعة من الرعاة هي طبعا كان في رعاية الدولة اللي هي وزارة السياحة والآثار وزارة التضامن الاجتماعي وزارة التخطيط وكان معنا برضو وزارة الثقافة كان مهم بالنسبة لنا المصداقية والمصداقية بالنسبة لي ثلاث حاجات شركاء ولجنة وفلوس لأنه سهل قوي أن أنا أقول أن أنا عاملة مسابقة بس مش ما فيهاش قيمة مالية هقولي لا بس كويس برضو الناس تتعرف لا بس برضو مهم أن أنا أكافئ الإبداع ويحس أن في مردود لشغله وأعتقد أن أي شاب من دول بيبقى حتى لو مبلغ مش كبير بس هو هيساهم في المشروع بتاعه
2: شكلاً أو بآخر
4: المحترف المهني يعني فروحنا بقى كان عندنا مجموعة من الرعاة الحياة كويسين جداً منهم بنك مصر ومنهم شركة موبيكا منهم السالم جروب والسالم جروب بقى لما رحنا لهم الحياة عشان يبقوا يدوا رعاية دكتور بهاء سالم قال لنا لا أنا غير الرعاية العادية أنا عايز كمان أدي مليون جنيه للجائزة الاستثنائية يعني لو في جايزة شخص استثنائي لازم يعمل له بقى حاجة ما لهاش علاقة باللي هي الفئة الأولى والثانية والثالثة نعمل له المليون جنيه دي ودي الحقيقة فرقت معنا جدا لأنها خلت الناس اكسايتد إنها تقدم وتصرف على المشروع بتاعها يعني ما يبقاش مشروع كده عشوائي لا يبقى مشروع حقيقي فيه استثمار وده يمكن النقطة اللي قالها بقى مصطفى وقتها قال لي دلوقتي
3: والله لما بصي أنا أصحابي بيقولوا عليا استثنائية ده لو هي موجودة السنة الجاية أنا معاك وهقدم
2: عادي
3: دايما بيقولوا لي كده يعني
2: مش عارفه ليه طب لميا معلش انا عايزه اقف عند حته معينه لانها حته في منتهى الخطوره هي شعره حته الابداع او الكرياتيفيتي دي مظله كبيره قوي اللي انا اشوفه قمه الابداع انت ممكن
3: حد تاني يكون شايفه قوي
2: فالعناصر اللي موجوده في اللجنه والكوادر اللي موجوده كلها طبعا اسماء كبيره مع حفظ الالقاب ليهم جميعا كنتوا بتحددوا المقاييس بناء على ايه يعني اللي عمله مصطفى اكيد في ناس عملت شغل زي اللي عمله مصطفى ليه مصطفى هو الاحسن عشان الصوره ولا عشان الصوت ولا عشان التسجيل ولا عشان
4: الكونتنت سؤال حلو قوي وسؤال مهم قوي لان في المعايير اللي بتحطها اللجنه التكنيكال اللي المعايير الفنيه وفي معايير الاحساس
3: اوكي
4: يعني الاختلاف يعني انت النهارده احنا كنا مسمين الجائزه السنه دي او السلوجن بتاعها جائزه الراوي احكي لنا انت شايفها ازاي وكنا حاطين المره دي مصر انت شايف مصر ازاي ممكن السنه الجايه تبقى حاجه تانية بس السلوجن دايما بتاعنا هيبقى احكي لنا انت شايفها ازاي السنه دي كانت احكي لنا انت شايف مصر ازاي ده مش معناه ان انا بالضروره اشوف مصر جميله وخطيره وما حصلتش ممكن يكون انا شايف تحدي معين ممكن اكون شايف محافظه معينه يعني كان في من ضمن المتسابقات واحده اتكلمت عن العريش قدمت صوره عن العريش انا ما كناش نعرفها قبل كده فكان مهم التنوع ويهمني الاحساس اللي انت قدمتيه هل اتحركنا هل قدمت الفكره بشكل مختلف هل قدمتها بشويه مجهود عملتها ازاي ففي جزء التكنيكال اللي اللجنه حطته اللي هو بقى الصوره تبقى عامله ازاي المساحه عامله ايه درجه الكلاريتي بتاعه الفيلم ايه لو في مثلا لوحه فنيه ادواتها ايه كل ده كان محطوط في الفئات لكن بعد كده اللجنه اولا كل لجنه فيها 5 اشخاص وبنعمل ريتنج من 1 لـ5 لكل عمل في الاخر العضو اللجنه دايما سايبين له حته لاحساسه هو لمسه ازاي العمل ده لان في حاجات بتبقى حلوه قوي بس مش هتحركك مش هتنقلك
3: يعني التكنيكلي معموله حلو بس ما مش وصلتي

0: أعضاء اللجنة قالوا لي لأنها مختلفة لأنها وصلت حاجة بسيطة بشكل بشكل عظيم جدا وبشكل لطيف جدا. وفعلا طلعت أنها بروفيشنال كوك بس أحس أنها صغير وفي الإمارات بتشتغل في الإمارات وفعلا قدمت حاجة جديدة فأسقلت الجائزة يعني إدت مصداقية للجائزة وشجعت الناس لأن إحنا برضو احنا عايزين نشجع الشباب بس عايزين نشجع الشباب اللي عنده استعداد يتعب مش احنا مش في مدرسة يعني انا مش عايزة اكافئ حد اللي معامل رسمة لذيذة لا لا لازم يكون اجتهد واشتغل على نفسه وقدم حاجة بشكل مختلف
1: طيب احنا فيه طبعا اكتر هنتكلم فيه وهنعرف بقى تفاصيل اكتر بس خليها بقى في اللينك اللي جاي طبعا لكل بيسمعونا لو عندكم اي اسئله ابعتوها لنا 015-595-5006 facebook.com/nogumafm النهارده ضيوفنا في الاستوديو منورانا لمياء كامل ومنورنا المهندس مصطفى سالم هنطلع فاصل سريع وهنرجع على طول خليكم معانا
2: هو ليه سعر الذهب بيتغير او ليه سعر الذهب بيقل ويزيد الذهب مرتبط بسعر وسوق عالمي وده بيخليه يتاثر باحداث اقتصاديه كتير سواء بالزياده او النقص واطمن ده بيحصل في اسواق تانية كتير الافضل دايما في اوقات تغيير السعر انك تلتزم باستراتيجيه شراء بميزانيه شهريه تسمح لك تركز مع استمراريه الادخار بغض النظر عن التوقيت المهم في الميزانية إنها تبقى بناءً على احتياجاتك ومقدرتك وأهدافك في الادخار وبكده تقدر تشتري بمتوسط سعر الذهب سنوياً وتستفيد بشكل أحسن دي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك بي تي سي لمعلومات أكتر تابع موقعنا أو كلمنا على 15057 رقم التسجيل الضريبي 643-640-878
3: شهر الأربعين فايز بماكينات قهوة أوكا من العبد حمل الأبليكيشن دلوقتي واطلب بألف جنيه أو أكتر يكون فيها قهوة تركي العبد الجديدة وادخل السحب بإشراف وزارة التضامن الاجتماعي ترخيص 129 لسنة 2026 وجهز حماية المستهلك 208 لسنة 2026 تطبق الشروط والأحكام
4: عندنا خبر حلو بخمس تلاف جنيه استعدوا الفرصة ابتدت دلوقتي ولمدة 3 شهور 400 شخص هيكسبوا 5000 جنيه لما يستقبلوا حوالات على محافظهم الإلكترونية من خلال وكلاء ومراسلين البنك الأهلي المصري يعني كل ما تستقبل حوالات بقيمة أكبر كل ما الفرصة تكبر
5: يعني تحول على أي محفظة إلكترونية؟
4: أيوة
5: سواء كنت عميل للبنك أو لا؟
4: أيوة
5: من غير مصاريف؟
4: أيوة
5: وهتوصل في نفس اليوم؟
4: برضو أيوة ما تفوتش الفرصة لو حبايبك برا مصر كتير كلمهم من غير تأخير وخليهم يحولوا لك وإحنا هنكسبك البنك الأهلي المصري بنك أهل مصر تطبق الشروط والأحكام رقم التسجيل الضريبي 203-462
6: فريش تكي فريش معاك في كل مكان تكييف محمول بالفريون مزود بعجل لسهولة الحركة من مكان لمكان ومش محتاج تركيب لأن مفيش وحدة خارجية وطبعا بشاشة ديجيتال وريموت كنترول
7: نعيشها إيه
6: يا تكييف فريش يا معلش
3: رقم التسجيل الضريبي 200-301-950
8: شجع بقلبك واكسب بدماغك مع وي لايف قصد باقة كاس العالم من بي ان على 4 شهور بدون فوائد وهتتفرج على الماتشات مع بي ان سبورتس من غير ما تستهلك من باقتك الأساسية التشجيع مع وي غير أي حد تطبق الشروط والأحكام رقم التسجيل الضريبي 100-292-895

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: السادسة مساء على نجوم فهم،
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: الرئيس السيسي يشارك في جلسات الخروج من الأزمات وضمان الاستقرار في الشرق الأوسط.
2: الرئيس السيسي يؤكد ضرورة إيجاد تسوية شاملة للأزمات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.
1: ترامب يقول إن الاتفاق مع إيران يتبلور بشكل جيد وأعلن تفاصيله خلال يومين.
2: ترامب يؤكد أنه سيتم فتح مضيق هرمز بالكامل يوم الجمعة.
1: مصر تدون افتتاح ما يسمى بسفارة أرض الصومال في مدينة القدس المحتلة.
2: مندوب الصومال بالجامعة العربية يؤكد رفض بلاده أي خطوات أحادية تستهدف المساس بسيادة الصومال الوطنية أو وحدتها.
1: وزير الصحة يؤكد التعاون مع الدنمارك في توطين التكنولوجيا ودعم التصنيع المحلي.
2: رئيس الوزراء يتابع مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.
1: وزير الصناعة يعلن ارتفاع صادرات القطع الكيميائي والأسمدة بنحو 7% لتسجل 9.4 مليار دولار.
2: وزير المالية يؤكد أن التعديلات المرتقبة على قانون الضرائب تدعم التيسيرات والحوافز للممولين.
1: جهاز الإحصاء يؤكد أن مصر السابعة عالميا في قائمة أكبر الدول المتلقية للتحويلات المالية من العاملين في الخارج.
2: انتهى موجز الأخبار، وموجز جديد على رأس الساعة.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجومفهم.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: اللحمة مع مروان أدري ويارا جندي على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: يلا بس احنا على الهواء
2: بس كده خلاص يا درش تمام. لسه منورينا ومشرفينا ضيفتنا وصديقتنا العزيزه لمياء كامل، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركه سي سي بلس ومؤسس قمه صوت مصر والشريك المؤسس والمدير العام لشركه جلوبال ناراتيف، وكمان ضيفنا الثاني المهندس مصطفى سالم مؤسس كوكونات بريميوم انتيريورز.
1: طيب احنا اللينك اللي فات كنا بنتكلم على جائزه الراوي، وعرفنا ان مصطفى كسب 70,000 جنيه، فاحنا لسه عايزين نعرف
2: لسه اعتقد ليني 930 صح؟ ليك باقي 930
1: مصطفى لازم اعوضه.
2: لا لميا بتفكر حموته ازاي؟ حطيله السم في الشوربه ولا يدوسوا عربيه؟
1: فانت يا مصطفى انت كنت النسخه الاولى، انت كنت في دخلت المسابقه، قدمت في المسابقه. في النسخه الثانيه انت كنت في لجنه التحكيم صح كده؟ فاحكي لنا كده سريعا تجربتك بقى، عايزين بقى المنظور الثاني بقى بعيدا عن لميا بقى.
3: مش انت منظور التنظيمي، انا هعمل لك زوم اوت. يعني هقول لك انا في مجالي كمهندس معماري، بالنسبه لي احنا بنبيع دايما افكار، فبيبقى سهل قوي ان احنا نبيع الافكار للكلاينت العميل في الاخر. بتبقى مع الوقت بسيطه،
2: رسومات حلوه واوتوكاد،
3: رسومات حلوه ونعرف خلاص
2: مقاول بقى هو اللي بيعد بقى في المهندس المدني اللي واقف هناك
3: فبالنسبه لي ده بيدخلنا شويه في روتين. انا بتكلم من صوره من مجالي، من الطاقيه بتاعت مجالي. بس انا اتعلمت الدرس ده بدري من وانا في الجامعه الحمد لله، ان المسابقات انت بتخش انت بيبقى فيه ناس اكسبرتس، يعني احنا انت بتقيم من مهندسين معماريين اكسبرتس، فلازم تقدم حاجه قويه فعلا لان هم ناس فاهمين قوي في المجال، فبتنشط دماغك طول الوقت وتخليك اقوى وبتديك دافع ان انت تقدم شغل اقوى دايما. فانا اتعودت ان انا كل سنه لازم اخش مسابقه او مسابقتين. السنه بقى اللي انا قدمت فيها في الراوي، اما شفت اسم المسابقه الراوي فاستوقفني اسمها الراوي، لان انا بشوف وده اللي انا كنت بحاول اقدمه في محتوانا. احنا طبعا انا عشان اعمل اي مشروع بحتاج عميل، وبشوف ان احنا دورنا كمهندسين معماريين محتاجين العميل يبقى واعي، فعشان كده بعمل حاجات فيها توعيه شويه بالقيمه الحقيقيه بتاعه تاريخنا والتراث بتاعنا في بلدنا يعني. فللاسف احنا في اخر مثلا 10-20 سنه في الحدود دي بقى، علشان انت تشوف ان في حاجه شكلها حلو وتحس ان شكلها نظيف بتبقى براندد او معموله بشكل في انجلش، اسم مكتوب مثلا، سواء بقى اسم مشروع اسم
2: او
3: لو حاجه
2: بهجه
3: لازم
2: جيره.
3: فالمسابقه لقيت اسمها الراوي، واحكي لنا انت شايفها ازاي. فدي بالنسبه لي لا كانت واقفه، وجزء مهم قوي لما تشوف اي بلد ناجحه بتبقى مهتميه بالشباب بتاعها ان هي تطلع الجيل ده الجاي ازاي. واحنا كنا في فتره زمنيه فيها مشكله اقتصاديه مش في البلد عندنا بس، في كل حته في العالم بسبب الحرب وهكذا. فان ده يبقى بيحصل عندنا في البلد، ده كانت رساله قويه قوي ان احنا بندي الشباب عندنا احنا هنا امل في رساله، في حاجه احنا عايزين نربطهم ويبقوا منتمين اكتر. كانت بالنسبه لي لا رساله مهمه ان انا احاول اوصل صوتي للميديا بقى بره الاركتكتشر، لان انا دايما بخش مسابقات بتبقى في العماره. فدي بالنسبه لي حسيت انها هي لا رساله مهمه ان الموضوع يبقى فيه توسع اكبر، وان طبعا لما بشوف لجنه التحكيم انا بخش اي مسابقه بتبقى بالنسبه لي هي فيها رساله مهمه، انا عايز اوصل الرساله دي لناس زي دي انها تشوفها. الحمد لله حصل والتوفيق حصل ان انا كسبت. فهي كانت هي دي بالنسبه لي الوقفه الحلوه فيها، لان فيها رساله قويه بتتقدم والبلدنا والمستقبل اللي جاي عشان نبني بشكل أقوى.
4: أنا الحقيقة على فكرة يمكن مصطفى الناس هتبقى عارفة شغله أكتر ما عارفة هو شخصيا. هو مصطفى معروف قوي بشغفه للمناطق الأثرية أو المناطق اللي فيها هيريتج أو فيها حكاية حلوة زي وسط البلد. يعني هو بيعمل فيديوهات جميلة جدا عن شكل وسط البلد، لو عملنا فيها ايه هيبقى شكلها عامل ازاي. واتعرف قوي بالموضوع ده وانا عرفته عن طريق
1: انا عرفته اول ما وصلته انا مصطفى اول مره نتقابل النهارده. فاول ما عرفت المحتوى بتاعنا اصلا عامله له فولو يعني انا اصلا عامله له فولو وريبوست لحاجات هو عاملها لان انت فعلا ليه طريقه مختلفه جدا وفعلا حلوه.
2: اعمل فولو بعد ده انا اللي حذرتك منها.
4: اعمل فولو بعد
2: ده انا اللي هقول لك بعد كده الفي او 8 عامل ازاي.
1: محتوى حلو قوي يعني
4: الصراحه. عايز اقول لك ان احنا يعني يمكن شريكتي هانيا موسى هي اللي لفتت نظري لشغله وبعدين انا بعت له على الانستجرام دايركت مسج وقتها ويمكن عشان كده هو جه لجنه التحكيم لانه مصطفى انا بدات معاه بني دعيته للنارتيف سامت وبعدين قلت له على جائزه الراوي واعتقد الموضوع بالنسبه له ما كانش فلوس قد ما كان ما كانش فلوس خالص قد ما كان زي ما هو بيحكي كده قيمه الموقف ده وقيمه الموضوع. وبصراحه هو لما دخل اثقل الجائزه جدا لان يمكن كنا في اول اديشن لسه الناس مش فاهماها مستوى اللي كانوا بيقدموا كان في حاجات كويسه وكان في وجود مصطفى قدام لجنه التحكيم بنوعيه الشغل اللي قدمه الحقيقه ادى للجنه بوش جامده قوي لان مهم قوي وانت بتخلقي المنتج انت مش بس تخلقي الجمهور انت حتى الناس اللي معاكي لازم يفضلوا مصدقينك عشان دول ناس بيدوا وقتهم بيدوا مجهودهم من غير اي مقابل فهم ليه اعضاء لجنه هم ليه بيعملوا كل ده لازم في الاخر المنتج اللي هم بيشوفوه يكون ذو قيمه. فالحقيقه مصطفى عمل لنا ده ومجرد ان هو قدم واشترك وساهم معانا ولحد دلوقتي بيساهم لما جينا قلنا ادخل بقى لجنه التحكيم دخل بقى وورطناه بقى في 30 عمل قاعد يتفرج عليه يعني. فكان مهم قوي على فكره انه الشخص اللي بدا الموضوع معانا يكمل معانا بشكل مختلف.
2: اللعيب يبقى مدرب في مرحله ما
3: وانا عايز اضيف حاجه ما جبناش سيرتها فرق المستوى ما بين النسخه الاولى والنسخه الثانيه دي الصراحه وقفه كبيره جدا ان ان ان حجم الحدث اللي حصل في قصر عابدين اليوم نفسه بلجنه التحكيم والناس اللي اتجمعت والمستوى وازاي كل واحد في لجنه التحكيم شاف كل حاجه برضه رساله قويه قوي تفضل مشجعه للشباب ان هم شايفين ان في بوابه دايما ان شغلهم يتشاف من ناس خبيره في مجالهم وعندهم فرصه مش بس المكسب المادي ان انت احنا دلوقتي يعني احنا بنتكلم مع لاميا في حاجات بره بقى في دماغنا طب ما في ناس شاطره قدمت في كذا ممكن نجيبهم يشتغلوا على موضوع كذا وكذا وكذا فمش وما كسبوش بس احنا عارفين ان في ناس شاطره فهي دايما فرص.
2: حته ان انت بتعمل كونتنت اصلا لا تبغي من وراءه شيئا دي حاجه مهمه جدا انت تعمل حاجه انت دارسها وعندك شغف بيها
1: حاجه بيحبها عشان يوعي
2: لا في سبونسر هيجي ولا هتعرضها في فيلم يعني انت بتعملها لنفسك في البرايفت اكونتس بتاعتك او البيجز بتاعتك
1: لا هو للناس النهايه ده هو بيحاول يوصل معلومات مهمه للناس يعني هو
2: ده بالظبط لا وحاجات الاجيال بتاعتنا عارفاها يعني انا عارف سينما مترو وعارف سينما ريالتو وعارف يعني عارف السينمات وعارف اغلب الاماكن دي كلها
1: في ناس كتير ما تعرفش
3: كتير عندك سبونسر بقى
4: بالذات مش
1: هو عنده عندنا سينما مروان. طب احنا لازم نطلع فاصل بس
2: عشان في اعلان
3: كويس ان احنا
1: هنطلع فاصل سريع وهنرجع على طول
2: هرجع لوحدي او حتى بقى يارا عينيها مزرقه وباص وقف فجاه
4: نديها جايزه
2: جايزه الزرعيه
1: اللي جايه. هنطلع فاصل سريع وهنرجع على طول هنكمل كلامنا النهارده. منورنا في الاستوديو لمياء كامل الرئيس التنفيذي لشركه سي سي بلس ومؤسس قمه صوت مصر نيرتيف بي ار سامت والشريك المؤسس لذا جلوبال نيرتيف وكمان منورنا في الاستوديو المهندس المعماري مهندس مصطفى سالم ومؤسس شركة كوكونا بريم. هنطلع فاصل وهنرجع على طول.
5: ده وقت أوروبا وسحرها مع أجمل مدن إيطاليا فينيسيا بداية من 29 يونيو رحلتين أسبوعيا من مصر للطيران مباشرة إلى فينيسيا. الحق احجز رحلتك. للاستفسارات والحجز تواصل مع مصر للطيران على أرقام 1717 أو 0900 74 أو عن طريق الموقع الإلكتروني egyptair.com.

0: اكسب بدماغك، اختار فريقك وكل ما يكسب ليك جيجا بايتس هدية، ولو توقعت نتيجة الماتش صح ليك جيجا بايتس اكتر وكمان كوبونات شراء، وكل ما مصر تكسب كده كده هيجيلك جيجا بايتس. التشجيع مع وي غير اي حد. تطبق الشروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.
1: نشاطك صناعي، زراعي، خدمي أو تجاري، الأهلي بيزنس بيقدم لك حلول تمويلية تساعدك تبدأ أو تكبر مشروعك، وبرامج دعم وخبرات وخدمات تساندك في كل خطوة. الأهلي بيزنس، تمويل يكبرك ودعم يطورك أكتر وأكتر، بخبرات تساعد مشروعك ينجح وخدمات ما تنتهيش. أسهل وأسرع من كده مفيش. مول مشروعك وكبر حلمك. البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. تطبق الشروط والأحكام. رقم تسجيل الضريبي 203-462.
2: صوت موتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير أوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده أمريكاني ولا إيطالي ولا أسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه. ما أنا بحب العربيات، ومش بس كده، السباقات السنة دي هتبقى مختلفة أوي، وكمان هنتكلم إزاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقه الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
3: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعه 8 للساعه 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
4: شوف كل برامج ومذيعي نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في، تردد 11900 راس. دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/

0: مروان أدري ويارا جندي على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: طيب لسه معانا ومنورانا لميا كامل، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركه سي سي بلس ومؤسس قمه صوت مصر وشريك المؤسس والمدير العام لشركه جلوبال ناريتيف، وكمان معانا ضيفنا المهندس مصطفى سالم مؤسس كوكونات بريميوم انتيريرز. لميا، فكره اختيار المكان قصر عابدين، فكره احنا اتكلمنا على اعضاء اللجنه، القامات الكبيره اللي كانت موجوده في اللجنه، انتم موصلين الحاجات ببعضها
2: مظبوط،
1: وفكره الراوي والسلوجن اللي بتختاروه، يعني التوصيله دي بتيجي ازاي؟ بتعملوها ازاي كده ورا بعض؟
2: هو اولا اسم الراوي او فكره انك تعمل فكره الراوي او الحكاية، انا بالنسبه لي ليها خلفيه قديمه. انا مقتنعه بحاجتين، مقتنعه ان المصريين حكائين، ومقتنعه ان جزء كبير من حضارتنا جايه من قدرتنا على السرد. وحتى قدماء المصريين والفرانه يعني اكبر قوه عندهم هي الحواديت والحكايات اللي حطوها على الحيطان وفي المقابر، ودي اللي خلت الحضاره المصريه الفرعونيه ليها ثقل وليها جذور في العالم كله. فالحكايات بالنسبه لي او السرد بالنسبه لي مهم لاسباب ليها علاقه بالهيريتج بتاعنا او لجذورنا كمصريين. الحاجه الثانيه، أنا مهنتي كبي آر أو كوميونيكيشن قائمة على السرد. عشان تقنع حد بحاجة لازم تقولها له بشكل حدوتة وحكاية. فبالتالي حتى وإحنا بنعمل الرواية أو الراوي كان لازم نربط الأمور ببعض، أو الرابطة ما بيننا الحاضر والماضي. يعني فكرة أن يبقى عندك مكان ليه بعد تاريخي بتدي باك دروب حلو قوي للموضوع، وفي نفس الوقت اللي قائمين عليه شباب. فأنت عندك الشباب وراهم قصر عابدين. فالربط ما بين
3: انتي بتحبي تعملي كده عامة، حتى في الناريتيف سامت انتي دايما بتحبي تربطي
2: صح
3: الايفنت او الحاجة اللي بتحصل بالبلد بحاجة جداً. مهمة او نقطة مهمة في البلد، حاجة طبيعية، حاجة قديمة، حاجة بالجديد بالمستقبل. يعني انا لاحظت ده دلوقتي وانتي بتقوليها افتكرت السامت نفسها،
2: عشان انتي معايا من سنين،
3: عشان انا معاك من الاول
2: وعارفة القصة. احنا ما هو احنا مش بنبيع ايفنت، انت بتبيعي حاله، بتبيعي تجربه، بتبيعي اكسبيرينس. ولما بقول كلمه بيع مش قصدي بيع بمعنى البيع، قصدي انك بتقدمي اكسبيرينس ان الواحد هو داخل المكان بيجيله احساس معين. وفكره الراوي هي قائمه على الاحساس على فكره. ان الواحد داخل مكان عريق زي ده، وكل اللي كانوا داخلين على فكره باعمار مختلفه، يعني كان معانا ضيوف ذو ثقل كبير جدا وشخصيات عامه وشخصيات معروفه، كله كان مشترك في حاجه واحده، احساس بالفخر بالبرايد انه في مكان حلو كده مصري عريق احنا جزء منه. فاختيار المكان كان يجب يحرك الاحساس ده، الاحساس بالفخر، الاحساس بالانتماء، الاحساس بالشياكه. لانه احنا دايما، انا نفسي قوي احنا كمصريين نحس قد ايه احنا فعلا عندنا قيمه وعندنا شياكه وعندنا جذور وعندنا اصاله. فمهم ان احنا ننمي الاحساس ده. لما بتنمي الاحساس ده يمكن اجيال قديمه كانت عندها. كل ما الاجيال بتصغر في السن كل ما بتبعد عن الاحساس ده، لانه نسيه. ما بقيناش نتفرج على افلام قديمه زي الاول، ما بقيناش نتفرج على حاجات قديمه زي الاول، ففقدنا الرابطه دي. لكن لما بترجعيهم تاني في الرابطه دي، سواء في مكان اثري او مكان ثقافي، بيصحى عندهم الاحساس ده وبيسجلوه بقى في صوره في فيديو. فكان مهم قوي اختيار المكان يربط الحته دي. الحاجه الثانيه، لما سالتني عن اللجنه، اللجنه كان لازم يبقى فيها الدايفرسيتي. انا مؤمنه جدا بالدايفرسيتي، مؤمنه جدا بالتنوع. يعني حتى في الايفنت بتاع الخاص بالنارتيف سامت او قمه صوت مصر، رغم ان هو ايفنت ممكن يكون له بعد اقتصادي او بزنس او سياسي، دايما بندخل فيه القوى الناعمه، بندخل فيه الثقافه، بندخل فيه السياحه، بندخل فيه الاكسبيرينس، بندخل فيه المزيكا. يعني لازم يكون، لان ده جزء من الحدوته. الحدوته بتاعتنا مش بس حدوته سياسيه او اقتصاديه، لا، هي حدوته فنيه وحدوته ابداعيه. فالدايفرسيتي دي كانت يجب تكون مهمه. فربط الماضي بالحاضر، ربط الدايفرسيتي، ربط الشراكات كمان. يعني حتى احنا واحنا حاطين الشراكات يجب نحط الدولة، نحط القطاع الخاص، نحط الميديا بلاتفورمز اللي منها نجوم اف ام طبعا، ونال اف ام معانا من سنين. يعني يجب واحنا بنحط مجموعة العمل اللي هتخرج ده يكون فيها التنوع ده ونكون بنكمل بعض عشان نطلع منتج حقيقي مقنع يجذب الناس ليه.
3: طب حسيتي ان في اقبال من الناس ان هي تشترك في الراوي؟ يعني هل حصل فرق كمان يا مصطفى عشان انت كمان بقيت جزء من النسخة التانية وبقيت في لجنة التحكيم، لقيتي ناس كتيرة بقى بتقدم وشفتي حاجات كتيرة، ناس كتيرة قدمت، شفتوا مشاريع او اعمال كتيرة؟
4: ايوه طبعا.
3: الاقبال كان عامل ازاي؟ يعني الناس فعلا سمعت من اول، لان الراوي دي كانت جزء من، يعني
2: كانت في الاول
3: كانت جزء من النارد
2: دلوقتي واحده،
3: دلوقتي بقى شيء لوحده،
2: انتيتي لوحده. مظبوط.
3: فلقيت ان فعلا في ناس كتيره
2: حقيقي
3: شفتوا حاجات كتيره، تقدم اعمال كتيره.
2: ده حقيقي. يعني اولا في 3 اضعاف اللي قدموا السنه دي عن اول سنه. فحتى احنا بقينا نفكر ان لازم يكون في لجنه قبل لجنه التحكيم،
1: استماع، يعني
2: نعمل فلتريشن
1: وتتفرج
2: طبعا. فده حاجه من الحاجات اللي هنشتغل عليها في النسخه الثالثه ان شاء الله. زي ما مصطفى بيقول، الكم كان اكبر بكتير، والجوده اعتقد كانت اكتر، لان انت كنت معانا في
4: لان الموضوع ابتدى ينتشر اكتر، وده بيوري لك الموضوع رايح على فين. وزي ما بقول لك، هي رساله قويه قوي، لان دي دايما انت حاسس ان في امل لكل الشباب، ان في بوابه يقدر يتشاف من خلالها في مجالات كتير مختلفه. يعني الموضوع ما بقاش محدود على فئتين او 3 زي اول مره، اول نسخه كانت 3 فئات بس.
2: صح.
4: دلوقتي بقت 9.
2: أوكي.
4: واللي جاي حتى واحنا بنتكلم لسه في البريك، ان ده في حاجات كمان ممكن تزيد، وهتلاقي هتزيد فعلا اكتر. فلان كتير قوي من الشباب بيحسوا ايه ده، طب ما انا عايز ده فرصه بره، هنا ما عنديش لا بالعكس، هنا انت شايف من اتقل الناس في كل المجالات عندك فرصه ومساحه ان انت تبقى موجود، كانك بتقدم على شغل بشغلك.
2: مظبوط. لا، السنه اللي فاتت كمان كنت ملاحظه ان القاهره والاسكندريه كان اكتر المشاركه من المحافظتين دول. السنه دي لا، جالنا من شمال سيناء، وجالنا من الصعيد، كتير من الصعيد، ودي حاجه بسطتني قوي. لان ما كنتش حابه ان يبقى التركيز بس على العاصمه او على المدن الكبيره. كنت فارقه معايا قوي ان احنا لما نتكلم عن الراوي يبقى عندنا الروايه من كذا مكان. ويمكن واحده من الرعاه اللي عملت لنا البلاتفورم، على فكره هي اللي عملت لنا المنصه اللي قدرت الناس تشترك فيها. كان مهم قوي برضو بالنسبه لهم ان هم يعملوا SMS مثلا لنشر الموضوع في كل المحافظات. وابتدينا نتعرف في النسخه دي، ابتدت ناس تقول لنا على فكره احنا عندنا بلاتفورم ميديا بنوصل بيه للدلتا والصعيد. فابتدينا ابتدت الناس تتواصل. تيك توك
3: انا عندي حاجه من الحاجات اللي حصلت.
2: تيك توك اهتموا جدا بالموضوع، وهم اللي تبنوا التيك توك. عايز اقول حاجه يا رب بقى، يعني يمكن انا ومصطفى بنتكلم كتير قوي فيها. انا جايه من حته اني بعرف اعمل الموضوع نفسه. يعني اعرف انا ومجموعه العمل، مش لوحدي، يعني احنا والتيم كله بنقدر نعمل برودكت محترم جدا، نجيب لجنه ونجيب تفاصيل، بنشتغل جدا على التفاصيل. بس دايما عندنا حته السوشيال ميديا او حته الديجيتال والانتشار معضله. مش عارفين نفك الطلاسم بتاعتها. فيمكن مصطفى من الناس اللي في النسخه دي وفي الناراتيف صامت في العموم ليه دور كبير قوي معانا في الجزئيه دي، انك تترانسليت او انك تترجم شغل في الواقع للديجيتال، مش علشان حاجه، عشان ينتشر اكتر ويضم ليه ناس اكتر. فتيك توك بالنسبه لنا زي مصطفى، تيك توك بالنسبه لنا كان بارتنر مهم جدا وشيك مهم جدا للانتشار. لان هي الفئه اللي بيخاطبها تيك توك هي دي. عملوا معانا شراكه طويله المدى، مهتمين جدا بفكره ان الراوي تخرج بره مصر ويبقى ليها، ان تبدا في مصر بقى في فكره الراوي العربي او الراوي في افريقيا. فابتدوا هم يفكروا، وده مهم جدا،
1: ياخدوا الموضوع جلوبالي شويه.
2: لازم. انا بشوف ان مصر طول عمرها في الحته دي بتبدا الحاجه عندها وتنتشر. احنا مؤخرا بس قفلنا على نفسنا شويه، فبقينا بنكلم بعض.
1: طب عايز اسال سؤال بس مش خبيث خالص. المشاريع اللي كانت بتتقدم من شباب صغير، اللجنه كانت بتشوفها ازاي؟ واللجنه اكبر منهم بسنتين بس.
2: ايوه.
1: كانوا بيشوفوا ده ازاي؟ لان الجاب كبيره. يعني الجاب، انت ما تقعدي مع الجينيريشن الصغير اللي هو 20 و25 و30، افكارهم انا مش هتلحقي. طب انا فهمت الحته الاولانيه بالعافيه، بالراحه فهمني الحته الثانيه تقصد ايه. فازاي اللجنه قرت ده؟ ازاي استوعبت ده؟
2: اولا احنا قعدنا في الاول احنا كتيم، فعملنا فلتريشن كتير قوي عشان نطلع الحاجات اللي مستواها ما يناسبش جايزه الراوي. احنا برضه عايزين ندي جايزه الراوي دي ثقل، ما تبقاش كانها جايزه مدرسيه يعني او حاجه جونيور يعني. فكان مهم قوي ان احنا نعمل فلتر ونطلع منتج او نطلع مشاريع تليق بلجنه التحكيم القويه اللي احنا عملناها. لما طلعنا حاجات، في حاجات بقى كنا متلخبطين هي دي حلوه ولا وحشه. يعني احنا نفسنا ما كناش فين ده فيلم حلو ولا فيلم وحش، يسرى هتشوفه ازاي، طارق نور هيشوفه ازاي، مصطفى سالم شاب هيشوفه ازاي، يعني احنا قلقانين برضو. فالحاجات اللي كنا محتارين فيها سبناها للجنه الاخيره. في اللجنه الاخيره دي قعدنا 4 ساعات في مكتب طارق نور، وكان معانا جزء كبير من اللجنه في اليوم ده،
4: تقريبا 90%
2: 90% من اللجنه كانت حاضره. وخناقات بقى، يعني الصوره دي حلوه احلى بكتير، حلوه ايه، لا يا جماعه ده عارف عمل ايه، ده عامل كذا وكذا. الحديث كان حلو قوي
4: طبعا،
2: لانه فعلا كانت اللجنه مش هقول بتتخانق مع بعض، كانوا بيضغطوا على بعض وبيقنعوا بعض ليه ده احلى من ده. فالدسكشن الحيويه دي عشان نطلع احلى حاجه ونكافئ الشاطر كانت مهمه جدا.
4: في جزء من الحديث يا لمى، يا لمى عايز اضيفه، الحته بتاعه اظهار الصوره الايجابيه ازاي بتدي دافع قوي للناس، لان ده كان جزء من القرار. ما انا ممكن ما فيش مكان في العالم ما فيهوش حته مش وحشه، وده كان ديسكشن داخلي ما بيننا. يعني في باريس فيها حتت كوام زباله وحاجه، في فينس نفسها والناس نشر غسيل، بس اظهار الصوره اللي بتدي ايجابيه وتخلي الناس مصدقه وتبتدي تعمل نفس القصه
1: زي ما بيقولوا المصورين كده، عناصر الصوره اللي انا عايز ابينها.
4: ايوه بالظبط. فده ده مش على فكره هي مش كدبه، بس الفكره ان احنا نتعود لاظهار الصوره الايجابيه وتصدير الصوره القويه اللي موجوده عندنا. يعني احنا سايبينها ومركزين في حاجات تانية ونطلع حاجات تانية مختلفه، فده كان جزء برضو من قرار مهم. انت احكي لنا انت شايفها ازاي، بس مهم من حكايتك يبقى تبقى مصدر صوره ايجابيه، لان ده اللي احنا عايزينه. احنا عايزين نشجع بعض كلنا ونبتدي نكونكت كلنا مع بعض.
1: اوكي
3: طيب، احنا نطلع فاصل الفاصل الاخير ونرجع على طول لكل مستمعينا. 015-59-55-1006 facebook.com/nugumfm. نورنا النهاردة في الاستوديو لمياء كامل والمشمهندس مصطفى سالم. هنطلع فاصل ونرجع على طول.

0: 6-3-4-8-8-0.
1: شجع بقلبك واكسب بدماغك مع وي لايف. قصد باقة كاس العالم من بي ان على 4 شهور بدون فوائد، وهتتفرج على الماتشات مع بي ان سبورتس من غير ما تستهلك من باقتك الأساسية. التشجيع مع وي غير أي حد. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.
2: حين يجتمع أهم المتحدثين في أهم قطاعات الاقتصاد في الدولة مع ممثلي القطاع الخاص، يصبح صناع القرار هو الحدث الأكبر لطرح ومناقشة أهم القرارات والتحديات التي تواجهها الأصوات المصرية للعام الحالي. يواصل صناع القرار جولاته في القطاع الاستثماري والعقاري والسياحي في دورته الثامنة، والتي ستقام يوم الأربعاء 24 يونيو بالمتحف المصري الكبير. احجز تذكرتك من خلال موقع تذكرتي.com. تنظيم سان ان سام، نجوم اف ام، الراعي الإذاعي الرسمي.
3: نشرة أخبار كأس العالم فيفا 2026 على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
4: منتخب مصر رجع خلال الساعات اللي فاتت إلى مدينة سبوكن الأمريكية بعد التعادل المهم مع بلجيكا بهدف لكل فريق في افتتاح مشواره بالمونديال. الفراعنة هيكملوا معسكرهم هناك لمدة 3 أيام قبل السفر يوم 19 يونيو إلى مدينة فانكوفر الكندية، استعدادا للمواجهة المنتظرة أمام نيوزيلندا فجر يوم 22 يونيو. وبالحديث عن منتخب نيوزيلندا، الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا سلط الضوء على مدرب الفريق دارين بازيلي، واللي حقق إنجاز فريد كون المدرب الوحيد اللي شارك في بطولات كأس العالم تحت 17 سنة وتحت 20 سنة والأولمبياد وكأس العالم للمنتخبات الأولى. وفي أزمة مفاجأة بالمونديال، مدرب منتخب إيران أمير قلعة نوي كشف أن باسة منتخب بلاده اضطرت لمغادرة الولايات المتحدة بشكل عاجل بعد ساعات قليلة من التعادل مع نيوزيلندا بهدفين لكل فريق والعودة مباشرة إلى معسكرها في المكسيك، مؤكدا أن القرار أثار استياء اللاعبين بسبب عدم حصولهم على فترة استشفاء المعتادة بعد المباراة. ومن كواليس البطولة، قناة TRT التركية أعلنت استبعاد أحد معلقيها من استكمال التعليق على مباريات كأس العالم بعد الخطأ الشهير خلال مباراة إيران ونيوزيلندا لما خلط بين المنتخبين لعدة دقائق على الهواء قبل أن تقدم القناة اعتذارا رسميا للمشاهدين. وفي خبر مهم للمنتخبات الناطقة بالإسبانية، تراجع الاتحاد الدولي لكرة القدم عن قراره بمنع استخدام اللغة الإسبانية في المؤتمرات الصحفية بعد موجة واسعة من الانتقادات، ليصبح من حق اللاعبين والمدربين الرد بالإسبانية من جديد. أما خارج المستطيل الأخضر، فمباراة مصر وبلجيكا دخلت قائمة الأكثر حضورا جماهيريا في البطولة حتى الآن، وشهدت لقطات لاقت تفاعلا كبيرا أبرزها احتفال إمام عاشور بهدفه في شباك الشياطين الحمر، وطلب الحارس البلجيكي تيبو كورتوا الحصول على قميص عمر مرموش عقب اللقاء. كورتوا أكد بعد المباراة أن منتخب مصر قدم شوط أول مميز، بينما رأى كيفين دي بروين أن التعادل كان نتيجة عادلة، مشيدا بقوة المنتخب المصري وتطور المستمر على الساحة الإفريقية. ومن المجموعة نفسها، يترقب الجميع مواجهة مصر المقبلة أمام نيوزيلندا في لقاء قد يلعب دور كبير في تحديد ملامح المنافسة على بطاقة التأهل للدور التالي. ونختم بأبرز مباريات اليوم في كأس العالم. فرنسا تواجه السنغال، العراق يلتقي النرويج، والأرجنتين تصطدم بالجزائر. أما عربيا، فأكد سالم الدوسري قائد المنتخب السعودي أن الأخضر كان يستحق الفوز أمام أوروغواي بعد التعادل بهدف لكل فريق، مشددا على أن المنتخب السعودي سيتحرك خطوة بخطوة نحو هدفه بالتأهل للدور المقبل.
3: نشرة أخبار كأس العالم فيفا 2026 على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. على كيفك.
5: دلوقتي تقدر تكون المونديالي الأصلي. ادخل على فيسبوك / نجوم اف ام وجاوب على سؤالنا لكأس العالم، واللي هيجاوب صح هيكون عنده فرصة انه يكون معانا في الاستوديو ويكسب جايزة في الاستاد. مع هوبا نجوم اف ام على كيفك.
3: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس. تابعونا على facebook.com/ نجوم اف ام.

0: مع مروان أدري ويارا جندي على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: رجعنا لكم سريعا ولسه طبعا مكملين كلامنا مع ضيوفنا، ودي هتكون اخر بقى، ده هيكون اخر لينك النهارده. طبعا منورانا ومشرفانا في الاستوديو النهارده صديقتنا العزيزه دمياء كامل، الرئيس التنفيذي لشركه سي سي بلس ومؤسس قمه صوت مصر نيرتيف بي ار سامت والشريك المؤسس لذا جلوبال نيرتيف. ومنورنا كمان في الاستوديو المهندس مصطفى سالم، مهندس معماري ومؤسس شركه كوكونات. احنا طبعا في كلام كتير، ممكن لو كملنا الحلقة نقدر نكمل كلامنا عن جائزة الراوي، ولكن في حاجة كمان مهمة جدا وهي الناتف بقى صمت او قمة صوت مصر، اللي احنا تقريبا معاكي في المشوار ده من
2: زمان،
1: من عشر سنين. انا كده عرفك بقالي 10 سنين بالظبط. فاحكي لنا بقى على النسخة اللي جاية، اللي هيحصل، التفاصيل اللي تقدري تقوليها، هتبقى فين، الكلام ده كله بقى.
2: اولا هي دايما
3: تقوليش المكان بس عشان يارا بتنط هنا. قولي لها قولي مكان واحنا هنقول للناس
2: مكان. في مره انا معاك في الهوا والشمس
3: اتكلمنا من هناك، مش عايزين يدخلوني يارا، ما ينفعش نخش كده على الحاجات دي.
1: في سنه من السنين كان في هوا جامد في سوما بي،
2: في سوما بي كان الهوا جامد، بس حبيبتي انت واقفه على المركب وبتحاول. لا
1: واقفه على المركب يا جماعه، بعمل انترفيوز مش عايزه.
2: شفنا ايام صعبه. نرتب ايه بقى؟ قمه ايه؟
3: هو ده اللي انتوا بتروحوا، ده هو ده اللي انتوا بتروحوا.
2: لا يا الفكره فعلا الواحد بيشوف حاجات، التيم بتاعي بيقول لي اللي يعرفوا اللي احنا بيحصل لنا، لو يشوفوا الكواليس وبعد كده يشوفوا الشياكه بقى اللي اتصدرها، الكواليسنا كارثه. لا يا الحقيقه هي النسخه العاشره، وبيتحدد فيها العشر سنين الجايه عايزين نعمل ايه.
1: اوكي.
2: لانه احنا دايما الناس بتسالني انت عايزه، انتوا عايزين توصلوا بايه بالقمه دي؟ يعني كل سنه بتيجوا تجتمعوا وتتكلموها، وبعدين في القمه دي بنشرح في العشر سنين اللي فاتوا عملنا ايه. يعني من ضمن الحاجات الحلوه جدا اللي اتعملت ان في مشاريع ما كانتش واخده حيز من الاهتمام، زي مثلا تطوير وسط البلد. النهارده شوف وسط البلد بقت فين. حمايه الحرفيين والارتقاء بالحرفيين، النهارده بقى فيها، هيبقى في مدرسه عملها مجلس الوزراء مع عزة فهمي الحرفيين. قصدي أقول إن مهم جدا إن يبقى فيه كيان بلاتفورم، مش إيفنت، بلاتفورم دوره إن هو يربط الأمور ببعض، يربط الدولة مع القطاع الخاص مع الجلوبال أو المجتمعات الدولية، عشان نرتقي بالمشاريع، نزق المشاريع ونعمل طفرة حقيقية في المجتمع بتاعنا. الحاجة التانية إن إحنا نخلق أسوسيشنز في مصر قادرة على الحوار الدولي. عملنا حاجة تشابتر للجلوبال ألاينس في مصر، عملنا جائزة زي جائزة الراوي، وعايزين نشوف بقى العشر سنين الجاية هنعمل فيهم ايه. فده من أهم التوبكس اللي احنا هنبقى بنتكلم عليها السنة دي. الاستثمار لسه جزء مهم قوي، الصناعة يعني ابتدينا ندخل بقى في البيلرز الاقتصادية أكتر، الصناعة، الاي اي.
3: على سيرة الاي اي، عشان لسه كنا عايزين ندردش. أيوه. مصطفى انت ناوي تعمل ايه في الناس اللي هتتعرض، هيعرضوا شغلهم ويبقى معمول بالاي اي؟
4: هو طبعا التوبنج ده واسع جدا، بس هو خلاص
3: بشكل عام يعني
4: هو بقى جزء من كل مجال.
3: صحيح.
4: فلازم يبقى متواجد، وبالعكس احنا يعني احنا في النسخه دي، ده لو بقى رجوعا للراوي، كان شرط من الشروط ان ما يبقاش فيه AI. وكنت بكلم على لميا، احنا محتاجين AI لوحدها الناس مطلعه كونتنت بيها، لان بعد كده خلاص هو بقى موجود في وسط اي محتوى. صحيح. فما ينفعش نشيله يعني. فده ده رايي بس في الحته
2: دي. مصطفى من الناس اللي مصدقه في AI، وانا كمان على فكره، بس انا في الابداع يمكن كنت قلقانه ان الناس
4: بتستسهل.
2: بدل ما تستخدمه استخدام صح، يبقى هو ده الاساس. فدي الحته اللي احنا فيها دلوقتي.
4: بس ده بيبقى، انا قلت لها لميا، انا هعلن عن الراوي، الناس تشارك بكونتنت اعمله بالاي اي بشكل مختلف، بيبر كرافت كده ومعموله بشكل.
2: يعني تشتم يا مصطفى، هشتمونا يعني احنا بنضيع الابداع. تقوم عامل فيديو بالاي اي، قال لي لميا بس ما تخافيش، عمل فيديو خطير، عمل انجيجمنت مرعبه اونلاين، وانا توقعت ناس هتشتمنا، محدش شتمنا ولا حاجه.
4: سبيكينج اوف انجيجمنت بقى، انا عايز اقول حاجه مهمه قوي رجوعا للناريتيف، لان اللي بيحصل في الناريتيف قوي قوي، بس هي دايما هي فيها احساس ذا برايفت روم، اللي فيها الناس القويه الثقيله في مصر، بس احنا كنا بنتكلم ان السنه دي اللي يكون موجود في الناريتيف في بوابه ان صوتك يكون مسموع جوه
2: حتى لو مش حاضر.
4: وده لا ان شاء الله هيظهر الفتره الجايه. أوكي. لان في بوابه الناس تظهر فكرتها تتعرض عند الناس الثقيله اللي موجوده في الصامت تتكلم عنها وتتكلم عن الافكار اللي اتطرحت من الناس.
1: فما تكونش يعني مقفوله على الحضور بس او
4: مش
1: الناس
4: مقفولة.
3: انت ما تسالوش السؤال الشهير انت بتخاطبوا مين.
4: انت ممكن ما تبقيش موجوده هناك بس فكرتك او سؤالك هيكون هيوصل. موجود والناس هتتكلم عن الموضوع ده هناك. لان مهم قوي اللينك ده ان احنا نحسس الناس ان هم مسموعين وايه اللي هيحصل وايه اللي جاي. ودي اتوقع جزء من الرساله المهمه اللي جاي الناريتيف ايه اللي هيحصل في العشر سنين كمان الجايين.
1: اوكي طيب يعني هي امتى بقى وفي
2: 14 اكتوبر ان شاء أوكي. الله ده القمه الاساسيه او المسرح الرئيسي بتاعنا هيبقى في اليوم ده. وزي ما انت عارفه هو 1 داي 1 ستيج يوم واحد مسرح واحد. عندنا فوق ال 40 متحدث في بانلز ورا بعضها حوالي 8 بانلز. التشير هو سير محمد منصور مستر محمد منصور ومعانا الحقيقه مش بقى لجنة التحكيم معنا بورد قوي قوي في منير نعمت الله في طارق نور في عزة فهمي وفي شباب زي شريف الخولي وفي عبود شرارة وفي مجموعة إيمي موافي وفي مجموعة الحقيقة الميكس ده ما بين انتربرينورز ما بين الفنانة يسرى ما بين فنانين ما بين انتربرينورز ما بين رجال أعمال عشان في الآخر دي الصورة اللي عايز تصدرها. انت في النهاية عايز تطلع بشكل حلو. البورد ده هو اللي بيختار المتحدثين هو اللي بيشاور لنا على المواضيع الجذابة هو اللي بيضمن حضوره وبيضمن الدعم بتاعه. فإن شاء الله تبقى نسخة قوية.
1: هتقدري تقول لنا فين ولا لا؟
2: في سوما باي. على سبيل التغيير
3: سكة ثانية هسافر في يوم 13 وارجع 88
4: انت بتقول مزواس وهي فعلا بتقول انت
2: يارا
4: واضح ان في
3: اكتوبر عندي غسيل السكاكين
1: قلت كم متحدث كم يعني
2: يبشر هنحتاج شهر تحضير
3: هي تقصد اكتوبر 28
1: لا بالتوفيق ان شاء الله يا رامي. طبعا احنا عارفين الناريتيف سمت بتبقى عامله ازاي واكيد هتبقى حاجه قويه زي كل سنه واكيد هيبقى دايما في تطور زي ما بنشوف من النسخه اللي بعديها وفي نفس الحاجه برضو في الراوي. لان انا فعلا انا عشان اعرفكم شخصيا ناس كثيره كمان في لجنه التحكيم فانا بشوف الستوريز وبشوف البوستس فانا عارفه من الاول عن الراوي وحلو انها فعلا اتطورت. فان شاء الله كده بقى همر المروان واخليه يشترك السنه الجايه نحاول نكسبه 250 جنيه اي حاجه اي حاجه لا هو ماشي
4: باخد نسبه منها برضو
3: لا انت جاي تاخد باقي فلوسك مننا انا كمان لم يا نورتينا وشرفتينا ومبسوطين دايما وانت معانا مصطفى نورتنا وشرفتنا ودبست معانا بقى ان شاء الله تبقى معانا على مدار كل الراوندز اللي جايه باذن الله ان شاء الله.
1: انبسطنا بيكم ميرسي على وجودكم معانا النهارده
2: احنا اللي ميرسي.
1: طيب للاسف يا مروان وقتنا خلص برضو وقت الحلقه خلص سريعا وعايزين نشكر ضيوفنا النهارده صديقتنا لمياء كامل الرئيس التنفيذي لشركه سي سي بلس ومؤسس قمه صوت مصر ناريتيف بي ار سامت والشريك المؤسس لذا جلوبال ناريتيف والمهندس مصطفى سالم ومؤسس شركه كوكونات بريميوم انتيريرز. عايزين نشكرهم مره ثانيه ونشكر كل مستمعينا. دقائق وهتكون معاكم جيهان عبد الله وحلقه جديده من اجمد سبعه ان شاء الله. انا ومروان نشوفكم يوم
3: الاحد الجاي
1: الاحد ان شاء الله. باي باي, باي.
5: ليه سعر الفضة بيزيد ويقل؟ تغير السعر طبيعي في أي أصل خصوصا في المعادن طبيعي جدا وده عشان العرض والطلب وتغيرات السعر العالمي وعشان كده بنفكرك الفضة أصل ادخاري على المدى الطويل ووجودها في محفظتك بيدي توازن للأصول خصوصا لو بنسبة ما بين 10% ل 15% وحافظ عليها من 3 ل 4 سنين على الأقل لنتائج ادخارية أفضل. دي كانت معلومة من فضة من مركز تجارة السبائك بي تي سي. لمعلومات أكتر تابع موقعنا أو كلمنا على 15 057 رقم التسجيل الضريبي.

0: ريفيو رقم التسجيل الضريبي 200-127-918.
1: شجع بقلبك واكسب بدماغك مع وي لايف. قصد باقه كاس العالم من بي ان على 4 شهور بدون فوائد، وهتتفرج على الماتشات مع بي ان سبورتس من غير ما تستهلك من باقتك الاساسيه. التشجيع مع وي غير اي حد. تطبق الشروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.
2: بورتو جولف العالمين بتحقق حلم الملايين، واخيرا والاول مره في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

الميجا ستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سمر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب، واللي بتحول بورتو جولف للواجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarché.com وخليك جزء من الحدث. نجوم FM ونايل FM الراعي الإذاعي الرسمي.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: السابع مساء على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: الرئيس السيسي يشارك في جلسات الخروج من الأزمات وضمان الاستقرار في الشرق الأوسط.
2: الرئيس السيسي يؤكد ضرورة إيجاد تسوية شاملة للأزمات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.
1: ترامب يقول إن الاتفاق مع إيران يتبلور بشكل جيد وأعلن تفاصيله خلال يومين.
2: ترامب يؤكد أنه سيتم فتح مضيق هرمز بالكامل يوم الجمعة.
1: مصر تدين افتتاح ما يسمى بسفارات أرض الصومال في مدينة القدس المحتلة.
2: رئيس الوزراء يلقي كلمة مصر باجتماع رؤساء دول وحكومات إفريقيا حول تفشي إيبولا.
1: وزير الصحة يؤكد التعاون مع الدنمارك في تطوير التكنولوجيا ودعم التصنيع المحلي.
2: رئيس الوزراء يتابع مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.
1: وزير الصناعة يعلن ارتفاع صادرات القطع الكيميائية والأسمدة بنحو 7% لتسجل 9 مليارات و400 مليون دولار.
2: وزير المالية يؤكد أن التعديلات المرتقبة على قانون الضرائب تدعم التيسيرات والحوافز للممولين.
1: جهاز الإحصاء يؤكد أن مصر السابعة عالميا في قائمة أكبر الدول المتلقية للتحويلات المالية من العاملين بالخارج.
2: مصر للطيران تستأنف رحلتها إلى الكويت بداية من الغد الأربعاء 17 يونيو.
1: انتهى موجز الأخبار وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك
3: يا حبيبتي. ذاكري
4: اتعلم.

0: دلوقتي جمعتكم مع أجمد سبعة الساعة سبعة مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف.
1: يا اهلا يا اهلا، حلقه جديده من اجمد 7 ساعه 7 على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. تحياتي لمشاهدينا ومستمعينا في كل مكان، يا رب تكونوا بخير. في البدايه حابه اقول الف مبروك لمنتخبنا الوطني على الماتش المشرف امبارح. يعني الحقيقه كان جهد مبذول غير طبيعي، كان اداء فوق الرائع، كانت النتيجه يعني هي مستحقه، والاكثر منها كانت مستحقه كمان، كان مستحقه يبقى في 2-1 و3-1 وحاجات كده، لان في كذا فرصه الحقيقه برضو ما حلفناش الحظ فيها. لكن في البداية وفي النهاية وفي كل وقت بنقول انتوا برافو عليكم، الف مبروك، مكملين احنا قدها وهنوصل وهنكسب وهنعمل كل حاجة حلوة. وتحياتي لكل طاقم العمل والمنتخب كله، ومن هنا بنقول لكم يعني فرحتونا وهتفرحونا في الماتشات اللي جاية، وان شاء الله نجيب نتائج احسن واحسن. نبدأ حلقتنا النهاردة من اجمد 7 ساعة 7 على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. رقم 7 معانا هي آدم بدونك، نسمعها وراجعين.

العمر ديالي هي اللي معدى معها دلوقتي في المركز السادس لمحمد شاكر وسعد المجرد. وفي انتظار مشاركاتكم على الواتساب تختاروا معنا أغنية بتحبوها تشجعوها وتختاروا معنا نجمة لفقرة 3-1 شاركوا وبعتوا وبعتوا لنا اسمعكم عشان نسلم عليكم من خلال الواتساب.

خط أوروبا وسحرها مع أجمل مدن إيطاليا فينيسيا، بداية من 29 يونيو، رحلتين أسبوعياً من مصر للطيران مباشرة إلى فينيسيا. الحق احجز رحلتك. للاستفسارات والحجز تواصل مع مصر للطيران على أرقام 1717 أو 0900 740 أو عن طريق الموقع الإلكتروني egyptair.com.

0: اكسب بدماغك، اختار فريقك وكل ما يكسب ليك جيجا بايتس هدية، ولو توقعت نتيجة الماتش صح ليك جيجا بايتس اكتر وكمان كوبونات شراء، وكل ما مصر تكسب كده كده هيجيلك جيجا بايتس. التشجيع مع وي غير اي حد. تطبق الشروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.
1: الفنانة صفوة.
2: طمنا يا دكتور، قالك ان في اي امل؟
1: في اسرار النجوم مع انجي علي يوم الخميس من الساعة 8 للساعة 10 مساء.
3: كلام تشوف محطك قدامك اهي في الكراتين اللي قدامك دي يا نور عيني. مستغرب ليه؟
2: اصل اخويا زمان حكالي انه لما جابك في كرتونة.
4: انا مش عارف اعمل لك ايه يا محمد.
1: الفنانة صفوة في أسرار النجوم مع إنجي علي يوم الخميس من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.

0: أجمد سبعة الساعة سبعة مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: لسه بنسألكم اختاروا معنا نجم الفقرة 3-1 النهاردة مين هو النجم في مسج بتختار عمرو دياب وفي الفنان بهاء سلطان. تعالى دلعكم يا ترى ومعايا. طيب مين اللي بعت المسج؟ اسمعكم ايه يا جماعة؟ ما تنسوش تبعتوا اسمعكم زي ما دايما بنقول لكم. فوت الاغنيات السبعة المشاركة معنا وفي اغنيات جديدة كمان غير المشاركين معنا موجودة على النجوم اف ام. بعتولنا اسم اغنية او شجعوا نجمكم المفضل. احب اهدي بنتي جرمين بعد ميلادها وأهني بنتي جرمين بعد ميلادها ومنورة. شكرا تحياتي وهابي بيرثدي يا جرمين عقبال 100 مليون سنة. نوال الزغبي مطلوبة معنا الفقرة 3-1 برضو النهاردة. أجمد سبعة ساعة سبعة أحلى برنامج أحلى من ساعة. بشكركم كلكم وأهدي سلاماتي وتحياتي للعاملين في القناة ولكل الأسرة والأصدقاء. ف تبعتوا اختاروا وانتوا بتبعتوا مثلا ممكن تبعتوا اسماء الناس اللي عايزين تبعتوا لهم اهداءات الاغنيات واسماء الاغنيات اللي عايزين انها تشارك معانا في السباق. بنكمل وبنوصل لاغنيه المركز الخامس معانا النهارده. هي شو المطلوب لهيفا وهبي؟ تراجعت معانا 4 مراكز.

نجم فقرة 3 الواحد النهاردة هو عسيلي. هنسمع أول أغنية وأخيرا, وكانت معنا دلوقتي تبعاً تبعاً رقم 4 النهاردة. فكروا في أغنيتين تانيين بتحبوهم لعسيلي, شاركوا معنا وبعتولنا على الواتساب على 0155955106. أني أغنية اللي جاي على بالكم دلوقتي, أول ما نقول كلمة أو نذكر اسم عسيلي يعني بتيجي على بالكم الأغنية دي أني واحدة ولي؟ لأنه برضو هو عسيلي عنده مود معين كده بتاعه, يعني هو مخصص لي. فأني أغنية حابين تسمعوها من عسيلي دلوقتي, بعتولنا اسمها وما تنسوش تبعتوا اسمائكم ونسمعوا أخيرا.

0: حملة راحة في كل حركة. بتقعد ساعات طويلة في الشغل أو قدام الموبايل، خلي بالك القعدة لفترات طويلة ممكن تسبب شد في الرقبة والظهر والكتف. علشان تحافظ على عضلاتك مرتاحة، حاول كل نص ساعة تقوم تتحرك ولو لدقيقتين. حرك رقبتك بهدوء، افرد ظهرك، غير وضعية جلوسك. وكمان مهم جدا ان شاشة الكمبيوتر او الموبايل تبقى في مستوى العين علشان تقلل الضغط على رقبتك. ولو هتشيل حاجة تقيلة حاول تقربها من جسمك واتني ركبك بدل ما تضغط على ظهرك. وعلى قد ما تقدر ابعد تماما عن الحركات المفاجئة، خصوصا اول ما تصحى او بعد المجهود. وما تنساش شرب المياه، مهم جدا للحفاظ على العضلات وتقليل الشد. ولو حسيت بألم في العضلات او شد عضلي استشير طبيبك. تفاصيل صغيرة في يومك بس فرقها كبير. هذه الحملة برعاية جامجوم فارما. الرقم الضريبي 274-315-688.
1: شجع بقلبك واكسب بدماغك مع وي لايف. قصد باقة كاس العالم من بي ان على 4 شهور بدون فوائد، وهتتفرج على الماتشات مع بي ان سبورتس من غير ما تستهلك من باقتك الأساسية. التشجيع مع وي غير أي حد. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.
2: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: تابعونا على youtube.com/ethnobumfm.
1: انتوا لسه مع اجمد سبعه الساعه 7 مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: عسيري هو نجم فقرة 3-1 النهاردة. بصوا بقى اسماء الاغنيات الكتيرة المطلوبة مننا. الفستان الابيض مطلوبة مننا. انا هقول لكم بقى الليست علشان تختاروا معانا الاسم. اغنية واحدة هي اللي هتكون التالتة معانا. حبيبي وابن حبيبي بهديها لاختي اسماء. هي بتسمعك دلوقتي في اسكندرية ودي الاء. تحياتي شكرا ليكي يا الاء انتي واسماء. ايهاب راضي تحياتي ليك. شكرا. بيقول الصورة بتاعت المونديال كانت جميلة بشكرك جدا. في كمان منار بتقول عايز اسمع حلمي بعيدي. احنا كده مطلوب مننا ايه لحد دلوقتي؟ فستان الابيض وحبيبي وابن حبيبي وحلم بعيد. اسمي نوران. اهلا وسهلا يا نوران. بتختار معانا دماغي لفت او دمدم. طيب ماشي. في كمان اغنية فوقي مطلوبة مننا. وفي اغنية ايش مطلوبة مننا. الساحل مطلوبة مننا. وجع الهوى مطلوبة مننا. كذا حاجة الحقيقة. كذا اقتراح وحلم بعيد اكيد مطلوبة برضو. واحدة من دول هتكون التالتة معانا فقرة 3-1 لمحمود العسيلي النهاردة. فكروا اني واحدة وشاركوا بعتونا على الواتساب على 015-595-1006. بما ان خلاص شهر 6 احنا في نص 6 واحنا في بدايات الصيف والامتحانات اللي خلصت واللي على الابواب خلاص كم يوم وابتدت مشاوير بقى الساحل والناس اللي في ناس بتروح تستقر وفي ناس تروح بقى في الأجازات. بما إن برضو الخميس اللي جاي أجازة وهو ما يطلق عليه اسم The Long Weekend. يعني إيه The Long Weekend؟ يعني ويكند كبير حبتين. خميس جمعة سبت اللي جايين لمعظم الناس لأنها أجازة رسمية في الدولة طبعا عندهم أجازة. فممكن تكون فرصة إن هم يسافروا أي مكان يصيفوا في أي حتة يروحوا الساحل يروحوا بقى يعني مطرح ما يحبوا. إحنا طبعا شغالين معاكو على الهواء عادي. إحنا أجازاتنا مش موجودة في الأحوال اللي زي دي ما بيبقاش في أجازات. فأسمع بقى حبيبي انت هنا في الساحل هنا ولا هنا؟ هنا صح؟ اه هنا غالبا.
3: حبيبي انت هنا في الساحل.

اجمد برنامج كده كده. شكرا على المسج اللطيفه. ودي كانت اغنيه ايش بونس تراك لعسيلي النهارده. كان معانا اكتر من اغنيه, اكتر من ثلاثه, علشان نحاول نرضي جميع الاطراف. وهي برضو ايش نفس ستايل سكه في الساحل وكده, والناس اللي راحه الساحل عامه يعني تروحوا وترجعوا في سلامه وتبسطوا, والناس اللي بتصيف في اي اماكن تانية برضو تبسطوا برضو كل الحاجات الحلوه دي. بعد عسيلي فقره 3 الواحد بنرجع تاني لسباق سباقنا, اربع اغنيات وفاضل معانا 3 و2 و1. النهارده عيد ميلادي, ممكن اسمع اغنيه عيد ميلادي. احنا طبعا مرتبطين بالاغنية المشاركة معانا, لكن كل سنة وانتي طيبة وهابي بيرثدي عقبال 100 مليون سنة. ودي منى, سنة سعيدة عليكي يا منى, وشكرا على المشاركة. مشيتي لحمائي رقم 3, نسمعها ويا راجعين.

0: رقم التسجيل الضريبي 200-127-918.
1: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
2: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
3: وحتى تسمع ايه؟
2: نجوم اف ام.

0: تابعونا على x.com/nujumfm. أجمد سبعة الساعة سبعة مع جيهان عبد الله على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: من بداية الحلقة النهاردة كان معايا رقم 7 آدم.

0: سعد المجرد ومحمد شاكر القمر ديالي
1: سهران حبيبي حبيبي
0: خمسة هيفا وهبي شو المطلوب
2: نمشي جالس بيقولوا عم نمشي بالمقلوب شو المطلوب
0: أربعة شيرين تبعاً

0: مع جيهان عبد الله على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: دقيقة هيكون موجود معكم أحمد مراد وحلقة جديدة من التوليفة، تابعوه من الساعة 8 لحد الساعة 10. بشكركم جدا على متابعتكم لحلقتنا النهاردة من أجمد 7، بكرة إن شاء الله في نفس الميعاد على الهواء. دايما أجمد 7 الساعة 7 على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. رقم واحد معانا النهاردة نانو ليتو ليتو سينت ليفانت، لسه محتفظة بنفس مركزها، وبتمنى لكم أكيد بقية اليوم سعيد.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: فمنا مساء على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: الرئيس السيسي يؤكد أن عدم انسحاب إسرائيل من النقاط المحتلة في لبنان أدى لتفاقم الوضع.
2: الرئيس السيسي يؤكد ضرورة إيجاد تسوية شاملة للأزمات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.
1: ترامب يقول إن الاتفاق مع إيران يتبلور بشكل جيد وأعلن تفاصيله خلال يومين.
2: ترامب يؤكد أنه سيتم فتح مضيق هرمز بالكامل يوم الجمعة.
1: مصر تدين افتتاح ما يسمى بسفارة أرض الصومال في مدينة القدس المحتلة.
2: رئيس الوزراء يلقي كلمة مصر باجتماع رؤساء دول وحكومات إفريقيا حول تفشي إيبولا.
1: وزير الصحة يؤكد التعاون مع الدنمارك في توطين التكنولوجيا ودعم التصنيع المحلي.
2: رئيس الوزراء يتابع مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.
1: وزير الصناعة يعلن ارتفاع صادرات القطاع الكيماوي والأسمدة بنحو 7% لتسجل 9 مليارات و400 مليون دولار.
2: وزير المالية يؤكد أن التعديلات المرتقبة على قانون الضرائب تدعم التيسيرات والحوافز للممولين.
1: جهاز الإحصاء يؤكد أن مصر تحتل المركز 7 عالميا في قائمة أكبر الدول المتلقية للتحويلات المالية من العامل في الخارج.
2: انتهى موجز الأخبار وموجز جديد على رأس الساعة.
1: ولمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم فهم دوت نت.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم فهم. نجوم فهم على كيفك.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة.

0: دلوقتي جيب معادكم معا التوليفة مع أحمد مراد برعاية عايريد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: البرنامج ده اسمه التوليفة وبدأنا الشغل فيه ده السيزون الخامس، ومش مصدق ان انا بقالي دلوقتي 7 سنين بعمل راديو. كان قصة غريبة ان انا ادخل في هذا المجال يعني، بس بصراحة مستمتع بيه جدا، لانه ردود افعال الناس في سماع برنامج راديو في 2026 النهاردة في وسط السوشيال ميديا وزحمة كبيرة جدا، بس دايما دايما منطقة السواقة والناس اللي قاعدة بتسمع راديو دايما ليها حاجة خاصة. بدليل ده من الوسائل القليلة جدا اللي عاشت وقدرت تسرفايف التكنولوجي العالي، وإيفين التلفزيون نفسه تحول إلى يعني قنوات خاصة ومنصات وبتاع، والبث الرسمي في العالم كله ما بقاش زي الأول، ورغم أن التلفزيون كان بالقوة الكافية، بس يظل الراديو ليه خصوصية كده غريبة ومحدش بيقدر يستغنى عنه يعني. أنا سعيد بأنه إن البرنامج ليه كمان ردود أفعال جيدة جدا مع الناس وفي ناس متابعة يعني، فأشكركم جدا بفضلكم حقيقي يعني. النهاردة هتكلم على حاجة دايما بفكر كده انها بتقابلني في الحياة كل يوم كل يوم، وانا بصراحة كنت في الاول متخيل ان ده حاجة وحشة وصعب ونفسي اوصل كده يعني لبر، بدل ما انا دايما بقابل هذا الموضوع. الموضوع النهاردة بيتكلم عن الشك، فكرة الشك. البني ادم طول ما هو عايش بيفكر دايما ويشك بعض الحاجات. في ناس ما بتشكش، في ناس ما عندهاش الإحساس بتاع أنه في يقين وفي حاجة لازم نشك فيها، بالعكس الدنيا كلها فيها يقين. وحتى في مصطلح اليوم بيطلع يقول لك كده يقين أو سوري نعيم الجهل، يعني الله أن أنا كده إيه مش بفكر في أي حاجة ده. فمش بعيب على هذا المصطلح، في ناس مش محتاجة تزود في حياتها، بالعكس يمكن محتاجة تخفض من حياتها بعض الزحام الشديد اللي موجود، بس الشك طول الوقت كان معي. أحكي لكم قصة من قصص الشك اللي عندي او احساسات الشكوك اللي موجوده. اولا طبعا كل ما بدأ بيزيد قرايه كل ما الشكوك بتكبر جدا، لان هو بيبقى متاكد ان الحقيقه ليها اوجه كتير قوي، ده جزء من التجربه يعني. الانسان الشكك ده بيبقى بني ادم عنده اتساع كبير جدا جدا جوه دماغه في كل حاجه، بل بالعكس الشخص اللي هو بيجد نفسه ما عندوش اي شكوك خالص، يمكن ده الستيت اوف مايند او التجربه العقلانيه اللي انا ما اتمنىش امر بيها ابدا، لان فكره الواحد يبقى متاكد تماما من اللي هو بيعمله. لازم يبقى في تاكد في بعض الحاجات في حياتنا على الاقل عشان نعرف نمشي، ولكن في الاخر الانسان لازم يبقى في حاله شك، اللي هو يساوي بالنسبه لي حاله تفكير دائم وتغير، لان الحياه تتغير. لان اليقين لما يقف كده بني ادم وقف عند حته معينه خلاص عطل عندها خلاص، طبعا لا اكيد احنا بنروح في داهيه يعني. لو احنا ايام جاليليو مثلا و حصل انه الراجل ده ما شكش ان الارض ممكن تكون هي اللي بتلف حوالين الشمس، كان زمان دلوقتي العلوم دي كلها ما كانتش جت بشكل ما يعني. الراجل ده في يوم من الايام جاليليو، احنا بنتكلم في سنوات بعيده جدا مئات السنين، والراجل ده في يوم من الايام وسط كل الشكل العام للعلم والدين في الوقت ده، فهو جه قال يا جماعه على فكره احنا مش مركز الكون، احنا مش ثابتين اصلا، والشمس اللي احنا بنشوفها اللي احنا شايفينها بتنور لنا دي غالبا احنا اللي بنلف وراها. كفروا وحبسوا في البيت، والراجل يعني قعد فتره كبيره جدا محجمين لغايه ما مات، لانه بس قال حاجه فيها شك، بس لولا اللي هو عمله ده ما كناش هنوصل لاي حاجه. الشك في حياتي كان اقرب حاجه حصلت مثلا لما عملت فيلم الست لام كلثوم، قصه حياه المطربه العظيمه ام كلثوم. وانا كنت عندي يقين انه اكيد الناس بتحب ام كلثوم، هتتفرج على الفيلم تمام الدنيا زي الفل. بس الموضوع لما لقيت حصل فيه هجوم رهيب على هذا الفيلم، جاتي لحظه شك، جالي كده احساس ايه تفتكر، ما انت يمكن انت عامل حاجه مش صح، عادي جدا ما انت يمكن مقدم حاجه مش هو ده اللي الناس منتظراه حاجه، ولكن يمكن انت عندك غلطه في الفورمولا اللي موجوده بتاعه التركيبه نفسها او انك ازاي تقدمها كده. حصل لي شكوك وقعدت فتره كبيره جدا، انا كده بعيد عن السوشيال ميديا، بس كان الاصعب ان انا اشوف السوشيال ميديا واتفرج على الردود الافعال العنيفه جدا. طبعا احنا عندنا دلوقتي حاجه لازم نخلي بالنا منها جدا، هي ان احنا بنبالغ بافوره هنديه بلس برو ماكس، يعني مش افوره هنديه عاديه، احنا بنافور قوي، وكان كل فيلم ما عجبناش وكل اغنيه لمطرب ما جاتش على هوايا الشخصي بتاعي انا، او الفيلم ما جاش زي ما انا عايز، ده معناه ان احنا ده سيقلب السوشيال ميديا وسيشعل مواقع التواصل الاجتماعي كلمة سيشعل وسيقلب وسيفجر، دي ألفاظ بتستخدم عشان تحسسنا ان احنا لما ننزل الشارع هنجد نوع من انواع الانفجارات والحروب اللي موجودة بسبب وجود فيلم معين في الماركت. المهم فضلت متشكك جدا وعندي احساس كده ان انا ايه لازم اراجع انا بعمل ايه وبتاع. بعد فترة لما الغبار بينزل كده راح بيرجع تاني واشوف الفيلم، فبصراحة لقيت ان الموضوع ما فيهوش حاجة، هو الازمة كلها ان كل بني ادم عنده ام كلثوم جواه، فكل بني ادم يدور على الطريقة اللي هو عايز يشوفها بيها او الصورة الذهنية لشكلها واحساسه بيها، رغم انها دايما دايما بتتصور من بعيد، الا ان كل واحد عمل منظور معين ليها بحترمه جدا يعني، والمنظور ده هو كل واحد كان بيدور عليه. وفي بعض الناس اللي ما لقيتهوش واعتبرت ان الفن هو وجبة مش بتاعتي، ده حد تاني عاملها وانا بتفرج عليه اتأثر او ما تأثرش، انا مش هموت يعني، ولا ام كلثوم هتفقد بريقها ابدا بفيلم او 10 او مليون. في الاخر الست صناع الفيلم قرروا ان هم يشوفوا المعاناة ويشوفوا الازمة ويشوفوا الشرخ اللي جواها ويشوفوا الحرب ضد الذكورة المجتمعية. مين شرير الفيلم؟ كان الذكورة المجتمعية اللي هي متمثلة في البس اللبس بتاع الرجالة، ما توقفيش على المسرح، انت واحدة ست، انت تسمعي كلام ابوكي، اسمعي كلام اخوكي، لغاية ما قدرت تبقى كوكب الشرق السيدة اللي هي بتليد فرقة كاملة من الرجال وبتليد قوة كبيرة في جذب العوائد للجيش المصري والمجهود الحربي في وقت الحرب. فلما الغبار نزل الشك بدأ واحدة واحدة يتلاشى لغاية ما ظهر فيلم مايكل للسوق، ولقيت ان التركيبة بتاعت الدراما اللي موجودة، ولا اقصد الموضوع لان الموضوع مختلف تماما، ولكن نفس الفكرة بالظبط بتاعت ان في بني ادم بنبدأ بحفلة كبيرة وبعد كده بنروح لمنطقة من حياته صغير ومعاناته مع الاب والخروج عن سيطرة الاب والاستوديو اللي بيؤمن بيه، وبعدين هتلاقوا نفس الفكرة. اذا الفورمولا واحدة، اذا هي اللعبة كلها في دماغ المتلقي. فقلت لنفسي لحظة واحدة، ما تتشككش اكتر من كده، انت معاك على الاقل فورمولا شغال عليها انت بقالك 3 سنين بتذاكرها، فيرسز حد دخل اتفرج على الفيلم على طول قطع تذكره وشافه في الاخر. انا ذاكرت على قدر الامكان اللي يخليني اقدر ادافع عن مشهد في هذا الموضوع، فبالراحه يمكن انت محتاج ان انت تركز اكتر في اللي جاي، وتركز اكتر في ان العمل الفني مش مطالب ابدا انه يرضي جميع الاذواق. الشك قابلني في حياتي في حاجات كتير، ويمكن احكي لكم واحده كمان من شكوكي الرهيبه من اثناء يعني رحلتي مع الكتابه في اللينكات الجايه. المهم النهارده احنا هنتكلم عن الشك من خلال كتاب مهم، وهنفرزه وهنفكه وهنعرف فرق الشك اللي لازم نبطله النهارده بعد ساعه بالظبط من النهارده، والشك اللي لازم يفضل عايش جوانا عشان نفضل عندنا كريوزيتي وحب للمعرفه. يلا بينا ناخد فاصل، اغنيه صغيره ونرجع تاني.

0: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام، على كيفك. حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين او على زاوية معينة او على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعا والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جدا. حروف الجر برنامج مهتم جدا بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك، في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابيا، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
2: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام، على كيفك.
3: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900
4: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
5: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
4: طب غني المزيكا.

0: السمع التوليفة مع أحمد مراد برعاية عيريد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: قصة الشك بقى اللي احنا بنتكلم عنها النهاردة برنامجنا التوليفة بتقول ايه؟ بتقول انه الشك ده قصة كبيرة قوي. وطبعا هنوصل لمرحلة ان طبعا نقابل ديكارت اللي هو ملك الشك في العالم، وانا هحاول اكون في الكلام ده كلام ايه يعني بسيط، لان الموضوع معقد شوية، فانا شغلانتي ان انا احاول اوصل لكم الموضوع ده ببساطة شديدة. تعالوا نفهم الاول يعني ايه كلمة شك. هي حالة نفسية وعقلية بيتردد فيها الانسان بين حاجتين. انا بشك بصراحة، انا شاكك، عندي مشكلة، فانا قلبي مايل للموضوع، عقلي بيتخانق معاه، الاتنين رايحين في اتجاهين مختلفين، مش قادرة احسم امري بشكل ما. والشك ده ممكن يكون راجل واقف في المحكمة بيقولوا له مين الراجل اللي واقف قدامك ده، هل هو ده المجرم اللي قتل بالفعل، هل انت شفته؟ فانا 50% 50% انا حاسس ان هو في 50% بيقوله بصراحة ممكن يكون التاني كان ادخن سنة، الدنيا كانت ضلمة شوية، فانا الشك 50-50، فانا عندي شكوك، فانا مش قادر افكر. وطبعا عشان نفهم برضو الموضوع، انه الشك ده يعني في تردد، عدم قدرة على اتخاذ قرار، مفيش يقين، يعني انا مش قادر اقول 100% تمام، وفي تساوي يعني في 50% من الشكوك. طيب ما في كده حاجة اسمها الظن وحاجة تانية اسمها اليقين، لازم نفهم برضو الفكرة ايه. النهاردة اليقين هو ان انا 100% متأكد، في يقين كامل ان هو اللي قدامي ده فلان الفلاني، انا شفته بعيني وسمعته وكلمته، انا عارف ان هو اللي كان موجود وقتها. الظن هو ان انا اظن، حاسس ان 70% الظن ده يمثل كده، تعال نقول 70% انا حاسس ان الموضوع رايح في الحتة الفلانية يمين، ولكن 30% يمكن شمال. يعني اذا الشك 50-50، الظن يعني انا مايل اكتر لفكرة معينة، مايلها اكتر لكن مش متأكد 100%، اليقين هو ان انا متأكد 120% من الحاجة اللي انا شايفها قدامي. طبعا دي مقدمة بس لازم نفهمها. الكتاب اسمه الشك اللي انا هتكلم منه النهاردة، مراجعة كتاب الشكوكية اللي هو فكرة الشك نفسه. يعني الكتاب الكاتب اسمه دانكن بريتشارد، ده استاذ فلسفة في جامعة كاليفورنيا وجامعة ادنبرا كمان، وبيركز في كل افكاره على فكرة مشكلة الشكوكية وعقلانية الايمان الديني والفضيلة، الافكار اللي بتدور جوه البني ادم من ناحية هذا الموضوع، وفكرة المعرفة اللي عمل لها كتاب اسمه خط الحظ المعرفي، وعمل كمان كتاب اسمه طبيعة المعرفة وقيمتها. راجل يعني بيلعب في فلسفة جوه دماغنا بشكل كبير، وانا بحاول اقدمها لكم لان برضو المنطقة دي حلوة ان احنا ندخل نقرأ فيها، عن انا اكتشف حاجات عن حياتنا كتيرة جدا. طيب فكرة الارتياب، هل انا ممكن اعتمد على الكلام او اي شيء النهاردة تاني؟ يعني مثلا ممكن اعتمد على ان الشك في كلام بياع عربيات مثلا مستعملة، انه قد يريد ان يبيع السيارة باي سعر، يعني انا عايز، هل انا اشك في الراجل ده ولا ما اشكش؟ ممكن جدا. الشك في الابراج، ممكن جدا اشك في الابراج، يعني انت برج ايه؟ طب انت صف، لا مش صفاتك دي، يبقى انت طالما برج كده امال عملت كده ليه؟ انا ممكن اشك جدا لان ما فيش دليل علمي معين على الابراج، هي عبارة عن حاجات ممكن تبقى 100% يعني مظبوطة، ممكن تبقى 100% مش مظبوطة، فمحدش يقدر يعتمد على الأبراج. علشان كده مفيش شركات ومفيش أي حاجة بتعتمد على أنه نشوف برج الموظف إيه عشان خاطر نحطه في المطبخ ولا نحطه في الأوفيس، يعني الموضوع طبعا مختلف. الشك في جهاز تكييف مستعمل هيستمر في العمل ولا لا، ممكن أشك جدا، كل دي شكوك صحية مفيدة، يعني عندي إحساس أنه لأن في شيء أسود في العالم اللي احنا عايشين فيه، في خداع في البيع والشراء وفي كل حاجة، فممكن الحاجات دي تبقى منطقية ان احنا نشك فيها. لكن في شك النهاردة بيورينا، بيودينا في حتة تانية، يعني مثلا احنا الفكرة النهاردة من الشك ان مثلا ما حد يقولك ان ملكة انجلترا اتقبض عليها بتهمة سرقة محل، فانت ما بتصدقش، ما فيش دليل على الموضوع، فهنا في شك صحي او ان انت فعلا بتقول ثانية واحدة يا عم الحاج، ايه اللي ملكة بريطانيا هتنزل تسرق المحل؟ يعني نعم ده هي بريطانيا بتاعتها اصلا، هتسرق ايه؟ لما حد يقولك بياع عربية مثلا انها ممتازة جدا، انت ما بترفضش كلامه لكن بتروح تفحص. فاذا هنا ده بني ادم دماغه صحية قادر انه يفرز الشك. وبصراحة انا بحس ان كل حاجة في الدنيا من وجهة نظري بتتقسم لحاجتين، في حاجة فعلا لازم احس بعدم منطقيتها، زي بالظبط كده الباحث الجنائي اللي يقول لك انا النهارده في واحد مثلا الراجل ده اتصل بالتليفون وطلب ان بنته تيجي بسرعه، وقال لها عندي خبر حلو اقوله لك وبتاع، دخلت لقيته مثلا رمى نفسه من الشباك. فهنا النهارده انا بحس انه في عدم منطقيه في الواقع، ممكن يكون اتقتل بنسبه 50%، ممكن يكون كان مكتئب ومحدش عارف. هنا اللعبة ان المخ ازاي يقدر يفرز الاشياء، وده اللي فعلا الناس كتير ما بتعرفش تلعبه. المشكلة لما الدنيا تتطرف بقى. يعني ايه تتطرف؟ يعني الشك الصحي ده يكون لي شكل اكتر متطرف، يعني يروح لمنطقة زايدة شوية، يمكن احنا مش عارفين حاجة خالص، اللي هو مثلا الشك في الابراج منطقي، لكن الشك في العلم نفسه مش منطقي. يعني احنا نشك في العلم ليه نشك في العلم؟ نقول انه مش منطقي لان العلم قائم على دلائل، يعني تقدر تمسكه بايدك. يعني ده ثاني اكسيد المنجنيز، هل هو ثاني اكسيد المنجنيز؟ بنحط عليه اكس واي زد فبنكتشف انه فعلا ثاني اكسيد المنجنيز، ففي دليل علمي، في كيمياء موجوده، في حاجه تحت المجهر في الميكروسكوب، في حاجه بنقيسها باجهزه. فالشك فيها هنا هيروح في حته ان احنا طب يلا نتاكد او ما نتاكد خلاص تمام. لكن انا مثلا امسك في الابراج، وعلى فكره عايز اقول لكم على حاجه، ناس كتيره جدا في قمه الثقافه اللي في الدنيا، وده من خلال اللي انا ذكرت قوي العلوم دي لان انا اشتغلت عليها في ابطال رواياتي زي مثلا ارض الاله، كان الراجل بيقرا الكف فدخلت جوه العوالم دي وقريت الفنجان والكف والتارو، شفت كل اللعب ده. في الاخر ما فيش اي يقين موجود في ده، ومع ذلك تلاقي الناس وغالبا المثقفين تلاقيهم قاعدين عند قراء الفنجان على طول، يقول له اقرا لي على طول، ويثق فيه جدا ويساله، ويحصل اعتماديه كبيره جدا. يت الغريب جدا ان ممكن فجاه تلاقي نفسك في علم كامل وعملت تشكك فيه. يا عم تلاقيهم علاقوا علاج للسرطان بس مخبينه عشان خاطر، يعني احنا بنلعب هنا. فتحس طيب ما هو انا بسال نفسي سؤال، طب ما هو مثلا حد زي ستيف جوبز ما هو مات بالكانسر، طب الراجل ده لو ما كانش ده اللي يلاقي العلاج ده يبقى العلاج فين؟ يعني لو ستيف جوبز ده ما مسكش، ما ادلوش العلاج اللي هو بيخلي الراجل ده يكمل، هيدول مين طيب؟ يعني واحد زي ايلون ماسك ده لا قدر الله لو تعب ولقيناه ماشي، هنقول اصلهم ما بيطلعوش العلاج؟ طب ما لو مش الراجل ده اللي هيطلعوا له العلاج، ده جوز اخت العالم، يعني الراجل ده يعني تريليونير، اول تريليونير على مستوى العالم. فاذا لازم الشك بتاعي يبقى خارج من منطق عشان اقدر احس انه منطقي. يعني في كمان حاجة مهمة جدا، في إنسان بيقولك أنا لا أثق بأي دراسة علمية، فيقولك ليه؟ يقولك لأن في مثلا إذا قال في أدلة فيقولك وأنت ليه واثق في الأدلة؟ فتحس خلاص مش هنخلص بقى. يعني إذا كان أنت مش واثق في العلم ولا واثق في الأدلة فكده إحنا وصلنا إلى حرسد، يعني ما بعد الحقيقة، حيث ما فيش أي حاجة نوصل لها في أي حاجة في الدنيا. زي ما واحد يقولك مثلا، يعني أنا بقابلها، أنا راجل النهاردة ما باكلش لحوم ولا فراخ ولا بتاع ولا أي حاجة، بقالي 11 سنة ومش ماشي على نظام معين زي اللي بيحصل الايام دي، انا يعني ماليش علاقه بيه خالص. يعني انا بتكلم على اللي هو الفيجن، اللي هو العادي الفيجيتيريان والفيجن اللي هو الطبيعي خالص، فانا ماشي عليه بقالي زمان كبير جدا. فيجي حد يقول لك، اقول له يا جماعه على فكره احنا مش مهيئين قوي للحوم، بناكلها بس مش مفروض ناكلها لان اللحوم والدهون بتؤدي الى نتائج معينه وبتاع، فيقول لك يا سلام طب ما الاسد بياكل اللحمه. يا سيدي احنا مش اسد، معدتنا مختلفه، الناب مختلف، وبعدين الاسد بيعمل حاجات تانية كتير. الاسد لما بيدخل على زوجه لاسد تاني بيهجر الاسد ده ويموته، وبياكل ولادها يعضعضهم يموتهم. طب ما تعمل زيه بقى في كل حاجه، احنا ليه ناخد من الاسد اللي احنا عايزينه، من الغوريلا اللي احنا عايزينه بنستلف ليه؟ فتبتدي تدخل في حته، فيقول لك طب ما هو النبات على فكره بقى عايز اقول لك بيحس. طب انت عندك دليل انه بيحس؟ يقول لي لا مفيش، بس هو على فكره بيحس. ايوه يا باشا، ما هو مفيش جهاز عصبي يا حبيبي، ما هو مفيش حاجه جواه بتقول ان هو بيحس، يعني لم يثبت، مفيش رد فعل. النبات ما بيزقش نفسه، ولو ما بيزقش على كل العلوم اللي موجوده ما عندوش رد فعل موجود، فلازم ناكل نبات. فيقول لك لا، ما اصل انت بتقول ما الحيوان ما بيحس، وعلى فكره بقى النبات بيحس. فتحس ان تيجي تفهمه بالمنطق فيقوم رايح لك في حته ثانيه، يحاول يضرب منطقك انت. طب بتدافع عن ايه اذا كان المفروض احنا الاثنين نوصل للحقيقه؟ احنا على فكره بنتناقش عشان، مش عشان اهزمك او تهزمني، انا بتناقش عشان يمكن واحد فينا يعرف الثاني حاجه ما يعرفهاش. يا ريت اطلع مهزوم، يبقى انا كنت حمار وحضرتك جبتني من قفايا وفهمتني الموضوع. فهي لعبه طبعا، الشكوك ساعات لما بتدخل فيها الايجو الانساني اللي هو على فكره ما طلعش غلط، هنروح حته تانيه خالص. تعال ناخد اغنيه ونرجع نكمل رحلتنا الغريبه مع الشك.

0: نجوم اف ام على كيفك.
1: انا شايف كفاية
2: ساعة الحظ ما بتجيش كل يوم، الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا. مين فينا ما بيدورش على ساعة حظه؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقولك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كل لنا مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوضش.
0: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

0: اعمل فولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام. انتوا لسه مع التوليفة مع احمد مراد برعاية ايريد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: نهاية سنة أو قرن 1800 ودخولنا في 1900 لغاية 1906 تقريبا، قضية غريبة جدا حصلت في فرنسا. وانتوا عارفين طبعا ان كان في توتر كبير هو اللي ادى الى الحرب العالمية الاولى، وبعدين الطار اللي حصل من بعدها ما بين المانيا وما بين اوروبا، او ما بين المانيا وفرنسا وانجلترا، والمثلث ده، وطبعا روسيا فيه، والدولة العثمانية فيه في الاولى على الاقل. ففي توترات كانت جامده جدا، واحتقان، وآله عسكريه بدات تظهر. يعني مثلا لازم تعرفوا ان في الحرب العالميه الاولى ظهرت الدبابه لاول مره، بدات الطيران لاول مره يقذف. يعني تخيلوا التكنولوجي اللي فجاه فتح على عالم كده، والدنيا بقت يعني زي بالظبط النقله في الحرب العالميه الثانيه اللي هي بتاعه ان في قنبله ذريه حصلت. فده معناه ان كل حرب بالحجم ده لازم تؤدي الى حاجة مهمة، زي ما احنا النهاردة مثلا وسائل الدفاع في الحروب الحديثة أصبحت منطقة الدفاع أكتر أهم من منطقة الهجوم. يعني فكرة إزاي أقدر أصد الصواريخ وصد الدرونز أهم من أي حاجة، ويمكن الصواريخ والدرونز بقى ليها أهمية تانية. وتراجعت منظومات الدفاع القوية كبيرة جدا المكلفة، وأصبح النهاردة عشان أصطاد درون بـ8 جنيه مش لازم أطلع له صاروخ بـ3 مليون. فإحنا لازم نغير كل حاجة. إذن كل حرب بتؤدي إلى تغيير منطقي في المنظومة العسكرية لأي نوع من أنواع الدول. يعني طيب إيه اللي حصل النهاردة؟ نرجع تاني لـ 1800، توتر كبير ما بين ألمانيا وفرنسا. فجأة جوه فرنسا حصل أنه مسك واحد اسمه دريفوس، ولد يهودي، والراجل ده قالوا ان هو او الشاب ده قالوا ان هو غالبا هو جاسوس للالمان، ومسكوا ادله والولد اتحبس. وكانت فضيحه منيله ان هم مسكوا جاسوس للالمان وعايروا الدنيا كلها، وقالوا يعني احنا مسكنا الديب من ديلو. الراجل اتسجن لغايه ما فضل جوه السجن فتره، لغايه ما في كاتب بدا اللي هو ايميل زولا، كاتب مهم جدا. والراجل ده قرر ان هو يبحث ورا المشكله دي لان في دلائل متناقضه. وبعدين اكتشف ان الولد ده غالبا ما عملش حاجه، ما كانش اصلا جاسوس للالمان ولا حاجه. فطبعا حصل هنا انه اللي دايما بيفرض الشيء ويحطه قدام دماغ الناس ان هو دي الحقيقه، صعب جدا جدا يقول انا غلطان. على فكره الغلط واعتراف الناس بالغلط ده جزء من الحياه. يعني اذا ما كناش احنا النهارده نقف نقول على فكره ثواني معلش انا غلطان، انا هرجع خطوه ورا. طب وبعدين لو كلنا طلعنا صح، ومهما طلعنا غلط بنطلع صح في الاخر، هنعمل ايه؟ ما هنموت بعض، هناكل بعض. وهي دي الازمه على فكره، الايجو او الاحساس بالاونر او فكره الشرف الانساني المحيطه بينا كلنا، اللي انا لا انكر انها لازم تكون موجوده بين ادم بيحس بالشرف او يحس ان هو يعني الكرامه و بس في حدود لان البني ادم يشعر بهجوم مجرد ان انا رايي مختلف عن رايك. يعني اتوقعها في هجوم صاروخي ان انت ضربتني فلازم ارد عليك، اتوقعها في اي شيء خاص بالاكت الفيزيكال. لكن ما اقدرش ابدا استوعبها لما اكون قاعد في جلسه وبنقول راينا وفي واحد بيقول راي مخالف، فانا ابتدي اكله لانه مش شبهي بس، بغض النظر انه صح او غلط. المهم دريفوس ده وايميل زولا فضلوا ورا الموضوع، راجل مسجون جوه سنين، والراجل ده فضل ينوه للقصه لغايه ما طلعوا المراسلات اللي موجوده، واكتشفوا انه الخط اللي مكتوب بيه المراسلات لا يمت بصله بالخط بتاع الولد ده خالص، في مراسلات اخرى خط تاني خالص. وبعدين بداوا يجدوا الشخص اللي عمل كده، واتفتحت المحاكمه تاني، وبداوا النهارده يبرئوا دريفوس لغايه ما خرج. واصبحت فضيحه اكبر على السلطه الفرنسيه اللي اكتشفت ان هي طول الوقت ده كانت ظلمه واحد ومش حاطاه في المكان بتاعه الصح. الشك هنا كان مفيد جدا لانه مبني على ادله، مبني على حاجه مفيده. يعني انا النهارده ضد اي حد النهارده ياخد حاجه زي ما هي اسمها، خاصه على السوشيال ميديا. قاعدين كده فتسمع خبر، وعلى فكره دلوقتي كمان بقت المصيبه ان انا ممكن ادخل عليه اقول له خد يا باشا طياره وقعها لي في ميدان التحرير، وهم حاطط الفيديو فيجري فايرال، وتلاقي الامهات بتصرخ، وتلاقي الناس بتشير الفيديو، ويبتدي ناس تقولك ما هو الاهمال، ما هو ويطلع الموضوع في الاخر غريب، ويضطر الصحف تطلع القوميه تقول يا جماعه ثانيه واحده مفيش الكلام ده على فكره خالص بسبب اي اي موجود. احنا ما عندناش ابدا اي نوع من انواع التراجع لما بنلاقي نفسنا قصاد حاجه زي خبر يقدر يدينا شيرز ولايكس. احنا كلاب لايكس، بنعشق ان احنا نجري على اي حاجه تدينا دوبامين قوي جوه حياتنا، احنا بنجري وراها بدون اي نوع من انواع التفكير. طيب الشكوكيه طبعا بنكمل في فكره الشك المتطرف، وبقول انه في الاخر يعني مثلا ايه حد يجي يقول تغيير مناخ سبب نشاط الإنسان بناء على أبحاث علمية. فريق تاني يقول العلماء جزء من المؤامرة. الشكوك المتطرفة تخلي التاني يقول لك، الثالث اللي واقف يقول لك الاثنين صح على فكرة. هو الموضوع يعني ما أكيد أكيد العلماء جزء من المؤامرة ليه؟ ما هو ده برضو حاجة غريبة. وهل المناخ فعلا هو سبب نشاط الإنسان بناء على أبحاث علمية؟ على فكرة. طب هل أنتوا تعرفوا إن إحنا طول الوقت بنكحد جلدنا، أو جلدنا بيتأكل طول الوقت في اليوم وبيتجدد، وجزء من الغبار الجوي اللي موجود حوالينا مش بس في القاهرة اللي هي متربة أصلا يعني شوية أو جونا فيه تراب يعني، ولكن أنا بتكلم على في المطلق جزء من السحابة اللونها بيج اللي بنشوفها في آخر اليوم قبل ما النهار ينزل كده، الجزء ده بيبقى عبارة عن أجزاء من جلدنا يعني متطايرة، حاجات متطايرة صغيرة جدا جدا من جلدنا بتصنع هذه السحابة. ولذلك النهاردة علما يعني الضوء لما بيبقى ضوء الشمس لونه ايه اصلا؟ ابيض تماما. ضوء الابيض ده هو الاساس بتاعنا احنا، على ما بيجينا ضوء الشمس الصبح بنلاقيه ازرق مزرق شوية، وبعدين يبتدي بيض، وبعدين يصفر، وبعدين يأورنج، وبعدين يحمر. فتفتكروا ليه ده؟ لان في 7 اطياف للون. لما بنحط المنشور الزجاجي بيقسم الضوء الابيض ده لسبع اجزاء، اللي هو ما بين الاحمر وما بين الابيض في الاخر، مش لون طبعا الابيض ولكن الوان الازرقات، السبع الوان دول هما بتنتهي بعد كده للون فاتح خالص. طيب السبع الوان من الوان الطيف الموجودين دول هو ده اللي احنا نشوفه بس على فكرة. فلما النهاردة نعرف ان الطيف الاقوى هو اللون الاحمر، يعني لذلك بيستخدم في العربيات في الستوب، بينور في عينينا عشان خاطر ده بينبهنا، ويقدر يسافر مئات الامتار نقدر نشوفه دايما لونه احمر، والكاميرا اللي بتصورني دلوقتي فيها لمبه حمراء عشان انا افضل منتبه. ونجد انه اصعب لون هو اللون الازرق، والازرق ده هو اضعف لون خالص موجود. اضعف لون بمعنى انه لو شفت لمبه زرقاء متعلقه في تاكسي ولا في عماره حاطه يافطه لونها ازرق تلاقوا عليكم كده مزغلله كانك قلع النضاره. اشمعنى؟ لان الضوء الازرق ده او النور الازرق مش قادر يوصل لك، هو بيتكسر قوي على ما يوصل لك، ضعيف يعني مش قادر يوصل. فلذلك النهارده الضوء بيفضل ينزل ناحيه الغروب. الغروب معناه ان الشمس بتبعد عننا جدا جدا عن الافق، انا عماله تبعد يعني بتروح خلاص راحه مني، راحه لدوله تانية. فكل ما بتبعد بيبقى الضوء الاقوى بس اللي قادر، او درجه الطيف الاقوى بس هي اللي قادره توصل لي. لذلك الغروب بيحمر لان بيظن الاحمر والاورنج والاصفر، وبعدين يبتدي كل الاخضرات والازرقات والكلام ده كله يروح، والدنيا ما تبيضش تروح للاحمرات خالص. فده معناه ان الغبار حجز الضوء وكسر الاطياف كلها لغايه ما وصل لغايه عندي فاداني الاحمر. طب العكس، الفجر الدنيا رايقه، ما فيش تراب، ما فيش الخلايا بتاع جسمنا، ما فيش الجلد ده، فاوتوماتيك اول ما النور يطلع بيبقى لسه الازرق قادر ان هو ياثر. وطبعا بطبيعه الحال وجود البحار والانعكاسات ده طبعا اكيد بيدي شويه للضوء الأزرق أو النور اللي شكله الواخد الصبغة الزرقاء. ده إيه اللي أنا بقوله؟ كفتة اللي أنا بقولها دي كلها علم ما نقدرش نشكك فيه لأن في أدلة علمية. الضحك بقى النهاردة إن إحنا نيجي نطلع نقول لا على فكرة عايز أقولك على حاجة، الدنيا بتحمر كده عشان الشياطين بتبقى واقفة، وبعدين الشمس بتنزل بقى في الحتة دي فالشيطان بيبقى واقف، فهو اللي بيحمر لك البتاع عشان هو عينه حمرة. وعلى فكرة الكلام ده صح جدا، فأنت لا تلاقيه في دين ولا تلاقيه في بتاع، ده موجود كده في الإيه، في التراث الشعبي. فشكر يعني زي بالظبط كده استخدام البخور عشان تعطير المكان، واستخدامه عشان نطرد الشياطين، فتحس انه لا هو بيعطر مكان، هو فيه صبغة عطرية كويسة قوي بتريح الاعصاب، لكن هو مش لازم يكون معمول عشان يكون طعام الجن او البتاع. وانا يعني بكلمكم منطلق واحد يعني او قد قعدت اقرا كتير عشان بعمل في الازرق، فاحنا يعني لا العلم ليه معنى نقدر نيجي ورا دليل، لكن الحاجات التانية مأساة، مأساة كبيرة جدا جدا ان احنا بنعمل كل حاجة على فكرة واحنا مش واخدين بالنا ابدا خالص، ان احنا عمالين نعمل مصايب وبنورثها لاولادنا بدون ما نفكر في اي دليل في الدنيا. تعال ناخد اغنية ونرجع تاني نمزمز في الشكوك.

0: كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير واتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لأ، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم FM.
1: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
2: تخيلوا ان في ساعتين بس كل أسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشة فيه كانت مختلفة، ان انتوا كمان فتحتوني صندوق أسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقة تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصة، نقطة التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس تدينا له الفرصة والوقت المناسب اتحل عادي جدا وبأقل مجهود كمان، لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
1: اتفقنا مع مريم أمين كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: التاسعة مساء على نجوم فم.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: الرئيس السيسي والمستشار الألماني يتوافقان على أهمية دعم الحل السلمي لأزمات المنطقة.
2: الرئيس السيسي يحذر من الانشغال بالأزمة مع إيران وتوسيع نطاق الخط الأصفر بغزة.
1: السيسي يؤكد أن عدم انسحاب إسرائيل من النقاط المحتلة في لبنان أدى لتفاقم الوضع.
2: ترامب يقول إن الاتفاق مع إيران يتبلور بشكل جيد وإعلان تفاصيله خلال يومين.
1: ترامب يؤكد أنه سيتم فتح مضيق هرمز بالكامل يوم الجمعة.
2: مصر تدين افتتاح ما يسمى بسفارة أرض الصومال في مدينة القدس المحتلة.
1: رئيس الوزراء يلقي كلمة مصر باجتماع رؤساء دول وحكومات إفريقيا حول تفشي إيفولا.
2: وزير الصحة يؤكد التعاون مع الدنمارك في توطين التكنولوجيا ودعم التصنيع المحلي.
1: مصر للطيران تستأنف رحلات الكويت بداية من الغد الأربعاء.
2: رئيس الوزراء يشهد إطلاق موسوعة الوزارات المصرية منذ عام 1922.
1: وزيرة الإسكان تلتقي أعضاء مجلس الشيوخ لبحث مطالب المواطنين.
2: جهاز الإحصاء يؤكد أن مصر السابع عالميا في قائمة أكبر الدول المتلقية للتحويلات المالية من العاملين بالخارج.
1: رئيس الوزراء يستعرض ملامح الخطة التنفيذية لوثيقة سياسة ملكية الدولة.
2: انتهى موجز الأخبار، وغدا في العاشرة صباحا موجز جديد.
1: ولمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم فهم دوت نت.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم فهم. نجوم فهم على كيفك.
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني هقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
3: طب غني المزيكا

0: انتوا لسه مع التوليفه مع احمد مراد برعايه عايريد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: مساء الخير، رجعنا تاني دلوقتي بنتكلم عن الشك في البرنامج. معانا النهارده توبيك انا بصراحه بحس ان هو لذيذ قوي. انا بحب جدا الاحساس بانه ممكن كل حقيقه اكتشفها في الكتاب اكتشف كتاب تاني بيقول حاجه اكبر. الموضوع شكله مؤلم وغريب بس بيشغل الدماغ جدا، وبعدين بني ادم كل ما بيفهم اكتر ان الحياه اكبر مننا بكتير كل ما بيبقى بيزداد هدوء وسكون، ويفضل قاعد يسمع كده ناس ما بيحاولش ان هو يتدخل الا اذا كان لتدخله اهميه. انا بحس دايما اللي قاعد في القعده بيبقى في ناس بيسموهم conversation abusers، يعني اللي هو بيبقى بيبوظ المحادثات، يعني او رجل بيوصل لمرحله انه بيتنمر على الاخرين عشان يفرض رايه باي شكل، وطبعا بيساعد ان هو يقول ده ببعض الإحساس إنه معاه عملة سرية أو خبر سري ما حدش يعرفه. يعني مساء إيه سمعت، بس عايز أقولك على حاجة، موطي صوته جدا جدا ويشدك كده على جنب، يقولك بيقوله هيحصل كذا كذا كذا. مين اللي بيقوله يا نجم؟ هيقولكش سمعت، بس في ناس كده يعني عاليين قالوا إن كذا كذا كذا، ولا هو عارف أي نيلة ولا أي حاجة بيقوله. يعني وأغلب قضايا التاريخية للناس بتبقى عايزة تدي نفسها إحساس إن هي بالفعل عارفة القصة، بتدافع عنها بقوة واستماتة، بل بالعكس. تعالوا النهاردة خد واحد صاحبك كده خد شقة في كومباوند، وبعدين دخل في الكومباوند ده وهو مبسوط، وبعد شوية كده اكتشف عيوب في أساسات الشقة ولا الفيلا ولا أي حاجة. فتلاقيه وهو قاعد، لأنه تهبد مبلغ جامد جدا، تلاقيه قاعد مش قادر يتكلم. طبعا لو هو متزن مش هيتكلم، لو هو متزن اكتر هيقول، هيقول على فكره في مشكله في المكان ده رغم ان انا اخدته. لو هو انسان بقى من الناس اللي هي بتلعب بالاحساس الشك ده دايما عندهم، ما بيحبوش يفكروا بشك ابدا، بل بالعكس هيبقى اله وبوق دعائي رهيب لهذا الكومباوند، وكذلك اي عربيه وكذلك اي بلد. يعني في ناس كتيره قوي بتبقى سافرت بلد ولانه متغرب هناك في البلد دي وقعد طول الوقت بيحاول يقول انه على فكره المكان هنا الجنه يا جماعه، انتوا ازاي عايشين في مصر دي، انتوا لا لا لا لا. وتلاقي الواحد وهو متطوع بيعمل دعايه طول ما هو قاعد، فده معناه ان هو على فكره بس عنده شكوك رهيبه ناحيه الموضوع، عايز يبرر ان هو سايب البلد بشكل ما، وعايز يدعو كل الناس عشان نبقى كلنا في مكان واحد عشان اخد رايك واكسره واروح لراي انا. يعني منطقه صعبه جدا جدا من هدر الطاقه الرهيب. تعال ناخد قصة عن الشك برضو كانت غريبة جدا مثلا في حياتي الشخصية. انا جيت كتبت فيرتيجو وتراب الماس، دول اول روايتين عملتهم، وانا لان انا مختلط بالدوائر السياسية في الوقت ده والشأن السياسي بيهمني دايما، يعني بفكر فيه يعني بشكل كبير. عمري ما كنت اتخيل ابدا ان انا ابقى عضو مجلس شيوخ في بلدي، يعني بصراحة دي كانت حبكة ما جاتش على بالي انا كروائي. يعني المهم في الوقت ده كنت مهتم جدا وبكتب عن تشريح للمجتمع، بيسموا ساعات الروايات اللي هي زي تراب الماس او بغض النظر انها بتنتمي لمنطقة التحري الجنائي والثريلر يعني فيها منطقة كده من الجريمة السياسية سلاش ثريلر إثارة وأوى، إلا إن هي في الأول سسبنس أو واتيفر، بس هي في الآخر هي بتنتمي لطبقة معينة غريبة جدا اللي هي فكرة يعني رواية الشريحة، إنك تمسك سكينة كده وتقطع تورتة كده شريحة من التورتة فتبتدي تشوف طبقاتها المجتمع تشوفه من تحت لفوق. يعني وده حصل في فيرتيجو وتراب الماس، وبعدين بصيت لقيت الناس بتقول لي يعني أنت خلاص الحتة بتاعت الجريمة السياسية دي أحمد مراد اللي بيكتب الجريمة السياسية، فانا ما بحبش يعني ما فيش حاجه تلزق فيا، انا بكره جدا اي شيء في الدنيا يفضل ثابت كده، ما اتضايق ما يعني ما بقدرش، لازم يتغير، لازم يتبدل وينضج ويتغير طول ما هو قاعد عشان احس ان هو جدير ان الواحد يفضل قاعد معاه. يعني فالمهم ف توتري ده قلت طب يا احمد يلا نكتب حاجه، انا اشتقت كده ان انا الاقي روايه في الماركت، والروايه دي تكون خاصه بالجن بالماورائيات وبتاع. بعدين قعدت اذاكر الماركت كده لقيت ان طبعا في اباطره كاتبين في المناطق بتاعت الرعب ولقيت خرم، لقيت ثقب مهم جدا. ودايما لما نيجي نعمل اي بروجكت في الدنيا ندور على المنطقه اللي محدش بيطرقها. ليه روايات الفانتازيا والرعب لا تذهب الى الجيل الكبير؟ يعني ليه بالنسبه لنا الجيل الكبير اللي هو 30 35 بيبص لها على انه ايه يا عم العك بتاع العيال الصغيره ده وبتاع. فقلت طيب انا هتخطى ده ازاي، ان انا هعمل نوع من انواع الخدعه كده، ان انا اعرض الروايه دي للناس على انها روايه في البدايه من غلفها من ظهرها ان هي روايه من الجريمه العاديه، وبعدين بما ان المشكله الاساسيه اللي انا هحطها في نص الروايه اللي انا خبيتها في الروايه ولكنها ما استخبتش في الفيلم، لان في روايه بتحرق الأحداث طبعا، ولأن في الفيلم في مفاجأة تانية خالص في الفيلم مش عايز أحطها قدام الناس بسبب تغيير النمطين ما بين الرواية والفيلم. فقلت المفاجأة بتاعتي إن في جن، إن هيطلع في جن جوه الشخص المظلوم ده، في جن جواه اللي ارتكب الجريمة. فقلت خلي الجن يجي في النص بعد ما الناس تتعلق بالمشاعر بتاعت يحيى ولبنى وقصة حبهم اللي بدأت ترجع تاني بعد 10 سنين وهكذا. المهم وأنا بكتب هذه الرواية فجأة ظهر الشك، انت احمد بتؤدي حاجة غلط جدا، انت دلوقتي في الجريمة السياسية شاطر والناس عرفتك وحبتك، هتكتب فجأة فانتزي رقم واحد هتنافس ناس اهم منك واقدم منك، وبعدين الحاجة التانية ما يمكن الناس تقول عليك تافه، وبعدين الموضوع ده ما فيهوش شيء خاص بالمجتمع. يعني ففضلت في حالة شك لغاية ما نزلت هذه الرواية. يا جماعة والله انا الرواية دي لغاية ما نزلت في الماركت كده وانا بدأت اتشاهد ان دي غالبا هتبقى الرواية الاخيرة، يعني مين الوحيد اللي كان في ظهري جدا فيها بصراحة؟ المخرج مروان حامد والصديق العزيز. اللي حصل ان مروان في الوقت ده كان بيصور اعلان معين كده، وبعدين قال لي انا انت بتعمل ايه دلوقتي يا احمد، كنا عندنا توقف في تنفيذ تراب الماس وده ما كانش لسه طلع لاي فيلم سينما. وقلت له والله يا مروان انا عندي روايه جديده. قال لي اسمها ايه؟ قلت له الفيل الازرق. قال لي ايه الاسم الغريب ده، اتكلم عن ايه؟ قلت له ابعت لك تقرا، انا عايز راي حد قبل ما ابعتها للنشر كده بتاع، بس هي غالبا لا تصلح للسينما، هي يعني روايه ادبيه. قال لي طيب، اديتها له. بصراحة أول واحد أراها قال لي بص يا أحمد أنا عايز أعمل دي فيلم قبل ما تتنشر أصلا، وأنا عايز أبعتها للنجم ونشتغل. قلت له مروان الله مش واثق أبدا دي تطلع يعني، بس يلا نجرب وهكذا. الدفعة الوحيدة اللي هي يعني يمكن ادتني إحساس إن ممكن يعني ممكن تعجب الناس. الرواية نزلت عملت نجاح لذيذ الحمد لله رب العالمين، ومشت وعملت ترند، وبعدين بدأت توصل لمراحل من الجائزة العربية، وبعدين بقت فيلم، والنهاردة بنعمل بنصور الجزء الثالث منها من الفيل الأزرق. فطبعا بصراحة لولا وجود الشك ده يمكن ما كنتش خليت اللي أنا بكتبه ده أحاول أتقنه، لأن أنا خايف. لو أنا واثق قوي عندي يقين كنت هدخل أم عامل حاجة شبه اللي موجود في الماركت وسلام عليكم. ففي قيمة الشك غير طبيعية طبعا. تعالوا أقول لكم كمان قصة تاريخية موجودة جوه هذا الكتاب مهمة جدا. سيميليوس الراجل ده أنقذ ناس كتير قوي. مين سيميليوس ده؟ ما حدش يعرف طبعا، لكن لازم أقول لكم فضله علينا. الراجل ده طبيب في مستشفى سيدات، وبيلاحظ النهاردة أنه يعني كل 3 4 ستات في واحدة بتموت أثناء الولادة، وبعدين بتموت بمضاعفات وبتعرفيش بقى احنا عندنا لسه اي نوع من الفهم الميكروسكوب والميكروبات، ولسه مش فاهمين الكلام ده، احنا بنتكلم في زمن قديم. الراجل ده كيف لحظة كده ربط ما بين ان الناس بتستخدم ادوات طبية فيها دم وبتاع وما بتغسلهاش وتمدخلة من عملية العملية، ما فيش الوعي ده مش موجود يا جماعة خالص. فبدأ يقول يا جماعة ثانية واحدة، ممكن لو سمحت نغسل بس حاجاتنا، ممكن نبس جوانتيات طهارة مش اكتر يعني، بس نطهر المعدات، استخدم الكحول، تعالوا نعمل كده نوع من انواع التطهير قبل ما ندخل من عمليه عمليه. وبالفعل بدا يعمل التجارب بتاعته، والغريب ان بدا فعلا السيدات ما يموتوش، الا ان المجتمع الطبي اللي هو رفض فكره جديده بسبب الايجو الانا العليا، انه لا لا لا لا مين ده العيل اللي يطلع يقول لنا نظفوا الالات ده حمار مش فاهم حاجه وبتاع، نبذوه عزلوه، والراجل مات في صمت وكمد وزعل، ولم يعني يشعر ابدا بانه معدل الوفيات اللي نزل ده كان بسببه، اتهموه بالجنون ومات في مصحه عقليه. يعني انتوا متخيلين القصه عامله ازاي؟ بعد سنين طويله بداوا يكتشفوا ان هذا الرجل كان بيتكلم صح. يعني قصه طبعا تخوف. بلاش في سنه 86 وانا كنت في الوقت ده عندي 8 سنين، ما انساش ابدا ان انا قاعد اتفرج على التلفزيون، وبعدين في مكوك فضائي طالع اسمه تشالنجر المتحدي للظروف كلها، وطلع وانطلق، وبعد ما وصل للسحاب كده بوم انفجر قصادنا كلنا، وكنا من دقيقتين شايفين الناس وهم طالعين بيركبوا المكوك وبيشاورونا بيعملونا باي باي وبتاع، كلهم ماتوا في ثانية ما بقوش موجودين. تشالنجر طبعا مهندسين، في واحد من المهندسين حذر قال لهم يا جماعة في شك عندي في حتة مطاط معينة موجودة، الإدارة تجاهلت كل الكلام ده، قالوا انت كفتة واس كلام فاضي، ايه الكلام ده كله. الحدث خد 73 ثانية يعني يدوبك عدت دقيقة، انفجر مكوك، 7 رواد فضاء ماتوا، لو الشك كانوا مش وراه وبدل اليقين الزائف ده ما كانش ده حصل. يعني وقت انا متذكر جدا الناس تعبت تقولك مسمينه تشالنجر يعني متحدي يعني بيتحدى ربنا، اهو شفتوا بقى ماتوا هو عشان بيتحدوا ربنا، ولا هم كانوا بيتحدوا ربنا ولا قالوا احنا بنشالنج ربنا والكون ولا اي نيلة. طب ده اسم بيشجعوا بيه نفسهم، زي اللي يكتب على نفسه كده ان انا الجامد يعني مش اكتر. وطبعا هم ما ماتوش لان هم بيتحدوا ربنا، هم ماتوا لان في غلطه ما حدش انتبه لها، في شك ما حدش بص له. الشك مهم جدا يا جماعه فوق ما تتخيلوا. يلا ناخد اغنيه ونرجع نكمل رحلتنا مع الشك.

0: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
1: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد، كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.
2: يا حبيبتي ذاكري،

0: لسه مع التوليفة مع أحمد مراد برعاية عيريد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: لو النهاردة بنتكلم في قضية مثلا في بني آدم عمل جرم معين وبعدين الشخص ده في ناس قالوا احنا شايفين انه مذنب وممكن نشوف انه بريء في الموضوع، طبعا ده لما نيجي نحكمه هو قتل ولا ما قتلش؟ مفيش بقى شك هنا في الموضوع، يا اما ارتكب الجريمه ما ارتكبهاش. يعني النسبيه ما تمشيش في كل حاجه، النسبيه ممكن تمشي جدا جدا في اكل. يعني في ناس يقول لك انا ما بحبش السوشي ده خالص وبتاع، واحد تاني يقول لك انا بحب السوشي ده جدا، ده طعم استطعام، شيء راجع لكل بني ادم بشكل شخصي. لكن الموضوع لما يروح لمنطقه ان انا بحط الشك بوصله مرحله ان هو يتضاعف ويكبر على الفاضي بدون ان انا حتى الادله بكرهها او ان انا بزقها على جنب، احنا هنا في حته خطيره جدا. تعالوا اقول لكم قصه كمان مثلا النهارده حصلت، يمكن عشى قوي الجيل بتاع فتره الثمانينات. ظهرت مجموعه معينه بتدعي كده الدين يعني لابسه لبس التدين، وقال لك الريان يلا نعمل توظيف اموال وناخد فلوسكم وبتاع. كل البنوك النهارده بتقول بنشغل مشاريع، بندي 10% 15%. جم قال لك يا باشا احنا نديك 40% عائد وشوف بركه وبتاع. حطت مصر كلها حطت فلوسها مع الريان، مش كل يعني، بس اقصد ناس كبيره جدا كتير قوي. فتره كمان كان فيها عوائد جايه من الدول الخليجيه بسبب سفر المصريين هناك، وده راجع ان بعد الحرب على طول كان في طلب كبير على بعد توقف الحرب بعد طبعا 73 بقى في طلب كبير، والسلام بالذات ان احنا بقى في طلب كبير على ان يحصل سفر ومدرسين واطباء وبتاع، ففلوس جايه من بره فهنحطها فين؟ فقال لك كله بيقول 10-15%، الراجل ده قال لك ثانيه واحده بقى 11% ايه؟ 40% هتاخد فلوسك. فضل الموضوع ده ماشي، وفي الاخر اي حد يتشكك يقول لك لا لا لا لا انت عبيط، ده البركه كلها. طبعا احنا عندنا اي حد بيخلط اي كنافه بالدين احنا بنصدقه، يعني نقول اي كلام، نحط ايتين قرانيتين في الموضوع احنا نجري وراه تماما. يعني يعني انا بقول بس في الاخر ان كل شيء لازم يخضع للسؤال، ما بقولش ان احنا ما نصدقش، بس لازم اسال، لازم اروح اتقص. غريب ان احنا بنتقص في حاجات عبيطه قوي ونيجي في الحاجات المهمه ما نتقص. المهم في الاخر الناس دول بسبب صفقه اسمها الدوره الصفراء، الناس دي النهارده اتكشف واكتشفت الحكومة في الوقت ده قد ايه الناس دي عاملة تلاعب رهيب، وتم القضاء عليهم على طول من قبل الدولة وخلص الموضوع. ولكن طبعا خسروا ناس كتير قوي فلوسه، مضطر عشان استعادة هذه الفلوس خدوا سنوات طويلة قوي، في اللي ما استقدرش يستعيد فلوسه تماما. لو النهاردة ما حصلش هذا الشك من ضابط او حد في الاموال العامة او بتاع ناحية الناس دي، كانوا كملوا علينا وكانوا فضلوا يلموا فلوس، وكانوا عاملين زي فكرة البونزي تشيم كده، بحيث انه بيلم لما جامد قوي ولما حد يحتاج يبقى يديله. فيلم كده غريب جدا، وجود الشك كان مهم قوي ان الناس تقدر تخرج من الدائرة. وطبعا النهاردة انا بقول النهاردة ان كمان لو فكرنا في فكرة المعرفة، يعني برضو لازم نبقى فيه فهم يعني ايه كلمة معرفة. المعرفة دي يعني مثلا باريس عاصمة فرنسا، دي معلومة معروفة تماما، يعني 2 × 2 = 4، 2 + 2 = 4، ده مفهوش كلام. لكن انا ممكن اكون عارف ازاي بسوق العجلة، بس انا مش عارف ازاي اشرحها لك، او انا مش عارف انا ازاي بتزن واخويا ما بتزنش، او انا ازاي انا بعرف اشرح حاجة بس يمكن انا اللي بشرحه ده ممكن يكون يناسبك انت بس ما يناسبنيش انا. يعني انا دكتور سمنة وممكن اكون جسمي مليان جدا، بس انا عارف اخليك تخس، بس يمكن انا مش قادر اعمل اللي انا بعمله ده. فاذا المعرفة برضو ممكن تكون فيها نوع من انواع ان في شيء يقين كامل ومش محتاجة يقين كامل، وفي معرفة تانية بتبقى محتاجة ان احنا نعيد تفكير فيها بشكل صح. هل النهاردة المعرفة الكاملة مستحيلة؟ لا طبعا، في دلائل علمية وفي حاجات كتير، ولازم احنا نوصل لمرحلة من ان احنا نقول انا وصلت لغاية هنا وانا متأكد ان انا صح لغاية هنا. طالما في دليل، انا دايما بستعين بحاجة في الكتابة هحكيها لكم هتعجبكم قوي. انا بقول دايما ايه، ازاي نحل اللغز اللي موجود في المشهد ده، ازاي هنخلي البطل يكتشف الحرامي مثلا يعني. فانا بقول والله انا هخليه يعمل 1 أو 2 وبعدين اطور الموضوع فنكتشف ان الحل التالت هو احلى حل. فلو المخرج جه قال لي والله بس انا شايف ان ممكن نلاقي حل افضل، اقول له تمام خلاص خلينا نشتغل بالحل التالت لغايه ما نجد دليل او حل اخر اعلى من ده، لغايه ده ما يظهر احنا ماشيين على الحل اللي احنا عارفينه، طالما متماسك بيقدر يساعدنا احنا تمام. اذا في نوع من انواع المعرفه ممكن نستند عليه لغاية ما نجد معرفة أخرى. بالمناسبة العلوم جمالها في إيه؟ في إن البني آدم النهاردة بيوصل لكل حاجة عن طريق دلائل كتير قوي عشان يوصل للنقطة. يعني مثلا الناس متخيلة إن داروين ده راح زرط زرطة كده فعمل كتاب فقلب الدنيا، بتراجع ده قعد 20 سنة بيدرس عشان يقول الجملتين اللي قالهم في الكتاب اللي كسروا كل معاني العلوم القديمة بتاعت الحياة مثلا. فلا يعني هو الناس بتاخد وقت عشان تقدر تقول شيء، بياخد وقت طويل، وياما كتب قريتها بني ادم قعد بالعشرين سنه والتلاتين سنه عشان يقدر يقول جمله صحيحه. فاذا العلم ممكن نستند عليه، ممكن نجد له ادله، لكن الكفته لا، ما ينفعش نمشي مع حاجه. وبعدين اللي بيموتني اكتر، انا بص الاقي النهارده انه اليقين والضغط العصبي في ان احنا نثبت ان الحاجه صح ده اكبر من اي حاجه. احساسنا ان احنا ما بننهزمش دي او ما بنغلطش ده اكتر حاجة مفيدة جدا جدا جدا للشخص ان هو يركب القعدة بس، لكن مضرة على جميع المستويات. والنهاردة برضو لو فكرنا، لو النهاردة عرفنا مثلا قلنا انه الصين هي اكبر دولة فيها سكان في العالم، يبقى انا ما ينفعش اقول مثلا بالضرورة والهند مش اكبر دولة على فكرة في العالم. فما هما مش لازم اقول، ما هو انا طالما قلت الصين هي اكبر دولة، ما ينفعش في اكبر دولة وجنبها اكبر دولة تانية، يبقى ما عملناش حاجة. يعني أقصد أن في بديهيات لازم تبقى تفكيرنا بيتقسم على حاجتين دايما على طول عشان نقدر نجد بديهية للكلام اللي احنا بنقوله يعني. وبعدين برضو الغرق وسط الحاجات المعلومات الكتير ده من العيوب بتاعت عصرنا. يعني مثلا النهاردة أنا بفتح أي سوشيال ميديا مثلا، مش أنا يعني، أنا الحمد لله يعني عندي قدرة امتناع رهيبة يعني، بس أقصد أي حد النهاردة بيفتح السوشيال ميديا بيفضل قاعد بيفتح شباكه بيدخل كل أنواع الطيور اللي في الدنيا، بالدبان، بالحشرات، بالعناكب، بالهواء، أي حاجة معدية، أي واحد رمى منديل بيدخل لي في الأوضة. هو ده بالظبط اللي بيحصل من السوشيال ميديا. إزاي متخيلين إن احنا نقدر نركز في شغلنا زي الأول مع وجود حد عمل لنا رشوة اسمه الـ AI فبيقول لنا استنى انت اقعد على جنب ولا تركز في ايميل ولا بتاع، سيب لنا يا باشا الديرتي وورك ده اظبطه، ويتحول حياتنا من الديرتي وورك ان كل حياتنا تصبح ديرتي وورك بنديه لحد تاني وبعدين نبتدي ندفع له فلوس فنكتشف ان احنا شغالين عنده، ده هو اللي بيشغلنا يعني مش احنا اللي بنشغله. فانتوا متخيلين قد ايه ازدحام دماغنا الرهيب اللي احنا عايشينه طول الوقت ده مع معطيات كتير قوي. الشك الطبيعي اللي احنا متخيلينه اللي هو المفروض يبقى بنطاق ان انا ببص على حاجه بشكل علمي بذاكرها بشكل علمي بيختفي تماما. كمان لازم اقول لكم على حاجه، ان في بعض الحاجات ممكن نسيبها بدون شكوك لانها لا تؤثر ولكننا بندقق فيها جدا، زي سعر شنطه واسال هنا واسال هنا واسال هنا عشان اوفر 100 جنيه و200 جنيه عشان اجيب الشنطه ارخص ودي اوريجينال ولا مش اوريجينال وبتاع. وبعدين نيجي مثلا في الجواز نقول لك انا اتخطفت كده، شفتها يا اخي مش فاهم ايه اللي حصل، بصيت عليها كده عجبتني، وبعدين بعد ما اتجوزتها بسنتين اكتشفت ان هي تاجره مخدر. يعني اقصد تطلع حاجه مرعبه جدا جدا، ليه انا ما دققتش قوي؟ اصل انا كنت مخطوف. فتحس انت الشخص اللي هينام جنبك على المخده لمدى العمر انت سايبه ومش عايز تتقص عليه، ونزعل قوي لما نلاقي النهارده ان الحكومه بتتوجه لفكره ان احنا نعمل فحوصات نفسيه جامده جدا، فحوصات جسديه جامده جدا عشان نبطئ قرار الجواز، لان الطلاق كتر بجنون في كل فئات المجتمع. فنكتشف ان الدوله بدات تحط نوع من انواع المعارضات عشان نقولها صح، يعني ان انا بحط بس كمين في كمين في كمين عشان اوصل لمرحله ان انا اطمن تماما ان انت فعلا لما تتجوز الست دي والست دي تطمن انها لما تتجوز الراجل ده ان احنا في حته امان. فنفسيا ممكن يطلع سايكوباث بنكشف لك، جسديا ممكن يطلع عقيم او عنده مشكله او عنده مرض مخبيه هنقول لك. فانا بقول انه الشك يجي في المنطقه دي جدا، الشك يجي في مدارس ولادنا، الشك يجي في الفلسفة اللي عايشين بيها، في الغذاء في حياتنا، لكن نسمع أي كلام في الحمام ونطبقه علينا بدون ما نعمل تحاليل بدون ما نعمل حاجة غلط، نروح نسمع رأي حد تحت السلم بيقول أي حاجة في الفن ونجري وراه لأن هو ده الفن، غلط. نعتبر ان الفن هو اي حاجه بتظهر على السوشيال ميديا ما تعجبناش، نعتبر ان هو ده الفن، غلط. يا جماعه احنا بنعاني معاناه كبيره جدا الفنانين، ان النظره المجتمعيه لينا ان احنا ناس قاعدين على الريد كاربت على طول لابسين التوكسيدوز على طول، الناس دي في حاله هنكره وناس مبسوطه. حقيقه الامر مش ده، ما هو الانستجرام بتاع حضرتك وحضرتك ما هو كله عباره عن لحظات سعاده، احنا اللي بيظهر مننا لحظات السعاده لا تعادل ابدا 0.1 لحظات المعاناة الرهيبة في تصوير فيلم أو كتابة فيلم أو حاجة أنا بقعد بالسنين بشتغل عشان أقدر أروح أحضر عرض الفيلم. فإفهموا أن الشك لازم يكون في محله، الشك لازم يكون ملازم لينا. لو بني آدم بطل يشك أعرفه أنه هو يعني بيروح في داهية، ده معناه انه ثبت في مكانه، معناه انه مش هيتعلم حاجه جديده، معناه انه هو لن يتطور بجنيه، ولو ما اتطورش هيجي عليه التراب وهيمشي. ولو الشك زاد في كل حاجه مش هنعمل اي حاجه. واحد عايز يعمل مشروع وعمال يدرس ويذاكر وذاكر، انا دايما بدرس حتى للطلبه عندي في الكتابه بقول لهم في مرحلة بحث جوه الحبكة بتنفعنا جدا، بس في مرحلة تانية اللي هي عايز اعرف بالظبط الفستان اللي لابساه البطلة معمولة بقماش اسمه ايه سنة اللي كانوا بيستخدموه سنة 33، معلش لا انا مش همشي من غير ما اعرف مقاس الجزمة ايه، لا الباروكة بتاعتها معمولة من شعر الايه عشان اقدر اكمل. فاحنا في حتة مظلمة جدا ان احنا نجري ورا الشك اللي ملوش معنى، هو ده المقصود. لان برضو لو زاد قوي في الموضوع هنبقى مش مجرد شك، ده يبقى ابو شك يعني ماشي على طول يعني بالشك اللي موجود. وطبعا ديكارت بيقول جمله مهمه جدا، انا اشك اذن انا موجود. هذا الرجل لازم نقرا له المنهج بتاعه، لانه التشكك الكامل في كل الافكار وبتخليه يوصل لمرحله من المعرفه واليقين، هو ده اهم حاجه بيوصل لها البني ادم، انه يفضل في حاله شك مش حاله يقين. ولذلك النهارده نجد ان كل الديكتاتورز اللي على مستوى العالم اللي موجودين في المانيا، هتلر مثلا، موسوليني بتاع، تلاقي يلتف حوله المثقفين والشعب ملموم حواليه، والراجل يقول اي نيله ويقودنا الى مذابح ونقتل شعوب تانية واحنا ماشيين زي الخروف ورا كشعوب. ليه؟ لان الراجل ده الوحيد اللي بيقول لكل الناس انا عندي يقين. والناس بتبحث عن الناس عايزه ترتاح، الناس عامله زي الكره المنططيه اللي تحدفها ما تحدفها هي عايزه تنام، عايزه تقعد على الارض كده وتفضل تبطأ تبطأ لغايه ما تبطبط على الارض. وهو ده الشيء اللي بيموتنا. احنا ما ينفعش ابدا ابدا نستسلم لليقين، لازم نبقى في حاله تحرك دائم. واعرفوا ان اللي بيوصل لليقين اوتوماتيك على طول بيوصل لنهايته دون ان يدري، حتى لو لسه في عمره كتير بيبقى عمره وقف هنا على طول. اشوفكم الاسبوع الجاي، هتوحشوني، سلام.

على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900.

0: أف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم أف أم على نجوم أف أم تي في على تردد 11900 رقم.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزيكا.

0: أمام القلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة
1: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير، كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. دلوقتي تقدر تكون المونديالي الأصلي. ادخل على فيسبوك / نجوم اف ام وجاوب على سؤالنا لكأس العالم، واللي هيجاوب صح هيكون عنده فرصة انه يكون معانا في الاستوديو ويكسب جايزة في الاستاد معهوبة. نجوم اف ام على كيفك.
2: نجوم اف ام على التلفزيون.

0: دندن على أجمد الأغاني.
1: كتكون ضعيف الجناح والدنيا غدرت فيه.
2: نجوم FM على كيفك.

0: هو لسه الستات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلا جاهزة.
1: يا سلام، ورجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سامعك، هم مش سامعين ولا أي حاجة.
0: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
1: آه طبعا، عشان كده كل شوية تسألني هو أنت كنت بتقولي إيه؟
0: ما أنت بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
1: وليه أنت ممكن تختصر الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة؟
0: عشان الوقت بفلوس،
1: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
0: بدأنا الضرب تحت الحزام.
1: الحقيقة بتوجع.
0: طب قوليلي ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها إن براحتك خالص؟
1: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
0: لأننا مختلفين.
1: ومختلفين جدا.
0: بس من غير الاختلاف ده
1: الحياة تبقى مملة.
0: أنا أحمد الهواني.
1: وأنا يمنى عبد.
0: استنونا
1: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك
0: عشان نفهم بعض،
1: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
2: بيني وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي، كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
3: يعني ايه جيمر؟
4: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
3: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
5: اه عادي، الموضوع مش صعب خالص.
3: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
6: هيدخل في كل المجالات.
3: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
7: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
3: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
6: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
3: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز وإصداراتها الجديدة والقديمة وتاريخها من أول ما بدأت. وسواء بتلعب على كمبيوتر أو موبايل أو غيرهم، أكيد مستواك في اللعبة هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الأرقام القياسية في XO على نجوم FM. شريف جويفل.
8: XO مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعة 11 للساعة 12 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رقم.

0: كلام كتير فاتي وهزار في الوسط جد شوشوني خلوا علي مني طاق.
1: حلي الوحيد ان ابعد بعيد.

0: في السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
1: ايه ده؟
2: لا ما تبصليش، انا سايق بالظبط
0: على تردد 11900 راس.

خلاص هروح وبجد رحت وراحتي راحت رايحة معاك. عايش لوحدي في اللي فات محبوس ما بين كل السكات نفسي في يوم

0: دلوقتي جمعاتكم مع XO مع شريف جويفل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: يا مساء الفل على كل اللي بيسمعونا، واهلا بيكم في حلقه جديده من اكس او على نجوم اف ام، البرنامج اللي دايما هيكلمك عن كل الجديد في عالم التكنولوجيا وعالم الجيمينج. حلقه الليله دي حلقه دسمه جدا ومليانه اخبار عن العاب ومفاجآت كتير. هنتكلم عن مؤتمر اكس بوكس شو كيس الاخير، وهنعرف اهم اخبار اكس

بوكس. سنة 2026 لحد دلوقتي تعتبر من أقوى السنين بالنسبة للجيمينج، ولسه في ألعاب كتيرة جدا هتنزل الفترة اللي جاي. بس الشيء المشترك ما بين كل شركات واستوديوهات الألعاب إن هم كلهم هينزلوا ألعابهم في سبتمبر أو أكتوبر أو في أي وقت يكون بعيد تماما عن جي تي اي 6، لأن طبعا اللعبة دي عاملة قلق عند كل شركات الألعاب. تعالوا نعرف مع بعض ايه الجديد عند اكس بوكس، لان المنافسة رجعت تاني مع بلاي ستيشن، وكمان فكرة او كونسبت الحصريات رجع تاني. حرب الكونسولز هترجع تاني الفترة اللي جاية، والمرة دي الموضوع مش هيبقى زي زمان. الشركات دلوقتي بقت بتتعامل مع بعض مش بالمنافسة لكن بكل الطرق، ولما نتكلم عن اخر اصدارات اكس بوكس هنفهم بالظبط انا قصدي ايه من الكلام ده. ممكن تبعتولنا على facebook.com/nugumfm أو على الواتساب على 0155 9 55 1006. مؤتمر اكس بوكس شوكيس السنة دي كان غريب شوي، لأن مايكروسوفت عرضت ألعاب كتيرة جدا، وفي نفس الوقت الشركة بتحاول تبعت رسالة مختلفة تماما. رسالة بتقول إن منصة الاكس بوكس لسه موجودة ولسه عندها خطط كبيرة جدا للسنين الجاي. احنا شفنا فيديوهات للعبة فيبل وستيت اوف ديكي 3 ولعبة اسمها كلوك وورك ريفولوشن، وطبعا لعبة The Outer Worlds 2 ورجوع سلسلة Everwild وألعاب تانية كتيرة جدا. وكمان Xbox Showcase كان فيه كلام عن مستقبل خدمة الجيم باس، الخدمة اللي بقت تعتبر الأساس حاليا عند Xbox. بس رغم كل الكلام ده أهم لعبة في Xbox Showcase الأخير واللي تعتبر خطفت الأنظار كلها هي طبعا اللعبة الجديدة في سلسلة Gears of War. لعبة Gears of War E-Day كانت أكبر وأقوى مفاجأة في المؤتمر كله. ناس كتير من جمهور اكس بوكس متحمسين جدا لعودة السلسلة دي. سلسلة ألعاب جيرز من زمان جدا كانت واحدة من أهم الأسباب اللي خلت الناس تشتري الاكس بوكس أصلا، وفي وقت ما كان جهاز الاكس بوكس 360 هو اللي في السوق كانت جيرز اوف وور من أهم الألعاب اللي الجهاز ده بيتباع بسببها، لأنه في الوقت ده في سنة 2006 كانت جيرز اوف وور بتقدم جرافيكس وأفكار جديدة تماما. في وقتها Gears of War قدمت عالم مختلف وشخصيات قوية جدا وجيم بلاي مختلف عن ألعاب الشوترز التانية. لكن بعد كده حصل حاجة غريبة، السلسلة فضلت موجودة بس مش بنفس القوة. يعني مثلا Gears of War Judgment اللي نزلت في 2013 كانت لعبة فاشلة، و Gears of War 4 كملت على نفس الفشل، و Gears 5 اللي كانت في 2019 كانت بتحاول تزود عناصر من ألعاب العالم المفتوح بس بدون أي رؤية، وكانت لعبة مملة جدا. وكمان مشكلة Gears 5 انه كان فيها مايكرو ترانزاكشنز كتير وفشلت طبعا بسبب الكلام ده. فسلسلة Gears of War بدأت بداية قوية جدا وبعدين بقت بعيدة شوية عن الشكل اللي احنا عارفينه. وهنا بقى تيجي أهمية اللعبة الجديدة Gears of War E-Day، لأنه بدل ما المطورين يكملوا بعد الأحداث اللي حصلت في الأجزاء الأخيرة، ستوديو The Coalition قرر انه يرجع للبداية. لأنه أحياناً كتير لما بعض سلاسل الألعاب بتكبر قوي المطورين ما بيكونش عندهم جديد، والحل مش إنك تكبر السلسلة أو تعمل لها أجزاء أكتر، الحل أحياناً بيكون إنك ترجع لنقطة البداية أو قبل البداية كمان. Gears of War E-Day هتحكي عن بداية الحدث أو الكارثة اللي غير عالم سيرا اللي هو عالم سلسلة ألعاب جيرز، وهتحكي عن بداية الحرب وبداية العلاقة ما بين ماركوس ودومينيك أبطال السلسلة. وهي دي أهم حاجة في لعبة زي دي، لأن أي حد لعب الأجزاء القديمة عارف كويس قوي إن قوة سلسلة ألعاب جيرز ما كانتش في الوحوش والانفجارات والأكشن، لكن في الشخصيات وعلاقتهم ببعض. والستوديو مركز على الموضوع ده بشكل كبير وبيقول إن القصة هتكون أطول قصة تتعمل في كل ألعاب جيرز، وهتوصل لحوالي 14 ساعة كاملة للقصة الأساسية، وده رقم كبير بالنسبة للسلسلة دي لأن عادة ألعاب جيرز كانت بتبقى أقصر من كده بكتير. وطبعا غير ان القصة طويلة، اللعبة دي هيكون فيها اسرار كتير ومحتوى جانبي وهيكون اكبر من كل الاجزاء اللي فاتت. وفي ناس كتير اتكلموا عن الجرافيكس، ليه بقى؟ لان اللعبة دي بتتعمل بانريل انجن 5. لو ركزنا في الفيديو بتاع لعبة جيرز الجديدة هنلاقي ان الاضاءة وكمية التفاصيل والركام او الدمار اللي في المدينة وكل حاجة تقريبا شكلها حلو وتقيل وقوي جدا من الناحية البصرية، لكن في نفس الوقت وده الغريب بقى الأداء أو البرفورمانس مستقر، ودي حاجة الناس مستغرباها لأن احنا كلنا عارفين المشاكل بتاعت Unreal Engine 5 وبقينا متعودين إن كل ما الجرافيكس يعلى الأداء بيقع، لكن اللعبة دي بتستهدف 4K 60 فريم على الكونسول أو على الأكس بوكس. ولو الكلام ده حصل زي ما شفنا في التريلر يبقى ستوديو The Coalition عامل شغل محترم في الأوبتمايزيشن. ومن كتر ما اللعبة أداءها مستقر في الفيديو الناس بدأت تسأل هو الفيديو ده اتسجل على اكس بوكس ولا بي سي. Unreal Engine 5 مشاكله كتيرة جدا لكن Gears of War E-Day شكلها في التريلر كويس
واتمنى ان هي تشتغل كويس على البي سي، لان الانجن ده كل المشاكل بتاعته بتبقى باينه جدا على البي سي للاسف. Gears of War E-Day شكلها حلو جدا، والستوديو اكد ان كل اللي اتعرض كان من اللعبه نفسها وما كانش فيه اي حاجه CGI او متسجله قبل كده. فدي كده تعتبر بدايه جديده لعوده الحصريات للاكس بوكس، وكان لازم سلسله العاب زي Gears of War ترجع تاني بس بشكل صح، واللعبه دي شكلها هتكون قويه جدا. ممكن تبعتولنا على facebook.com/nugumafm او على الواتساب على 0155 9 55 1006. تعالوا نطلع فاصل سريع ونرجع نكمل كلامنا مع بعض، يلا بينا.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.

0: مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: الفنانة صفوة.
2: طمنا يا دكتور، قال لك ان في اي امل؟
1: في اسرار النجوم مع انجي علي يوم الخميس من الساعة 8 للساعة 10 مساء.
3: لم تشوف محطتك قدامك اهي في الكراتين اللي قدامك دي يا نور عيني. مستغرب ليه؟ اصل اخويا زمان حكالي انه لما جابك في كرتونة.
2: انا مش عارف اعمل لك ايه يا محمد.
1: الفنانة صفوة في أسرار النجوم مع إنجي علي يوم الخميس من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
4: شوف كل برامج ومذيعي نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأس.
5: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
6: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
5: طب غني المزيكا.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nujumafm. انتوا لسه مع XO مع شريف جويفل على نجوم اف ام.
1: لسه مكملين كلامنا عن التكنولوجي والجيمينج في اكس او على نجوم اف ام، ولسه بنتكلم عن اخر الاخبار اللي عند اكس بوكس. من اهم المشاكل اللي كانت عند اكس بوكس كانت مشكلة الادارة بتاعت فيل سبنسر. الراجل ده ليه تاريخ مهم جدا وعمل تطوير وتغيير كبير في اكس بوكس، بس في الاخر بقى بيعمل حاجات غريبة، وتقريبا هو ضيع هوية اكس بوكس. وبسبب اللي هو كان بيعمله في الشركة اجهزة اكس بوكس كان ممكن تختفي تماما. لكن رئيسة اكس بوكس الجديدة عاملة شغل كويس جدا، والناس شايفة ان هي ممكن تخلي اكس بوكس احسن من كده بكتير، وممكن ترجع المنافسة بشكل قوي جدا ضد بلاي ستيشن، وهي فعلا بتحاول تعمل كده. اسعار الجيم باس قلت كتير وبقت احسن، واستوديوهات اكس بوكس بقت بتحاول ترجع تركز على الحصريات زي لعبة جيرز الجديدة وطبعا لعبة هيلو. تعالوا بقى نتكلم عن اخر تصريحات رئيسة اكس بوكس اللي بتبدأ عصر جديد من المنافسة الشرسة ضد بلاي ستيشن. ممكن تبعتولنا على facebook.com/nujumafm أو على الواتساب على 0155-9-55-1006. في السنين اللي فاتت لو سألت أي حد إيه أهم حاجة عند أكس بوكس، ناس كتيرة جدا كانت هتقول خدمة الجيم باس. الخدمة دي غيرت شكل صناعة الجيمينج كلها، وفكرة إنك تدفع اشتراك شهري ويبقى عندك مكتبة ضخمة من الألعاب، وكمان ألعاب التريبل اي الكبيرة تبقى موجودة من أول يوم، دي فكرة قوية جدا وخلت ناس كتيرة تبتدي تدخل عالم الأكس بوكس حتى لو هم ما عندهمش الأجهزة، لأن الخدمة موجودة على البي سي وموجودة على التابلتس والتليفونات المحمولة كمان، وبتشتغل عن طريق الكلاود. لكن واضح إن المرحلة الجاية مختلفة شوي، لأن أكس بوكس دلوقتي بدأت تعيد حساباتها من أول وجديد. ورئيسة اكس بوكس الجديدة الأستاذة آشا شارما قالت ان الفترة اللي فاتت ما كانتش سهلة، وان رفع اسعار اشتراكات الجيم باس عمل تأثير سلبي وعدد المشتركين اتأثر، لان نجاح الجيم باس قايم على فكرة بسيطة قوي، انه بيقدم قيمة عالية مقابل اسعار مقبولة. بس لما الاسعار زادت بشكل مبالغ فيه، الناس ابتدت تشوف ان الجيم باس بالطريقة دي ما بقاش مهم، وفي ناس كتير سابوا الخدمة ولغوا الاشتراك. وواضح طبعا ان ادارة اكس بوكس الجديدة فاهمين الكلام ده كويس جدا، علشان كده آشا شارما كان من اول القرارات اللي عملتها ان هي عدلت اسعار الجيم باس، وقالت انه في نماذج او خطط اشتراك جديدة هتبقى موجودة قريب جدا، لان طول عمر الاشتراكات في الالعاب شبه بعض، في اشتراك ارخص وفي واحد تاني او اتنين سعرهم اغلى وخلاص كده. وهي شايفة انه لازم الموضوع ده يحصل فيه اي تغيير، فممكن يبقى في اشتراكات مرنة اكتر وتدفع على حسب المزايا اللي انت محتاجها. ممكن يكون في حد عايز يلعب اونلاين بس، وحد تاني عايز الالعاب الكبيره في يوم الاصدار، وحد تالت عايز يلعب العاب كلاسيكيه. علشان كده آشا شارما عايزه كل جمهور اكس بوكس يبقى موجود على الجيم باس وبالشكل اللي كل واحد عايزه، ودي فكره عبقريه وهتعمل اختيارات كتير ومش هتخليك مضطر انك تشترك في نوع واحد او اتنين من انواع الخدمه. طيب هي اكس بوكس بتغير خدمات الجيم باس بس ولا بيغيروا الفلسفة كلها؟ احنا بقالنا فترة طويلة شايفين مايكروسوفت بتغير الطريقة بتاعتها، وألعاب اكس بوكس بقت موجودة على المنصة المنافسة البلاي ستيشن، وناس كتير قالوا ان عصر الحصريات انتهى، وانه اكس بوكس هتبقى شركة خدمات بدل ما تكون شركة للألعاب وأجهزة الكونسول. لكن فجأة الصورة بدأت تتغير تاني من ساعة ما آشا شارما اتعينت مكان فيل سبنسر. في تقارير قالت ان مايكروسوفت كانت هتعرض لعبة هيلو كامبين ايفولفد خلال مؤتمر ستيت اوف بلاي بتاع سوني وبلاي ستيشن، وبعدين تراجعت في اخر لحظة. والغريب بقى انه بعد المؤتمر على طول نزل فيديو للعبة هيلو كامبين ايفولفد بس متسجل من على بلاي ستيشن 5 برو، يعني القرار ده طلع فجأة واتطبق في اللحظات الاخيرة. وفي كمان معلومات بتقول ان لعبة جيرز اوف وور اي داي هي كمان كانت هتنزل على البلاي ستيشن 5، وبعدين الكلام ده اتلغى ورجعت وبقت حصرية للاكس بوكس. السنة دي ومع وجود إدارة جديدة، اكس بوكس رجعت تتكلم كتير عن الألعاب نفسها، وعرضوا لعبة جيرز الجديدة، ورجعوا يتكلموا عن مستقبل المنصة. يعني الإدارة الجديدة أو الأستاذة آشا شارما بتحاول إن هي تصلح كل الغلطات اللي عملها فيل سبنسر، علشان كده ألعاب زي جيرز وهيلو بقوا حصريات تاني، لأن جمهور اكس بوكس مش هيلاقي سبب يخليه يروح للمنصة دي تاني غير لما يكون في ألعاب حصرية قوية موجودة على المنصة. وهي دي أكبر مشكلة واجهت اكس بوكس الفترة اللي فاتت، إنه ما كانش فيه رؤية واضحة، والألعاب موجودة على المنصة وموجودة عند المنافس، والناس بقت تقول لنفسها هو أنا ليه أشتري أكس بوكس أصلاً طالما الألعاب موجودة على البي سي وعلى البلاي ستيشن كمان. رئيسة أكس بوكس الجديدة عندها خطة غير كل الكلام ده، وما قدامهاش حل غير إنها ترجع تعتمد على الحصريات القوية وإنه يبقى فيه اشتراكات جديدة وخدمات مختلفة. طيب هل ده معناه إن مفهوم أو فكرة حرب الكونسولز رجعت تاني؟ الإجابة هي رجعت تاني بس بشكل جديد، والأهم إن أكس بوكس أخيراً بقى عندهم إدارة جديدة عايزة ترجع هوية المنصة دي وتبنيها من أول وجديد، وده كان لازم يحصل لأن أكس بوكس كانت رايحة في اتجاه مش كويس. ومن الحاجات اللطيفة اللي عملتها رئيسة أكس بوكس الجديدة إن هي بتحاول توجه رسالة حب للجمهور بس بشكل ذكي جداً في مؤتمر أكس بوكس شو كيس، وقالت للجمهور إن الشركة هتنزل نسخة جديدة لونها أخضر علشان تعبر عن هوية الأكس بوكس، والنسخة دي هتكون شفافة وإنت هتبقى شايف محتويات الجهاز من جوه، وكان المفروض إن الناس اللي حاضرين المؤتمر ياخدوا النسخ دي من الكونسول كهدايا ومعها كنترولر بنفس الشكل، لكن لأن الأجهزة دي لسه مش موجودة في السوق هي قالت لهم أنا هبعت لكم الأجهزة دي على العناوين بتاعتكم السنة دي. طبعا دي حركة تسويق وماركتينج عبقرية جدا. اكس بوكس دلوقتي رجعت تركز على الألعاب الحصرية وسحبوا الألعاب من بلاي ستيشن في آخر لحظة وبدأوا يدوا هدايا للجيمرز، وأول حاجة عملتها رئيسة الشركة الجديدة إن هي عدلت اشتراكات الجيم باس. يبقى كده نقدر نقول إن أكس بوكس ممكن ترجع تاني بقوة ويبقى ليها مستقبل، والمنصة مش هتنتهي زي ما كنا فاكرين، وده الصح وهو ده اللي كان المفروض يحصل، لأن الصناعة محتاجة كده إنه يبقى فيه أكتر من منصة ويبقى فيه منافسة حقيقية، لأنه ما ينفعش منصة زي الأكس بوكس اللي ليها تاريخ تنزل ألعابها في الآخر عند بلاي ستيشن لمجرد إن هم عايزين أرباح وخلاص، والمفروض إن أكس بوكس أكبر من كده. ممكن تبعتولنا على facebook.com/nogumafm أو على الواتساب على 0155-955-1006. نطلع فاصل ونرجع نكمل كلامنا، يلا بينا.
0: انتوا مع XO مع شريف جويفل على نجوم FM،
1: ولسه موجودين معاكم في XO على نجوم FM وبنتكلم دايما عن التكنولوجي وعن الجيمينج. تعالوا بقى نبعد شوية عن أكس بوكس ونروح لبلاي ستيشن، لأنه في مؤتمر State of Play الأخير تم الكشف عن مفاجآت كتيرة. المؤتمر ده كان قوي جدا وكان فيه ألعاب كتير، بس المفاجأة الكبرى كان فيديو الجيم بلاي بتاع لعبة وولفرين. اللعبة دي يا جماعة شكلها عنيفة ودموية جدا، وده المتوقع، احنا بنتكلم عن وولفرين واحد من أعنف الشخصيات وأكترها دموية في عالم مارفل. ستوديو إنسومنياك جيمز فعلا عامل لعبة جديدة ومختلفة. اللعبة دي مش هتكون لعبة سوبر هيرو عادية، والقصة مش هتعتمد على فريق الأكس مان بشكل عام، وفي ناس كتير كانوا فاكرين إننا هنشوف وولفرين وسط فريق الأكس مان، لكن اتضح إن القصة هتركز على شخصية لوجن وعلى رحلته في عالم الميوتنتس، اللي واضح طبعا إن هي هتكون رحلة مظلمة وخطر جدا. تعالوا نتكلم عن لعبة مارفلز وولفرين، واحدة من أكتر الألعاب المثيرة للجدل من عالم مارفل على بلاي ستيشن. ممكن تبعتولنا على facebook.com/nogumafm أو على الواتساب على 0155-955-1006. لعبة وولفرين هتقدم قصة مختلفة، واستوديو إنسومنياك جيمز قال إن الميوتنتس في عالم اللعبة مش مشهورين بالشكل اللي احنا متعودين عليه في أفلام مارفل، لكن هم شخصيات مطاردة وفي ناس بتجري وراهم، والناس أو الجهات المختلفة دول عايزين يخلصوا عليهم. ولوجن هيبدأ رحلته في فريق اسمه تيم أكس، يعني القصة هتتكلم عن فترة مختلفة من حياته، ومش معنى إن القصة مش قايمة على فريق الأكس مان إننا مش هنشوفهم، لأن في شخصيات مهمة جدا موجودة في اللعبة زي جين جراي وميستيك وطبعا سيبر توث العدو اللدود بتاع وولفرين أو لوجن. وطبعا الشخصية اللي كانت مفاجأة في الفيديو بتاع الجيم بلاي هي طبعا شخصية جين جراي، ودورها مش هيكون بسيط، والمطورين أكدوا إنها هتلعب دور أساسي في الأحداث وفي القصة، وهتساعد وولفرين في المعارك والمواجهات باستخدام قدراتها الخاصة. يعني إحنا مش بنتكلم عن لعبة مركزة على القتال بس، لكن التجربة هيكون فيها تنوع وممكن يبقى فيه مهمات فيها تسلل واشتباكات وكمان تعاون ما بين الشخصيات زي اللي حصل في ألعاب سبايدر مان، ودي نقطة مهمة لأن وولفرين أو لوجن هو شخص عنيف جدا وردود أفعاله سريعة، لكن لما يكون معاه حد زي جين جراي ده ممكن يعمل تنوع في الجيم بلاي. وطبعا الناس اللي قروا الكوميكس أو اتفرجوا على أفلام أكس مان الناس دي عارفين كويس قوي أهمية شخصية زي جين جراي بالنسبة لولفرين. والشيء الغريب بقى إن اللعبة دي قدرت تعمل نجاح تجاري كبير وملحوظ جدا بمجرد ما الشركة فتحت الطلبات المسبقة، لعبة مارفلز وولفرين قدرت تتصدر قوائم البري أوردرز في أسواق كتيرة جدا في خلال ساعات قليلة، وفي بعض المناطق قدرت تعدي البري أوردرز بتاعت كول أوف ديوتي مودرن وورفير 4، ودي حاجة ما بتحصلش كتير. في أمريكا وأسبانيا وإنجلترا مارفلز وولفرين بقت في المركز الأول، وكمان نسخة الديلوكس إديشن كانت هي أكتر نسخة اتحجزت، يعني الناس متحمسين جدا للعبة دي ومستعدين يدفعوا مبلغ أكبر علشان الأزياء الحصرية والأكساسوريز بتاعت وولفرين. وبالنسبة للجيم بلاي بقى، احنا شفنا معارك دموية وعنيفة بشكل احنا مش متعودين عليه من ستوديو إنسومنياك جيمز، وتحس ان هم واخدين حاجات كتيرة من ستوديو سانتا مونيكا اللي بيعمل ألعاب جادو فور، بس الكلام هنا مختلف طبعا. لعبة وولفرين هيكون فيها تسلل ومطاردات، واحنا شفنا لوجن وهو راكب موتوسيكل في مشاهد سريعة جدا. المطورين قالوا ان اللعبة دي عبارة عن رحلة مجنونة ومليانة احداث ومفاجآت كتير. طيب هل لعبة مارفلز وولفرين لعبة عالم مفتوح ولا لعبة خطية او لينير؟ بعد النجاح الكبير لسلسلة سبايدر مان كان سهل جدا على استوديو زي انسومنياك جيمز انهم يعملوا مدينة ضخمة ويكرروا نفس الفكرة مع وولفرين، لكن المطورين هنا قرروا يعملوا العكس تماما. في واحد من المطورين اسمه مايك ديلي اكد ان الاستوديو مش مهتم بالموضة بتاعت العاب العالم المفتوح، وانه الهدف الاساسي هو انهم يعملوا تجربة سينمائية خطية او لينير سريعة الايقاع تليق بشخصية زي وولفرين، ودي حاجة كويسة جدا لان السوق دلوقتي بقى مليان العاب عالم مفتوح، وكل سنة بنشوف ألعاب كتيرة فيها خريطة كبيرة جدا ومئات الأنشطة الجانبية اللي بتكون مكررة وأحيانا بتكون مملة، والألعاب الخطية القوية بقت نادرة. شخصية وولفرين طبيعته أصلا قايمة على الاندفاع والقتال العنيف والمواجهات السريعة، شخصية بالشكل ده محتاجة إيقاع سريع، والمطورين شافوا إنه ما ينفعش مع وولفرين فكرة العالم المفتوح. بس ده مش معناه إن اللعبة هتكون عبارة عن ممرات مقفولة طول الوقت، لأن كل منطقة هتدي الجيمرز مساحة معينة من الحرية والاستكشاف، لكن طبعا الكلام ده هيحصل ضمن الإطار اللي هيخدم القصة ويخلي الأحداث متماسكة. ومن أكتر الحاجات اللي الناس اتكلمت عنها كانت كمية الدم والعنف اللي موجودة في اللعبة دي، ودي حاجة جديدة على استوديو إنسومنياك جيمز. لكن مع وولفرين الموضوع مختلف تماما، لأن الشخصية أصلا معروفة في الكوميكس والأفلام بالعنف الشديد، وكان صعب جدا إنها تتقدم بشكل مخفف، والستوديو كان عايز يوصل لنفس مستوى العنف اللي موجود في الكوميكس. لكن هم عملوا حركة حلوة جدا، لأنه في نفس الوقت الناس اللي ما بيحبوش الدم والعنف الزيادة هيكون عندهم اختيار في الإعدادات أو الساتينجز بيقلل أو يلغي تماما التأثيرات أو الإفاكتس الدموية والمشاهد العنيفة بالكامل. مارفلز وولفرين مش هتكون لعبة عادية، وهتكون تجربة قوية جدا، قصة مختلفة، شخصيات قوية من عالم مارفل، وجيم بلاي سريع وعنيف جدا، واللعبة دي هتبقى لينير مش عالم مفتوح، بس فيها اهتمام واضح بالتفاصيل. مارفلز وولفرين هتنزل يوم 15 سبتمبر وهتكون حصرية على البلاي ستيشن 5، وعمرها ما هتنزل على الكمبيوتر، لان هو ده التوجه الجديد عند بلاي ستيشن. ممكن تبعتولنا على facebook.com/نجومة FM او على الواتساب على 0155 9 55 1006. تعالوا نطلع فاصل سريع ونرجع نكمل كلامنا، يلا بينا.

0: المناسب بالنسبة لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبة لي. اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش. وجهة نظرك في حاجة مش لازم تكون نفس وجهة نظري. واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في رأي تاني.
1: نخش في الموضوع على طول.
0: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت. هي الحياة كده متقسمة كده. ولما دققت فيها لقيتها متقسمة على ثلاثة.
2: شكلك فاهم يا نصة.
0: وساعتها جه قرار الثلاث كروت. الأخضر والأحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول إن الثلاث كروت دول طريقة تقييم، تحديث، تصنيف.
1: حضرتك فاهم؟
0: كل أسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت وانت قيم وصنف بقى براحتك. أصل هي في الآخر لعبة، لعبة الثلاث
3: كروت مع ملك شديد كل يوم أربعة من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
4: سيداتي أنساتي سادتي السلام عليكم ورحمة الله.
5: الخطر بعيد حلوة أبو أبو.

Zapata.

0: الاستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: نجوم اف ام انتو مع اكس او مع شريف جويفل على نجوم اف ام.
1: لسه مكملين كلامنا عن التكنولوجي والجيمينج في اكس او على نجوم اف ام. تعالوا بقى نتكلم عن جزء جديد وغريب من واحدة من أعظم سلاسل بلاي ستيشن، سلسلة God of War. لعبة جديدة من نفس الاستوديو اللي هو سانتا مونيكا، وفيديو الجيم بلاي بتاع اللعبة دي اللي تعرض في State of Play عمل ضجة. ناس كتيرة جدا معجبين قوي باللعبة دي، وناس تانية شايفين انها مجرد اضافة وما تستاهلش انها تكون اكتر من DLC او اضافة صغيرة للقصة. والغريب في اللعبة دي انها اول لعبة في سلسلة God of War من غير البطل الاساسي، من غير كريتوس، علشان كده في ناس كتيرة قوي متلخبطة من اللعبة دي، مع ان شكلها حلو جدا والجيم بلاي مختلف وجديد وما تعملش قبل كده في God of War. طيب تعالوا نتكلم عن اهم واغرب مفاجأة طلعت من مؤتمر State of Play، لعبة God of War لاوفي. ممكن تبعتولنا على facebook.com/نجومفأم او على الواتساب على 0155 9 55 1006. من أقوى المفاجآت اللي طلعت من مؤتمر State of Play الأخير كانت لعبة God of War لاوفي. ودي بقى مش مجرد لعبة جديدة في سلسلة God of War، لكنها لعبة بتوجه مختلف. طبعا سلسلة God of War تعتبر من أشهر وأقوى سلاسل الألعاب في التاريخ، ومن أقوى سلاسل الألعاب اللي أنتجتها بلاي ستيشن. وأي حد بيلعب God of War أول حاجة بتيجي في دماغه هي كريتوس، لكن المرة دي الاستوديو قرر يعمل حاجة مختلفة تماما، وقرر يدي دور البطولة لشخصية في اللي هي زوجة كريتوس ووالدة أتريوس. المرة دي في هي البطلة. أي حد لعب God of War 2018 أو God of War Ragnarok أكيد عارف إن في كانت من أهم الشخصيات في القصة كلها، رغم إن هي ماتت من بداية الأحداث. كل رحلات كريتوس وأتريوس في الجزئين اللي فاتوا كانت مبنية على وصيتها الأخيرة، لكن المرة دي سانتا مونيكا قررت ترجع بالزمن شوية وتحكي القصة بتاعت في من العالم الآخر. الأحداث بتاعت اللعبة دي هتحصل بالتوازي مع أحداث God of War 2018 و God of War Ragnarok. وفي ناس شايفين ان دي خطوة غريبة قوي من استوديو سانتا مونيكا، لان واحدة من الانتقادات اللي اتقالت عن ألعاب سوني في السنين الأخيرة ان معظم ألعابها بقت ماشية على نفس النمط، بيعملوا ألعاب ممتازة وإنتاج ضخم جدا وقصص قوية، لكن ساعات بتحس ان انت شايف نفس الفكرة بس بأبطال مختلفين. وبما ان تطوير الألعاب الكبيرة بقى بياخد 6 أو 7 سنين، فطبيعي ان الجيمرز يبقوا عايزين يشوفوا شخصيات وأفكار جديدة، بس ده مش معناه انهم مش عايزين شخصية البطل. لكن الكلام ده بقى هيتغير في اللعبة دي، وفي هي البطلة مش كريتوس، ودي حاجة ما عجبتش ناس كتير. بس لما تتفرج على الفيديو من أول دقيقة هتحس إنه واضح جداً إنه شخصية في هي مش نسخة نسائية من كريتوس، ودي نقطة تتحسب للستوديو لأنه كان سهل قوي إنهم يغيروا شكل الشخصية ويسيبوا كل حاجة تانية زي ما هي. لكن اللي احنا شفناه حاجة مختلفة تماماً. في أسرع بكتير من كريتوس وأخف بكتير في الحركة، وبتعتمد على الحركة المستمرة والقفز، وبتضرب وتعمل كومبوهات في الهواء، وعندها قدرات سحرية. وناس كتير أول ما شافوا الفيديو ده افتكروا على طول ديفل ماي كراي، والتشبيه ده مش بعيد، لأن في عندها القدرة إنها تخلي الأعداء يطيروا من على الأرض ويبقوا في الهواء، وبعدين تكمل عليهم بسلسلة طويلة من الضربات السريعة. فأسلوب القتال هنا أو الجيم بلاي أقرب لديفل ماي كراي، ومختلف تماماً عن أسلوب كريتوس اللي كان قايم على القوة والضربات التقيلة والإحساس بالوزن في كل حركة. وكمان السلاح الرئيسي مختلف تماماً، مفيش بقى الأسلحة اللي زي الليفايثان أكس أو البليدز أوف كيوس، لكن في معاها سيف سحري كبير مرتبط بقوة سحرية غامضة، وهي أصلا عندها قدرات سحرية، يعني هي غير كريتوس تماما. وطبيعي إن في تبقى نسخة مختلفة عن كريتوس، لأن هما الاتنين من أجناس مختلفة. كريتوس هو ابن زوس زي هيركليز وبيرسيوس في الأساطير اليونانية، لكن في هي أصلا جاينت أو من العمالقة في الأساطير النوردية، يعني هي حاجة مختلفة تماما. فالستوديو مش بيعمل لعبة راجناروك تانية، لكن هم بيعملوا تجربة جديدة. استوديو سانتا مونيكا بيحاول يعمل معادلة صعبة جدا، لأنهم عايزين يقدموا تجربة مختلفة لكن من غير ما يضيعوا الهوية أو الستايل بتاع God of War. ودي من أصعب الحاجات اللي أي استوديو ممكن يعملها، لأنك لو أنت استوديو ألعاب وغيرت كل حاجة الجيمرز هيقولوا إن دي مش God of War، ولو ما غيرتش حاجة هيقولوا إن اللعبة دي مجرد نسخة من راجناروك أو من الجزء اللي قبله. اللعبة دي مازال فيها نفس الروح السينمائية ونفس الإخراج الكبير والضخم ونفس الإحساس الملحمي اللي سلسلة جاد أوف وور معروفة بيه، لكن الجيم بلاي أسرع وفي حرية أكتر، وطبعا الجرافيكس حلوة جدا، لكن هي مش جديدة. انت هتشوف نفس الارت دايركشن او التوجه الفني بتاع جاد اوف وور، لكن هو اتحسن كتير لان الانجن بيتطور. الاضاءة والمؤثرات السحرية وتفاصيل البيئة وكمية الحركة السريعة اللي بتحصل على الشاشة في نفس الوقت، كل دي حاجات بتقول ان اللعبة بتتطور وان سانتا مونيكا مازال واحد من اقوى استوديوهات الالعاب اللي موجودة دلوقتي. وطبعا الحركة او الفيزيكس باين ان هي سلسة اكتر بكتير من الاجزاء اللي فاتت، لان الجيم بلاي طبيعته متغيرة. في بتعمل ضربات على الارض وفي الهواء وهي سريعة جدا، وفي بقى شخصية تانية بتساعد في، والشخصية دي عبارة عن مكعب سحري عنده قدرات عجيبة، وانا مش عارف الشيء العجيب ده هيعمل ايه في القصة. واللي عامل دور المكعب ده هو الممثل جاك كويد اللي كان عامل دور هيوي في مسلسل The Boys، والبطلة أو في اللي بتعمل دورها ممثلة مشهورة اسمها ديبرا آن وول. دي بقى مشهورة من مسلسلات مارفل بتاع دير ديفل وذا بانشر. يعني استوديو سانتا مونيكا جايب ممثلين أقوية جدا. بس في سؤال مهم، فين كريتوس؟ احنا شفنا كريتوس في مشهد واحد بس، والاستوديو أكد أكتر من مرة إن كريتوس موجود ومش هيختفي، وإن هم عندهم قصص كتيرة جدا لسه عايزين يعملوها في المستقبل. بس واضح إن الاستوديو عايز ياخد السلسلة في اتجاه جديد شوي، وإنه عالم ألعاب جاد أوف وور يكون أوسع وفي شخصيات تانية، لكن كريتوس هو الأساس طبعا، ولسه هيتعمل عنه ألعاب كتير في المستقبل. هل لعبة جاد أوف وور لوفي هتبقى إضافة قوية فعلا، ولا هتبقى قصة ضعيفة والجرافيكس بتاعتها قوية وملهاش علاقة بالسلسلة؟ ممكن تبعتولنا على facebook.com/nogumafm أو على الواتساب على 0155 9 55 1006. تعالوا نطلع فاصل ونرجع نكمل كلامنا.

0: التفسير، هو ليه عمل كده؟
1: لا معرفش.
0: طيب تفتكر هو اتربى ازاي؟
2: زي ما قالها من سنين.
0: تعرف تتخيل هو اتعرض لايه عشان يبقى بكل القسوه دي؟
3: كل حاجه في حياتي بعملها بصعوبه.
0: اسئله زي دي واكتر بنسالها بعد ما بنقرا قصه قصيره على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصه مع بعض، وتشوف ابطال القصه شبهنا قد ايه، وقد ايه كاتب القصه قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى ان كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده او حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصه لفيلم. لعبه حلوه مش كده؟ وانت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي احنا هنقرا قصص، هنفكر في دوافع ابطالها، وكمان هنحولها لافلام، وهتلاقي نفسك بتقول انا عارف القصه دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
4: ديجا في مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعه 8 للساعه 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.

0: لنجوم اف ام على طول معاك، ونزل الابليكيشن من اب ستور او جوجل بلاي.
1: انتوا لسه مع اكس او مع شريف جويفل على نجوم اف ام،
2: ولسه موجودين معاكم في اكس او على نجوم اف ام، وبنتكلم دايما عن التكنولوجي وعن الجيمينج. عايزين بقى نتكلم عن التحفة الجديدة، لعبة 007 First Light، أجدد لعبة في عالم جيمس بوند. اللعبة دي هي أول محاولة لإعادة إنتاج الشخصية دي من سنين طويلة جدا، وقدرت تقدم حاجة جديدة ومختلفة مع إنها مستوحاة من ألعاب تانية، بس ده ما يمنعش إن اللعبة دي ليها ستايل أو شكل خاص بيها. 007 First Light بتتكلم عن جيمس بوند وهو لسه شاب صغير قبل ما ينضم لعملاء الدبل او في جهاز المخابرات البريطانية او الام اي 6، بس شخصيته بتتكون وبتتغير مع الوقت، وهو ده الهدف من اللعبة دي، انه يكون في سلسلة العاب قايمة على اسم جيمس بوند وبتحكي قصص اصلية وتستمر لسنين طويلة. ولعبة 007 First Light عندها القدرة انها تحقق اللي مطلوب منها، وشكلها هتتحول لسلسلة العاب كبيرة في السنين اللي جاية. ممكن تبعتولنا على facebook.com/نجومفأم أو على الواتساب على 0155-9-55-1006. لعبة First Light 007 عملت نجاح كبير جدا، ومن أول أسبوع استوديو IO Interactive أعلن أن اللعبة دي قدرت تبيع أكتر من 3 مليون نسخة، وده رقم كبير بالنسبة لأول لعبة في مشروع جديد بالشكل ده. والأهم بقى أن المطورين قالوا أن معدلات الجيم بلاي والتفاعل مع اللعبة دي كانت أعلى من توقعاتهم بكتير، وأن أعداد الناس اللي بيلعبوا لعبة 007 الجديدة بيزيد بشكل مستمر على كل المنصات. والنجاح ده مش جاي من فراغ، لأن ناس كتير كانوا مستنيين يشوفوا إزاي استوديو معروف بسلسلة هيتمان هيقدر يتعامل مع شخصية بحجم جيمس بوند، لأن أي استوديو هيعمل لعبة عن 007 أو جيمس بوند هيكون عليه ضغط وتوقعات كبيرة. الناس اللي بيحبوا شخصية جيمس بوند عندهم صورة معينة عن شخصية زي دي، وأي مطور ألعاب بيقرب من عالم جيمس بوند بيبقى مطلوب منه أنه يحافظ على روح الأفلام وفي نفس الوقت يقدم حاجة جديدة. واستوديو IO Interactive قدر يعمل المعادلة دي بشكل كويس جدا، وأكتر حاجة عجبت الناس في اللعبة دي إنها مش بتحاول تقلد الأفلام حرفيا، لكن 007 First Light بتقدم نسخة جديدة من جيمس بوند، شاب صغير لسه متهور شوية ومعندوش خبرة، ومع الوقت احنا بنشوف جيمس بوند وهو بيتطور وبيتعلم وبيتحول للعميل السري اللي احنا كلنا عارفينه. ودي فكرة ذكية، لأنه بدل ما يعيدوا نفس القصص القديمة قرروا أنهم يبنوا عالم جديد بالكامل يقدروا يكملوا عليه لسنين طويلة علشان يبقى فيه أجزاء تانية، واللعبة دي تتحول لفرانشايز كبير. وزي ما قلنا النجاح التجاري كان سريع جدا، لأن 007 First Light باعت أكتر من 1.5 مليون نسخة في أول 24 ساعة، وده خلاها أسرع لعبة مبيعا في تاريخ استوديو IO Interactive، وبعدين عدت 3 مليون نسخة. الرئيس التنفيذي لفريق المطورين قال إنه شايف إن اللعبة دي نجاح كبير بكل المقاييس، وإن الأرقام الحالية عدت توقعاتهم في أسواق كتيرة، وتكلفة تطوير لعبة 007 First Light عدت 200 مليون دولار. يعني إحنا مش بنتكلم عن لعبة متوسطة أو مشروع صغير، لكن إحنا بنتكلم عن أكبر لعبة في تاريخ IO Interactive. والميزانية دي 200 مليون دولار أكبر من تكلفة تطوير ثلاثية هيتمان الأخيرة كلها. الاستوديو كان مؤمن بالمشروع ده من البداية، وكان مستعد إن هو ياخد مخاطرة كبيرة علشان يقدم نسخة جديدة من جيمس بوند. استوديو IO Interactive كان معروف لسنين طويلة بأنه متخصص في ألعاب التسلل والاغتيالات زي هيتمان، والحقيقة بقى إن الخبرة اللي عند الاستوديو ده في ألعاب هيتمان باينة جدا في اللعبة دي. ناس كتير لعبوا 007 First Light وقالوا انهم شافوا بعض افكار هيتمان، لكن التنفيذ اتعمل بشكل سينمائي اكتر والحركة اسرع، وده لان جيمس بوند وايجنت 47 عندهم حاجات كتير مشتركة. الاتنين بيعتمدوا على التخطيط والتسلل واستخدام الادوات المختلفة، لكن جيمس بوند طبعا مندفع اكتر وبيميل للاكشن والمطاردات والانفجارات، ويمكن هو ده اللي خلى اللعبة يبقى عندها ايدنتيتي او ستايل خاص بيها بدل ما تبقى مجرد نسخة متكررة من ألعاب هيتمان. واهم حاجة في الموضوع ده كله ان لعبة First Light اثبتت ان شخصية جيمس بوند لسه بتقدر تنجح جدا في عالم الألعاب. احنا بقالنا سنين طويلة قوي ما شفناش ألعاب لشخصية جيمس بوند، ودلوقتي ظهر المشروع الجديد ده وحقق مبيعات قوية وعمل تقييمات ممتازة وقدر يرجع اسم 007 للمنافسة مرة تانية. قصة اللعبة حلوة جدا وهتخليك مستمتع وانت بتلعب. اللعبة دي فيها نوستالجيا غريبة مع انها بتحكي قصة جديدة. 007 First Light اتعمل لها اوبتمايزيشن كويس جدا على اجهزة الكونسول، لكن على البي سي هي طبعا لعبة تقيلة، واي حد هيلعبها لازم يشغل التكنولوجيز بتاعت انفيديا لانها بتقدم تفاصيل كتير، والتفاصيل الحلوة دي بتوقع الفريمات طبعا، والدي ال اس اس والفريم جنريشن هو الحل في الالعاب اللي زي دي. ولو استوديو اي او انتراكتيف فضل يدعم اللعبة دي بالمحتوى الجديد وبالابديتس وقدر يحافظ على اهتمام الجيمرز، فممكن جدا نكون قدام بداية سلسلة ضخمة تستمر لسنين طويلة.

دلوقتي جمعتكم مع أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير على نجوم أفقام، نجوم أفقام على كيفك.

بكل الحب هنتكلم عن الحب، وبكل الحب هنناقش كل قضايا الحب، وبكل الحب هنتقابل ولمدة ساعتين

الفراق ليس رحيل الأشخاص فحسب، بل رحيل جزء من أرواحنا. مستمعينا أهلا بكم وحلقة جديدة من أنا ونجوم هواك. حلقتنا النهاردة عن قرار الفراق، أو قرار الفراق بقى بالبلدي كده. الفراق بنسبة كبيرة جدا بيبقى قرار، وبنسبة كبيرة جدا بيبقى ملوش أي علاقة بالقرار. خلونا نبدأ باللي ملوش علاقة بالقرار. الفراق اللي ملوش علاقة بالقرار هو فراق شخص قريب، حبيب، أب، أم، أخ، صديق، وبيبقى الفراق ده اللي كتبه ربنا سبحانه وتعالى، لأن دي بتبقى نهاية حياته. ففي الحالة دي مفيش في إيدينا أي قرار ناخده ولا أي حاجة نتحكم فيها، لأن ده قدر ربنا سبحانه وتعالى. ولكن في جزئية صغيرة في الحتة دي برضو فيها قرار بياخده الإنسان. الإنسان بياخد قرار هنا إنه يستمر في حياته، إنه يكمل حياته، إنه يتقبل وضع الفراق، لأن خلاص عارف ومتأكد إنه مش في إيده. وفي نوع تاني من الفراق بيبقوا شخصين أيا كانوا، محبين، مخطوبين، متزوجين، أصدقاء، إخوات، أهل، وحد فيهم بياخد قرار الفراق. والبني آدم اللي بياخد قرار الفراق ده، يا بياخد قرار الفراق ده لأنه وصل لنهاية صبره مع الطرف التاني، أو وصل لقمة يأسه من أن العلاقة دي تستمر، أو باع فجأة بدون أي مسببات. فجأة اكتشف أنه هو في أوبشنز أو في اختيارات تانية أفضل، فقرر الفراق. فهنا بيبقى قرار. الطرف التاني ملوش اي يد في هذا القرار، فبيعتبر ان هو اتغدر بيه، اتخان، اتباع، يعني ملوش اي يد في ده، ولكن هو الوحيد في العلاقة، الطرف اللي في العلاقة اللي بيتألم، لان اللي خد القرار بناء على انه زهق او لقى اوبشن جديد، او بناء على انه خلاص يأس من العلاقة دي ممكن تكمل، خد القرار. واللي بياخد دايما القرار في البداية ما بيتألمش زي اللي بيستقبل القرار. يعني انا لو خدت قرار ان انا ابعد عن حد، انا واخد القرار وخلاص، ما بتوجعش، حتى لو في شوية حزن ما بتوجعش قوي. انما اللي اتصدم من الناحية التانية وقلت له فجأة شكرا مش هنكمل مع بعض، ده مش بيتوجع، لا، مش بيتجرح، لا، ده بيتدبح، بينزف، لأنه بيبقى في حالة قلق، عدم فهم، حاسس زي ما يكون كان ماشي في طريق وفجأة كالألم دوخ وقعه على الأرض، مش عارف الألم ده كاله منين وليه وسببه ايه، والإصابة اللي جات له دي هيخف منها ازاي، فبيتألم جامد. ولكن بتيجي لحظة انه هو نفسه بياخد قرار الفراق. يعني مش هو اللي خد قرار الفراق في الأول، ولكن هو اتفارق، ولكن من كتر الوجع بيقف مع نفسه وقفة. وده لما يكون الإنسان شجاع ويقول لأ، أنا من جوايا هفارق، من جوايا هنسى، من جوايا مش عايز اشوفه، من جوايا مش عايز اكمل، من جوايا هقف على رجلي تاني واكمل حياتي ومش واقفة على حد. فبياخد من جواه قرار الفراق. قرار الفراق بتاع الشخص اللي اتفارق واللي اتجرح واللي اتدبح، لما بياخده بيبقى قرار قوي جدا، لانه خده بعد ألم، خده بعد وجع وجرح كبير، فخده بلا رجعة، خده وهو حاسس ان هو انسان بينقذ نفسه من الموت. قرار الفراق ده موضوع حلقتنا النهاردة.
قبل ما نطلع الفاصل انا عندي رجاء وطلب من كل مستمعي انا ونجوم معاك. ليه صديق وصديق عزيز جدا، يعني مش صديق عابر ولا صديق عرفته كده فترة ولا عرفته من الوسط الفني، ولكن عرفته من زمان وتربطني بيه صداقة قوية جدا. هو وصرته يعني صداقة قوية، بمعنى صداقة قوية. هو في محنة، في أزمة صحية، ومحتاج ان احنا كلنا ندعيله بالشفاء. صديقي ده يبقى الفنان الممثل الأستاذ محمد مرزبان. يمكن ناس كتير شافوا على السوشيال ميديا أخبار حادثة الفنان محمد مرزبان اللي كان على طريق الإسماعيلية قبل البوابات الإسماعيلية في طريق العودة، حادثة موتوسيكل، وحادثة كانت بشعة جدا وقوية جدا. محمد شخصية محترمة وفنان محترم جدا وفنان محترم نفسه جدا في الوسط، وانا اعرفه من قبل ما يبقى فنان ومن قبل ما نبقى مذيع ومن قبل حتى ما افكر ابقى مطرب من واحنا صغارين. فانا بس عايز اطلب من حضراتكم رجاء محبة، يعني ندعي لمحمد مرزبان بالشفاء، لان محمد في غيبوبة وعمل عملية كبيرة جدا امبارح في المخ عشان يوقف النزيف، وعنده 8 ضلوع مكسورين وعظمة الترقوة مكسورة ودراعه مكسور وعنده كسر في قاعة الجمجمة، وحالته الصحية سيئة جدا بسبب الحادث. والحادث كان بسبب شخص خطأ من شخص تاني مش من محمد. فرجاء من كل اللي بيسمعونا، مش هنخسر حاجة ان احنا نرفع ايدينا للسماء ونقول يا رب اشفي محمد مرزبان ورجعوا لبيته ولأسرته ولبناته ولزوجته ولكل محبيه بالسلامة. هو محتاج الدعاء ومحتاج معجزة علشان يرجع تاني ينور بيته ويفرح زوجته وأولاده. تعليق تاني، حاجة بجد مضايقاني، يعني بخصوص الحادثة طلعت شخصيات عامة وشخصيات مش عامة، شخصيات عادية، اللي قال ربنا يشفيه وربنا يقومه بالسلامة وربنا ودعوا له بالخير، ناس قلوبها طيبة وحلوة كتير يعني، محبيه كمان والناس اللي حتى ما كانش تعرفه. وطلعت شخصيات تقول كلام عجيب جدا. اللي طالع يقول انا بخاف من الموتوسيكلات وطول عمري بخاف من الموتوسيكلات وما كانش المفروض يركب موتوسيكلات والناس بتتهور و خلافه والموتوسيكلات دي اداه قتل. طيب يا اخي احنا في وضع دلوقتي معين والراجل ده في المستشفى بين يدي الله، يبقى ندعي له. واللي تطلع تقول لك محمد مرزبان ده انسان، يعني عشان تعرفوا ان الفنانين مش كلهم، ده انسان امكانياته الماديه ضعيفه وبيركب موتوسيكل صيني زي بتوع الدليفري وبتاع وحاجات كده، حضرتك تعرفيه منين عشان تحكمي بحاجه زي كده؟ تعرفيه منين؟ الاستاذ محمد مرزبان رجل متعلم ودارس في انجلترا، يعني جامعته خدها من انجلترا، وانا اعرف اسرته كمان، والده ووالدته ناس محترمه وناس في قمه الرقي ومن عيله كبيره جدا، وعمه كان وزير وراجل محترم، والموتوسيكل اللي راكبه كان بتمن عربية فخمة كمان، هو راجل مهاوي ركوب الموتوسيكلات. فأرجوكم بدل ما نطلع نقول أي كلام في أي حاجة، ندعي للراجل بالشفاء وكفاية على كده. حلقتنا النهاردة عن قرار الفراق. تليفوناتنا 3835022 والواتساب على 0155 955 1006.

أشد وجع الفراق حين يصبح اللقاء ذكرى ويصبح الحنين وطنا لا نستطيع العودة إليه. لسه بنتكلم في الحب وحلقتنا النهاردة عن قرار الفراق. تليفوناتنا 3835022 والواتساب على 0155-955-1006. معكم على الهواء أسامة منير وأبو سفيان على 106.10 نجوم FM.

0: وأراك مهما غبت طيفا حاضرا، وسواك لست أراه حتى لو حضر. إلى جدتي المتوفية من بسيمة رمضان. الرسالة من أم صالح إلى عبده صالح. يا عبده صالح، وحشتني قوي والدنيا من غيرك تقيلة، بس بدعي لك دايما ربنا يفرجها عليك ويكتب لك السلامة ويقربك لينا بخير وسعادة، والعيال دايما بيسألوا عليك وبيستنوا رجوعك. شكرا للبرنامج أستاذ أسامة منير الجميل اللي بيدي فرصة لقلوبنا إنها توصل كلامنا. بشكرك أنا جدا على الرسالة. الفراق عمره ما كان قرار سهل، بس ساعات بيبقى أهون من وجع الاستمرار في علاقة فاشلة. الفراق من أصعب القرارات، ومع ذلك ممكن يكون القرار الوحيد اللي بنحافظ بيه على الجزء الباقي من كرامتنا. حاضر. ممكن أرسل لخطيبي مصطفى وأقول له ربنا يرجعك ليا بالسلامة وتعدي كل الصعب، ونعدي كل الصعب، وهفضل أقول لك إني بحبك وهفضل جنبك وسندك، وربنا يبعد عننا أي فراق، وعرفت أتصرف وأعمل صفحة جديدة علشان خاطر عيونك. بحبك يا أطيب وأحن قلب من بندقة. صباح الخير يا أستاذ أسامة، أنا أحمد حسين، نفسي تعمل حلقة عن الإهمال، وتعمل إيه لوحدة بيتها كله إهمال يا أستاذ أسامة؟ حاضر. أنا والله يا أستاذ أحمد، أنا النهاردة افتكرت الرسالة بتاعت حضرتك وكنت عايز أعمل حلقة عن الإهمال، ولكن حاضر أحضر لها تحت أمرك، لأنك أنت كمان عايز تتكلم مش الإهمال العاطفي، لا، الست اللي مهملة بيتها، وما أسوأ الست اللي مهملة في بيتها، لأن المهملة في بيتها مهملة في جوزها، مهملة في ولادها، مهملة في عطائها، في كل حاجة. والبيت يعني المفروض اتعمل علشان يكون سكن الناس تعيش فيه في هدوء، ويكون بيت نظيف، ويكون بيت مترتب، ويكون كل حاجة فيه حلوة، ما يبقاش، أنا آسف في الكلمة، زريبة، يعني ما حدش يقدر يعيش الحياة دي. صباح الخير والسعادة على المحترم بزيادة صديق الجميل أسامة منير. عايز أقول أرخص شيء تشتريه شخص تخاف عليه وتعمل له حساب تعيش تهتم بيه، وبعمرك تشتريه لو تعبت هتلاقيه فص ملح وداب، ويعيش وياك في خيرك معاك ما يشوفش غيرك وقت الشدة غاب. خالص تحياتي الشاعر محمد أبو راشد العرباوي. حلو أنت، تحياتي يا محمد، وحلو الكلام قوي. والله صباحك معطر بذكر الله، ويومك كله خير وبركة ورزق على حضرتك وأسرتك وكل أحبابك. بعد إذن حضرتك ممكن أرسل سلامي لابني هاني زلط وأقول له إني وإخواته وولادهم كلنا الحمد لله بخير وبيسلموا عليك، ومش ناقصنا غير وجودك معانا قريب بإذن الله. ربنا يفرج عليك أنت وكل اللي زيك، خلي بالك من نفسك وصحتك، وأم محمد مش بترد علينا، ومش قلت لك خليك مع نفسك مالكش دعوه بحد. بعتذر لحضرتك يا اسامه على الاطاله، ربنا يفرح قلبك زي ما بتفرح قلبي. وبتقرا الرساله من الحاجه ام وائل. الحاجه ام وائل ربنا يقرب البعيد ويرجعه بالسلامه باذن الله. اديني رقم مصري اكلمك عليه من السعوديه. بص انا ما عندناش هنا غير 3835022، ده الرقم المصري الوحيد اللي عندنا. يسعد صباحك بكل خير، وان شاء الله يومك جميل. عايزك تقول لمحمد مصطفى ابو سليم ربنا يخليك ليا ويبارك في سليم، وتشوفه دكتور ربنا يبارك فيه ويفرحكم بيه. صباح الخير يا استاذ اسامه، خالص دعائنا بالشفاء العاجل للفنان محمد مرزبان، وربنا يقومه بالسلامه والاسرته والمحبيه. ثانيا بقى عايز اقول لاخويا وحبيبي محمد زايد مجاهد، اعذرني لو ما ردتش عليك، والله بمر بمشاكل وظروف شخصيه، ولو بتسال عليا هتعرف. تحياتي ليك يا اسامه مصطفى من المنصوره. هاجر محمود بتقول الشده غربله اللمه الكدابه. فعلا الشده غربله اللمه الكدابه، ده وضع طبيعي يا هاجر، يعني بيبانوا على طول في الشده. غادة البنا بتقول ده الموت بالبطيء حرفيا. الجانب الجميل من الأوقات الصعبة هو إن الأرواح الزائفة لا تبقى بقربك. من هبة عبد الله. طيب خلونا نبدا بقى حلقتنا النهارده. نستقبل اول اتصال تليفوني ونقول الو.
1: الو.
0: ايوه
1: خير.
0: مساء النور. اهلا بيك. ازيك؟ الحمد لله تمام. تحبي تقولي اسمك ولا بلاش؟
1: لا بلاش.
0: طيب كم سنه؟
1: 45.
0: مرتبطه؟
1: مرتبطه.
0: متجوزه بقالك قد ايه؟
1: متجوزه دلوقتي بقالي 8 سنين.
0: طيب متجوزه عن حب ولا جواز تقليدي؟
1: والله لو بالنسبه لي انا فعلا كحب، لكن هو بالنسبه
0: له. عندك اولاد؟
1: معايا بنت.
0: ربنا يخليهم لك. طيب احكي لي بقى ايه الموضوع؟
1: والله اولا هي دي مش اول جوازه
0: ليكي. دي مش اول جوازه ليكي؟
1: دي ثاني جوازه. طبعا انا كنت متجوزه قبل كده وخلفت بنتي دي، ما حصلش نصيب مع
0: بنتي. هو صوت حضرتك بيقطع بس شويه، فممكن نبقى جنب التليفون ونقرب بس صوتنا كده عشان نعرف اسمع حضرتك
1: كده. كويس حضرتك؟
0: كده احسن كتير.
1: تمام. بقول لحضرتك انا طبعا كنت متجوزه وما حصلش نصيب وخلفت بنتي، وقعدت حوالي 9 بعد 10 سنين من غير جواز، وبعد كده تقابلت الاستاذ زواج. طبعا شغلي قابلته وتعرفنا على بعض واتجوزنا. هو كان ارمل مع 4 اولاد واتجوزنا، وكنت فعلا حبيته معنى كلمة حبيته يعني. لكن هو طبعا كان مفاهيم من الأول إن هو فعلا بيحبني، لكن مع العشرة أنا ما شفتش ده خالص. بعد ما يعتبر بعد فترتي أنا كنت بشتغل عشان خاطر أنا كنت غني، وأنا بشتغل عشان خاطر ظروف بنتي يعني، ولادها مش بتدفع. حصل بعد كده إن أنا بعد حوالي 2 سنين من جوازنا حصلت لي حادثة.
0: وأنا
1: بشوفها. حتى دي قعدتني في السجن بقالي 4 سنين دلوقتي. طبعا انا عندي والدتي
0: اثرت على حركتك وكده يعني.
1: لان الحادثة دي جت لي في رجلي. فطبعا خلتني ما بتحركش. عملت 15 عملية لحد دلوقتي لسه في مازال تاني. طبعا انا بصيت ان هو طبعا معاه اولاد، ما حدش كان هيخدمني، فانا كنت قاعدة عند مامتي أصبحت إن هي تخدمني وبنتي وأخواتي وكده يعني. لما لقيت الوقت يزيد وكده كنت بقول له اتجوز يعني وشوف حياتك، علشان يعني أنا مش هفيدك بحاجة. كان بيقول لي طيب وماشي، سيبيها على الله وسيبيها على ربنا يعني، كاين إن أنا مثلا مش بفكر في الموضوع ده، سيبيها ربنا يمشيها زي ما يمشي والكلام ده. كنت بفكر لحد ما جه في يوم بقى بيحكي لي إن في حد اتعرف عليه وبيكلمه، والست دي جارتنا في البيت واتكلم معاها وبتخش البيت عندي وهو بينزل عندها وحوارات. ولما اتكلمت وزعقت وقلت طب خلاص لما انت خلاص يعني شفت حياتك.
0: طب انت اتكلمتي وزعقتي وزعلتي، مش انت اللي قلت له روح اتجوز؟
1: قلت له طب هو ما هو كده مش راضي يتجوز، هو قاعد كده.
0: طيب ما هو لما رضي يعرف حد اتضايقتي؟
1: لا اتضايقتي ليه؟ لان انا قلت له لو انت خلاص هتني يبقى كل واحد فينا يروح
0: لحاله.
1: انا حددت من الاول.
0: وهو لا عايز يحتفظ بيكي تبقي موجوده معاه في حياته ويتجوز.
1: قلت له خلاص طب ما ماشي، لو انت هتحتفظ بيا في حياتك هل حياتنا دي هتبقى ازاي؟ نفرض ربنا كرمني وقمت وخفيت ورجعت البيت، هتبقى حياتنا ازاي؟ وهي موجوده. ما بقاش بيرد عليا. خلاص يا ابن الناس طب شوف حياتك. ابني. لا انا مش عايزه اطلق. طب واخرتها هنفضل كده؟ ما هو انا ابقى كده وانت هناك عايش حياتك وسايبني.
0: طب هو بقاله قد ايه على الوضع ده معاكي بعد ما تعبتي؟
1: بقاله سنتين.
0: وسنتين طبعا ما فيش علاقه زوجيه، ما فيش اي حاجه.
1: احنا الاربع سنين ما فيش علاقه زوجيه.
0: من ساعه ما اتجوزتي؟
1: لا من ساعه الحادثه.
0: من ساعه الحادثه.
1: من ساعه الحادثه. لا الاول كان طبعا العلاقه موجوده تمام. لدرجة ان هو لما كنا متجوز كان بيقول لي انا ما عشتش زي اللي انا عشته معاكي، انت عايشتيني حياة انا عمري ما عشتها.
0: ما يمكن عشان كده هو لسه متمسك بيكي وحبك ولكن برضه هو كراجل عنده احتياجات فكر. والكلمه اللي انت قلتها له
1: انا اتجوز، انا ما قلتلوش لا، وقلت له طب طلقني او سيبني في حالي. هو لا انت موجوده. طبعا اتكلمت اتصل بيا في التليفون ولا انا انتظار تكلمي مين؟ انت فتحت التليفون بتفتحي التليفون ليه؟ بتعملي ايه؟ طبعا لما بتيجي الموضوع اولا هو مش بيصرف طبعا انا عشان ظروف الماديه والدتي واخواتي هم اللي متكفلين. طبعا حياتنا بعد كده لما جه قلت له خلاص بقى انا تعبت من الوضع ده، لانه اسلوبه بقى بيتغير معايا، بقى بيتخانق معايا كتير، مشاكل كتير. طب خلاص يا ابن الناس كل واحد يبقى لحاله، لا قلت له خلاص يعني ظروفك كلها.
0: طب هو رافض ينفصل ليه؟
1: ما اعرفش حاولت كتير ان انا افهم.
0: مع انك انت عايشه عند والدتك وهو عايش في بيته مع اولاده وما فيش اي علاقه ما بينكم، ليه رافض؟ هل مثلا محرج ينفصل عشان ما حدش يقول عليه ان هو انفصل وبعد عنك؟
1: يقولها لي في الاول انا ازاي اسيبك في الوقت ده، الناس تقول عليا ايه؟ وبعد كده بيقول لي لا انا ما قصدتش المعنى بنتي، فهمتي انا بتكلم عن عمك. طب الست دي ظروفها واحد اتنين تلاتة، دي معاها بنات وانا معايا اولاد، والبنات لازم يقعدوا معانا في البيت مش عارف ايه. طب حليت له كل ما انت تتخيله ان هو عشان يرتبط ويعيش حياته، قلنا له انا بتمنى لك الخير مش عشان ان انا مثلا يعني تعبت خلاص هبقى واخداك ليا لوحدي ومش عايزاك تعيش حياتك. لا حكيت له ان هو يعمل ايه في الشقه ويقفل ايه ويفتح ايه على اساس ان هو يعيش حياته والبنات بيجوا.
0: طب ده انت اديتي له العرض كامل متكامل
1: كله اقسم بالله.
0: طيب ما هو النهارده ممكن يكون بيفكر انه يرتبط بالست دي.
1: طب ما هو ماشي، انا قلت له بعد كده قال لي لا انا خلاص خرجتها من حياتي وانا اخترت كده مش عايز حد. قعدنا حوالي 4-5 شهور وهو برضو اسلوبه متغير معايا، لحد ما جه من حوالي شهرين كده بيقول لي احنا الاثنين طبعا بنتكلم على موضوع النت والفيس والكلام ده، ما تفتحيش النت وممكن اقول لك هنا يا هو.
0: ليه بيقول لك ما تفتحيش النت؟
1: ما اعرفش
0: بيغير عليك يعني؟
1: طيب انا بفتحه وقتي وقت معين يعني مش تحت شرط ان انا ببقى قبل النار على الفيس. لا انا عايزك ما تبقيش معاك. طب خاطر قفلت الفيس يومين ثلاثة أربعة برضه مش عاجب.
0: مش عاجبه ايه؟ ما انت قفلتي الفيسبوك خلاص.
1: والله قفلت بيومين والثلاثة والأربع أيام. بعد كده قال لي لا خلاص بصي احنا الاثنين مش فايدين بعض، فاحنا الاثنين نسيب بعض. يعني انت ممكن تخرب بيتك عشان خاطر النت؟ قال لي اخرب بيتي عشان خاطر النت. احنا الاثنين مش فايدين بعض، خلينا نبعد عن بعض احسن. طب خلاص لما يبقى يجي لي فلوس ابقى اطلق.
0: ليه؟ هو منتظر ايه؟ عشان يديكي نفقه يعني؟
1: لا.
0: امال؟
1: فلوس المأذون.
0: فلوس المأذون، يعني هو واقفة على فلوس المأذون، وفلوس المأذون دي كام تقريبا يعني؟
1: الله أعلم والله
0: ما أعرفش. أنا ما أعرفش فلوس المأذون دي بتبقى رقم جامد يا ميدو في الطلاق؟ لا ما أعتقدش يعني.
1: ما أعرفش بصراحة. لما تجيلي فلوس أنا هنفصل. طب أنت خلاص أنا هديك الفلوس وننفصل وبعد كده وقت ما تجيلك فلوس نبقى. قال لي لا أنا مش هاخد منك
0: فلوس. بصي من الواضح إن هو ممكن يكون بيتلكك متمسك بيكي بأي شكل من الأشكال، ومش عارف يعمل ايه، او في قدامه خطوه ممكن ياخدها ومتردد جدا مش عايز ياخدها. عارفه اللي هو ما بين البنين يعني، زوجته بتقول له اتجوز لان احنا بقى لنا 4 سنين بعيد عن بعض، وافصل البيت واعمل هنا وابني حيطه هنا ووسع لنفسك هنا واعمل واعمل واعمل، ولكن هو خايف ياخد الخطوه، وعشان خايف ياخد الخطوه بيقدم رجلي وبيأخر رجلي. فقلت له انت لا خلاص يبقى طلقني بعد ما عرفتي ان هو بيحاول. فهو الراجل في حيره، ومن الواضح حتى ان هو كمان مش عايز يطلقك، يعني بيحاول يتلكك عشان تفضلوا موجودين مع بعض شويه، ان في حاجه جواه ليكي هو شايلها في قلبه، فمش عايز يطلقك ومش عايز يبعد عنك، ويمكن عنده امل ان ربنا سبحانه وتعالى يعني يفرجها والامور تتظبط والحاله الصحيه بتاعت حضرتك تتحسن. انتظري شويه وشوفي الرد هيكون عامل ازاي، لان ساعات بنبقى واخدين قرارات واحنا في عز الموقف وما بنبقى مش متخيلين اي حاجه تانية غير القرار اللي احنا خدناه، ولكن الوقت والزمن ولو حتى زمن قصير جدا ممكن يغير حاجات كتيره جدا في الحسبه بتاعتنا ونشوف الدنيا بشكل تاني. ممكن تتطلقي وممكن تفضلي وهو اللي يبعد عن الست اللي هو مرتبط بيها دي ويقرر ان هو يكمل معاكي.

هناك وداع ينتهي عند آخر كلمة، ووداع آخر يبدأ بعد آخر كلمة ولا ينتهي أبدا. مستمعينا، لسه بنتكلم في الحب وحلقتنا النهاردة عن قرار الفراق. تليفوناتنا 3835022 والواتساب على 0155-955-1006. معكم على الهواء أسامة منير وأبو سفيان على 106.10 نجوم FM.

0: قرار الفراق هو خيار واعي وحاسم بإنهاء علاقة عاطفية أو زوجية، يحدث عندما يصل الطرفان أو أحدهما إلى قناعة باستحالة استمرار الحياة المشتركة نتيجة تراكمات أو اختلافات جوهرية أو انعدام التوافق. بهدف يهدف هذا القرار إلى وضع حد لمعاناة مستمرة وبدء حياة جديدة. تحياتي ليك يا أستاذ أسامة، وربنا يشفي الأستاذ محمد ويقومه بالسلامة يا رب. من عبد الله الرفاعي برهنتوش المنصورة. بشكرك جدا يا عبد الله. هو فعلا زي ما انت بتقول كده، بس كتير من الناس بتاخد القرار في حين ان الطرف الاخر بيبقى رافض القرار، بيبقى متمسك بالعلاقة. فتمسك الطرف الاخر بالعلاقة هو اللي بيخلي قرار الوداع بالنسبة له قرار صعب. يعني انا بس بشوف الايباد بيهنج الايباد، والله العظيم خلاص اشتكى مني. طيب صباح الفل يا أستاذ أسامة. الفراق هو أشبه ببتر روحي. يا تشبيه وحش قوي، بتر روحي ده. يلتئم الجرح مع الوقت، ولكننا لا نعود أبدا كما كنا قبل الفقد. الجزء الأول، الجزء الذي يرحل معهم، يترك فراغا لا يملأه شخص آخر، بل نتعلم نحن كيف نعيش حول هذا الفراغ. أبو تميم بيبعت سلام لأصحابه اللي قاعدين كلهم بيسمعوك. والله أبو عادل وإبراهيم وعابد وأبو صالح وأبو مالك وفرحات وحسام، تحياتي ليهم جميعا. طيب مساء الخير من وعد حمادة. إزيك يا أبو وعد، عامل إيه؟ يا رب تكون بخير. يا رب تكون بخير. انا تمام الحمد لله، وانا جاي يوم السبت ان شاء الله، ولو محتاج حاجه ابعت لي سلامي ليك لحد ما اخدك في حضني. يا اغلى حاجه في حياتي، بحبك قوي حماد عرفات. انا بسمعك النهارده ولاول مره في الشارع ومبسوطه قوي. طمنا عنك النهارده من رغده سيف. يا رغده ربنا يخليكي. لا انا الحمد لله تمام زي الفل، وسعيد انك متابعيني وبتسمعيني، يعني حاجة بجد غالية علي. الرحيل، صباح الخير يا أسامة، وحشني. موضوع جميل من مينا عاطف. بيقول الرحيل رغم ما به من ألم إلا كلمة، الرحيل كلمة رغم ما بها من ألم إلا أنها تحمل رسالة أن هناك موعد آخر بلقاء، وقتها سيلتقي كل الأحباب في الفراق في الحياة بين الأحباب، وهو الموت. والفراق بالموت هو موعد بلقاء من مينا عاطف. المعنى يعني تقيل قوي يا مينا، يعني تقيل بجد يعني. طيب عندي رسالة، هي طويلة شوية بس هحاول ايه اقراها. يلا رجاء ممكن تقرا الرسالة بتاعتي يا استاذ اسامة، حقيقي محتاجة مساعدتك. اولا انا بحب البرنامج بتاع حضرتك قوي، ومتابع بقالي 5 سنين تقريبا، وحقيقي بستنى الحلقة بتاعتك بفارغ الصبر. كنت عايز احكي لك مشكلتي. مبدئيا عندي 18 سنة، انا وابن خالي بنحب بعض، بس انا لسه ما قلتلوش حاجة، لكن هو عارف اني بحبه واعترف لي بحبه، وهو كان عايز يكلم مامتي ومامته ويفتحهم يعني في موضوعنا، بس انا مترددة وخايفة من المستقبل ومن اللي جاي، لان حصل حاجة زمان يعني وانا طفلة عندي حوالي 6 سنين، مش عارفة اقولها لحضرتك ازاي، وهل ينفع اقول حاجة زي كده ولا لا. انا شبه اتعرضت للاغتصاب، بس انا بنته. المشكلة الاكبر ان الشخص اللي عمل كده يبقى اخو ابن خالي اللي بحبه، اللي هو يبقى ابن خالي برضه، وانا كنت طفلة ومش فاهمة حاجة، بس كنت حاسة ان دي حاجة عيب وغلط، وما عملش كده مرة، لا عمل كده كتير، وكان بيستغلني ويستغل اني مش فاهمة حاجة واني اخاف اقول على اللي بيعمله. كنت صغيرة قوي، ومامتي انا هي ما كناش قريبين من بعض، وما زال لحد دلوقتي كمان، فخفت احكي لها اللي بيحصل واللي بيعمله، مع اني ما عملتش حاجة غلط ولا كنت فاهمة اللي بيحصل، لكن خفت لان مامتي جديدة شوية وعصبية، وانا بقى خايفة انا وابن خالي نرتبط وكده ونعمل خطوبة مثلا، فاخوي يقول له على اللي حصل، فابن خالي يبعد عني او يكرهني بسبب اني خبيت عنه حاجة زي كده وما عرفتوش من البداية. بصي انت في موقف يعني من اصعب ما يمكن، يعني حقيقي موقف من اصعب ما يمكن، لان انت النهارده لو عرفتي ممكن الموضوع ينتهي برضو، وفي نفس الوقت هيتخانق مع اخوه، هيكره اخوه، هيشوف اخوه بنظره سيئه جدا، ولو ما عرفتيهوش ممكن اخوه يقول له، ففي كل الحالات ممكن تحصل حادثه. فانا مش عارف اقول لك تعملي ايه، يعني ممكن اقول لك كملي وربنا يفرجها، بس انا خايف ان اخوه ده قدام شويه يبقى عنده فرصه اكتر ان هو يتحرش بيكي، بما انه انسان ما عندوش ضمير وممكن يتحرش بيكي او يحاول يغتصبك. فيعني مش عايز انك تخش في القصه دي، انا رافض انك تخش في القصه دي، يعني من الافضل انك تبعدي عن القصه دي، لان القصه دي فيها اتنين اخوات وفيها خالتك وفيها امك وفيها، او تكملوا بقى وانتوا رزقكم واللي يحصل يحصل وتتعاملوا مع الموقف. انما ما ينفعش، لازم تاخدي قرار، ما تفضليش معلقه الامور، لان التعليق ده هتفضل علاقه كده مش باين لها معالم. طيب خلونا نستقبل اتصال تليفوني ونقول الو.
1: الو.
0: ايوه.
1: ازيك يا اسامه؟
0: الحمد لله تمام، ازيك؟
1: الحمد لله تمام بخير.
0: اتعرف بيكي؟
1: سالي.
0: سالي كم سنه؟
1: 40.
0: مرتبطه او متزوجه يا سالي؟
1: لا كنت مرتبطه ولسه مفيش كده قريب. ليله رمضان.
0: ليله رمضان؟
1: اه.
0: ده كان ارتباط عاطفي ولا جواز؟
1: لا كنا يعني مخطوبين، وفضل الجواز كان فاضل شهر على الجواز.
0: ياه، وفشكلتي قبل الجواز بشهر؟
1: اه.
0: طب احكي لي الحكايه.
1: بص يا اسامه، هو كان شخص كده تحس ان هو ايه، باشا كده، ابن باشا يعني. فالمهم ان هو جه قال ان هو عايزني في شنطه هدومي، وان هو مش عايز اي حاجه مني وكل حاجه. اتصدمت لما رحت شفت الشقه.
0: ليه بقى؟
1: هو كان قال هو عنده كل حاجه. بس انا رحت يعني، عارف شويه المصايف.
0: اه،
1: هي كده بالظبط.
0: طيب ما يمكن هو يعني دي الشقه ولسه هيبتدي يوظف فيها وكده.
1: لا ما انا جيت يعني، حتى كنت بتحايل عليه حتى ان احنا نجدد الانتري. يقول لي لا هو دوت بالعافيه يعني، حاولت اقنعه ان احنا نجدده. ده بالعافيه طبعا بعد يعني محادثه طويله انا وهو.
0: امال بقى عايزك بشنطه هدومك والحكايه
1: وفي ايه؟ كل ما اجي اقول كده يقول لي ما احنا بعدين هنبقى. المهم ان هو اساسا يعني هو كان مطلق مرتين ومعاه ولدين.
0: واولاده عايشين في الشقه دي؟
1: اه.
0: يعني هو عايش في المفرمه دي مع اولاده.
1: بالظبط.
0: اه.
1: وجيت لما جيت طلبت حتى ان احنا ندي للشقه اللي هي بقى اخر حاجه. ندي للشقه وش نضافه مثلا، كان ندهنها ونظبط الكهرباء. قال لا انت طلباتك كتير ومامتك طلباتها كتير. فخدي من فلوس الشبكه ودهني انت لو عايزه. قلت له لا يعني ما ضربتش حاجه، انا مفيش حاجه طلبتها اصلا. يعني انا رعيت ظروفك، وان انت قعدت قلت ان انت اتربيت من ايتام ومش قادر، مع ان هو ما شاء الله شغله يعني شغله كويس ومرتبه كويس.
0: بس مهما حتى لو كان مرتبه بسيط وكان قال لك من البدايه ان دي امكانياتي، هتبقى افضل بكتير من فتحه الصدر بتاع بقى ايه.
1: بالزبط.
0: تعالي بشنطه هدومك وانا متكفل بكل حاجه. على اساس ان هو ما يعني صاحب مايكروسوفت
1: يعني كده.
0: اه
1: يعني هو اساسا لا، هو اي حد كان مثلا قعد مع عمي، عشان هو والدي متوفي، لما قعد مع عمي ومامتي ومرات عمي وجوز اختي، قلت له لا انا عايز تالي شنطه هدومها، مش عايزه اجيب اي حاجه. إيه كل حاجه موجوده وكل حاجه متاحه. اجيب له برضه حتى يعني انتري، ولكن قاعده في شقه اسكندريه. يعني اي حاجه لا، كل حاجه بعدين بعدين. بعد كده لقيته بيقول لي لا بصي، مامتك مش هينفعها غير اخويا هو اللي يتكلم معاها، انا مش هتكلم معاها. ولما اجي بقى اخو اتدخل، قلت له خلي بالك ان اخوك لو اتدخل الحوار هيبوظ.
0: وباظ فعلا.
1: وفعلا بوظ، ان يعني اخوه تطول في الكلام لدرجه ان هو جاي بيقول لها طب ما تشوفي سن بنتك. فطبعا والدتي طبعا ما رضيتش بالكلمه ديت، وقالت لهم كل شيء اسمه نصيب. وهو ما كانش متوقع كده يعني، هو كان طب قال لها طب خلاص ان احنا طب نبدا من اول تاني، طب نبدا من جديد. حتى هو يعني بعد ما اخوه ما قال لي الكلام ده، هو حتى ما حاولش ان هو يصلح الموقف مثلا. ولما جيت قابلته صدفه في مره وانا راجع من شغل برضه، كانه ما يعرفنيش، تجاهلني. ف كنت يعني الحاله النهارده عن الفراق كيف، هل يا ترى فعلا في فراق بالمنظر دوت؟
0: في ده، في أسوأ من كده كتير،
1: يعني العشره مثلا بتهون او
0: هي العشره كانت قد ايه؟
1: ما انا لسه ما قعدناش كتير، بس الاحداث هي اللي كانت كتير. يعني احنا قعدنا حوالي 5 شهور بس الاحداث كانت كتير قوي. كان بيجي عندنا كتير، كان
0: بيسيب
1: لي ولاده ويروح يسهر مع اصحابه عادي.
0: من نعمه ربنا عليكي انك ما قعدتيش اكتر من 5 شهور،
1: الحمد لله،
0: علشان كان ممكن تخشي في متاهه وما تعرفيش تخرجي منها، ويبقى اسمك اتجوزتي ولابسه ولاده ولابسه البيت ولابسه شقه المصيف ومش فاهمه اي حاجه وعايشه في النكد ده طول العمر. انا ما بقولش يعني انك لازم تعيشي حياه مرفهه، ولكن انا ما اعرفش ايه المستوى اللي انت كنت عايشه فيه اساسا.
1: عادي، مستوى طبيعي.
0: طيب يعني انت اي مستوى، المستوى اللي انت عايشه فيه ما يقبلش انه يعيش العيشه دي
1: صراحه. بس انا قبلت قلت عشان خاطر يعني هو ساب عليا لما جيت كلمني عن ولاده ان هم متبهدلين ومش عارف يعمل حاجه معاهم وده كله.
0: انا بس هاخد عليه بموقف معين، فتحه الصدر وتعالي وبشنطه هدومك، وفي الاخر حتى مش عايز يدي وش نظافه للبيت.
1: بالظبط،
0: يعني يقول لك خدي من الشبكه ودهني.
1: ده يعني دهيني اكتر. انت يعني ده اصلا حتى قعدت تقول لي ظروفي في الشبكه، استنيني شهرين عقبال ما اكون الشبكه، وفي الاخر قلت لي هتاخدي 25,000. وبرده يعني انا رايت ظروفه بكل الطرق، ولما جيت طلبت حاجه يعني طلبت موضوع الدهان وطلبت موضوع الكهرباء، لقيته بيقول انت طلباتك كتير، انت بتاخدي حق، انت بتاخدي قوت ولادي.
0: بتاخدي قوت ولادي؟
1: بيقول لي يعني البونص اللي هيطلع لي من الشركه دوت المفروض انا ليا انا وولادي، بس انا يعني هنديهولك عشان انت هتيجي تقعدي معانا.
0: طب ليه بقى الكرم الفائض ده؟
1: فلما تقول لا خلاص طالما انت عايزه تدهني الشقه ومصممه، خدي 10,000 من فلوس الشبكه.
0: بص يا بنت الناس، الحدوته عمرها ما بتتحسب كده. انت كنت هترتبطي بانسان وتخشي البيت ده وتبقي واحد من البيت ده، ويبقى الولاد دول ولادك، والحياه هتبقى مقسومه عليكم كلكم. مفيش حاجه اسمها انت بتاخدي من قوت ولادي ولا بتاخدي من، لا على كده لما تيجي تاكلي هيقول لك لا ما تاكليش من الجبنه عشان الجبنه دي بتاعت ولادي.
1: مش عارفه والله يا اسامه، بس هو فعلا اول ما قال لي الكلمه دي حاولت انا بتراجع، بعدين لما لقيته بقى ان هو لما جه يكلم مرات عمي فبتقول لي يا ابني احنا متوقفين عليك ان احنا نبتدي، ان احنا خلاص فاضل شهر. خلاص احنا كنا المفروض بعد العيد، يعني كان 1/4 كنا المفروض ان احنا كنا هنتجوز. فقالت بيقول لها لا انا بشوف الاول ترتيباتها انا اولويا وبعد كده ابقى اشوف طلباتها. قالت له بدل ما تقول تشوف طلباتها وتشوف طلباتها انا في الاخر، قال له ما انا وهي واحد. فحسيت حتى ان هو كمان مش قادر مسؤول، ان هو بيدخل اخوه، ان اخوه هو كل حاجه ومسيطر في كل حاجه.
0: بصي اشكري ربنا انك عديتي منها على خير.
1: الحمد لله.
0: وما تزعليش نفسك، لان طبعا بصي عايز اقول لك حاجه، الجوازات اللي هي بتبقى سريعه دي وبتبقى جوازات تقليديه بنعتمد فيها دايما على كلمه كل شيء نصيب، لان هي مش قصه حب وعشنا مع بعض غرام وانتقام 15 سنه لا خالص، ده يا عريس اتقدم وتدردشنا وما توفقناش، خلاص حصل خير على كده والحد كده تمام، وربنا يوفقك في حد تاني يكون مناسب، ومش لازم يبقى غني قوي، ولكن اهم حاجه يبقى صريح، و يفضل يعني ان تاخدي حد ما فيش في رقبته كعبله كتير، علشان تقدري برضو على الاقل تنبسطي شويه في بدايه علاقتك الزوجيه.

0: في الفراق يكتشف القلب أن بعض الغياب أثقل من الجبال. لسه بنتكلم في الحب وحلقتنا النهاردة عن قرار الفراق. تليفوناتنا 3835022 والواتساب على 0155-955-1006. معكم على الهواء أسامة منير وأبو سفيان على 106.10 نجوم FM. صباح الخير يا أسامة. أنا مراتي مشكلتها معايا إن لسانها طويل وبتغلط فيها كتير ودايما شايفة إن أنا مقصر معاها وإنها تستاهل أكتر من كده، فقررت إن احنا ننفصل وهي مش موافقة، مع العلم إن بينا أطفال. بص يا سيدي الفاضل، البني آدم اللي ما يقدرش النعمة وما يقدرش اللي معاه، يعني أنا مش عارف إذا كنت حدك مقصر ولا لأ، يعني مش قادر أحدد، أنت اللي عارف. فبما انك لو انت شايف انك مش مقصر معه وانك بتعمل كل اللي في طاقتك وهي مش مقدرة ده، يبقى هي انسان ما بتبصش، انسانة ما بتبصش للانسان اللي معاها، ولكن بتبص بنظرة مادية للحياة. ده شيء. اللي اهم من ده وده ان يكون لسانها طويل وبتغلط فيك وبتشتمك. الراجل اللي يتقبل على نفسه انه يتهان وكرامته تتهان ويتحمل على شيء، لا ما فيش حاجة تستحق انك تتحمل. فانت خدت قرار الانفصال، اعتقد ان القرار ده قرار صح، لحد ما هي تعرف ان الله حق وتفوق لنفسها وتعرف قيمة الراجل اللي كانت مرتبطة بيه. عندي مسج تانية ما كنتش عارف اقراها وما اعتقدش يعني هقراها، بس هي علاقة سيئة جدا ما بين زوج وزوجة، وبياخد صورها و يحطها على النت ويطلب كروت شحن وحاجات كده قذرة جدا، ويعني ده أعتقد ما ينفعش يكملي معه واحد بالأخلاق المتدنية دي، ما ينفعش يكملي معه خالص بأي شكل من الأشكال. لا تسأل راحلا عن سبب رحيله لأنه جهز عذره قبل حقائبه. الله عليكي من أروى شري، حقيقي هو قبل ما يمشي مجهز هيقول ايه وهيعمل ايه. يعني صباح الخير يا استاذ اسامه، بصبح عليك من ارض اسنا، واحب اصبح لاخواتي واصحابي، وكل اصحابي هم بيسمعوك معايا دلوقتي، اخويا حميده واخويا وليد السايغ، وقول لهم صحبيتكم بيضه او صباحكم ابيض بقى حاجه كده، يعني صباحي صحبيتكم بيضة بإذن الله. من إسماعيل باشا. إزايك يا مذيعنا القمر صاحب الحنجرة الذهبية، ودايما بسمع حلقاتك وبحاول أتعلم منها. أماني سعيد. مرسي أماني على المحبة الكبيرة دي. ببعت سلامي لحبيبي أبو ملك وحنين وبقول له وحشتني قوي وحقك عليا علشان الفترة اللي فاتت، بس أنا بعت لك جواب وقلت لك فيه على سبب تأخيري، والعيال جنبي كلهم بيقولوا لك وحشتنا. من أسماء جبر. ولا تحسبن الحزن يبقى فإنه شهاب حريق واقد ثم خامد، ستألف فقدان الذي قد فقدته كألفك أو كألفك وجدان الذي أنت واجد. كلام يا بسيمة يعني تقيل شوي. طب ما تبعتي لي يا بسيمة اللي انت عايزة تقوليه ببساطة، عايز اسمع منك ببساطة اللي انت عايزة توصليه. طيب، اختار بعناية من تزرعهم في قلبك، فاختيار البذرة اسهل بكثير من اقتلاع الشجرة. من اروى. الله عليك يا اروى. مساء الورد يا سوسامة، حبك خرج عن إرادتي، وفي عيونك بت مفتون. إيه؟ بالنساء بعدك، أبيت حب النساء بعدك، والقلب عن غيرك معصوم، ولو كان حب الجريمة وأود أن أكون مسجون، وبأصفاد الشوق وأكبال أكبل. يا جماعة النهاردة ليه طلبة فصحى كده معاكم وأسرح في عيونك والجفون من أحمد إلى حبيبة العمر ياسمين. محمد سيد بيقول مفيش حد بيحس بالفراق غير اللي بيحب بجد. أصعب حاجة في الفراق إنك تفضل عايش بنفس القلب بس من غير الشخص اللي علمه إزاي وإمتى يدق. من محمد جاد أو طارق الوكيل. يا أنت رحت فيلم ظرف طارق كده. عمر الحريري، عمر الحقيقي، فكرتني كنت قاعد مع ناس جمال النهارده وافتكرنا الفيلم. نفسي اتواصل معاك يا اسامه من محمد سيد، تنورني طبعا ودي حاجه تفرحني. اوكي طارق الوكيل تاني. طيب خلونا نستقبل اتصال تليفوني ونقول الو.
1: الو.
0: ايوه
1: ازيك يا اسامه؟
0: الحمد لله تمام. ازيك؟
1: الحمد لله.
0: اتعرف بيكي؟
1: ايه ساره.
0: كم سنه يا ساره؟
1: 26.
0: مرتبطه؟
1: ايه كنت مخطوبه.
0: كنتي مخطوبه، كانت عن حب ولا خطوبه تقليديه؟
1: ايه لا كان عن حب بس فتره قليله قوي. واحنا كنا اصحاب لمده سنه وبعد كده خطبنا 6 شهور وبعد كده سيبنا بعض.
0: يا 6 شهور بس؟
1: او 6 شهور.
0: طيب احكي لي يا ساره.
1: احنا كنا مخطوبين، الدنيا كانت تمام جدا، مامته كانت علاقتي بيها كويسه جدا. بعد الخطوبه ما كانش فيه ود من ناحيه مامته خالص. مامته كانتش بتحبني، ما كانش فيه اسباب
0: يعني قبل الخطوبه كانت علاقتك بيها طيبه؟
1: يعني كنا بنتعامل كده من بعيد لبعيد، كانت كويسه جدا. بعد كده من بعد ما اتخطبنا علاقتها ما كانتش احسن حاجه، كنت دايما انا اللي بسال، انا اللي بتكلم، انا اللي بطلب اني اقابلها، انا اللي بطلب اني اقعد معاها، انا اللي بطلب ان هي تسال على اهلي وان يبقى في ود ما بيننا. هو بابا ومامته منفصلين عن بعض، وبابا متجوز ومامته متجوزه. فجأة مامته حاولت افهم الاسباب ايه، مع ان انا بودها جدا، يعني هدايا وسؤال وكلام وكل حاجه. فجأة كنت بسمع من مامته مبررات تافهه، زي ان انا ابني بيسهر، انا ابني مش مبسوط، انتوا بينكم خناقات ومشاكل. طب يا طنط احنا يعني انا كمان اهلي بيبقوا عارفين بس عمرهم ما اتدخلوا، يعني دايما بيتدخلوا في الصلح، عمرهم ما اتدخلوا ان هم يفرضوا رايهم او يقولوا لي ابعد عنه. فاللي كان بيضايقني ان هو ما كانش عارف ياخد قرار مع مامته خالص. يعني بالعكس انا كنت بحس ان هو بيبوظ الدنيا اكتر.
0: مامته شخصيه قويه
1: جدا. ووالده اعترف لي، قال لي مامته ست متسلطه جدا، وخليكي عارفه ان انت تدخلي معاها في حرب ولازم تحطي حدود، لان مامته قبل كده هزقتني في التليفون ليترلي بمعنى الحرفي. وما كانش في اسباب مقنعه. اخر حاجه حصلت يعني كان سبب الانفصال ان مشاكلنا كترت قوي، واكتشفت ان هو كان بيحكي لمامته كل حاجه، ولو ما كانش بيحكي لها بيتهم صغير قوي فكانت بتبقى عارفه، يعني هي
0: قاعده بسمع المكالمه
1: او بتبقى قاعده سامعه تسالوه هو انت مالك زعلان دي. فاجي لما اجي اساله اقول له مامتك بتعرف منين، يقول لي لا اصلا بيبان عليا، اصلا انا وشي بيبان، قفلت وشي. لحد اخر مره اكتشفت ان هو طلب ان هو يقابل والدي ومامته وقعدوا مع بعض وقال كل حاجه كانت مضايقاه، حاجات قديمه احنا عديناها سوا واتصالحنا عليها وحياتنا كانت تمام جدا. وصل كلام بالكذب، مامته كانت ابتدت تسخن الدنيا وتقول له انت ازاي تقبل على نفسك حاجه زي دي وازاي تعمل. وقالت لوالدي ان انا مش هتعامل معاها، انا معاملتي معاك انت ويعني ومامتي، انت انا ابويا ومامتي بس مش هتعامل معايا. فدي حاجه كانت صعبه على اهلي، ان هو ازاي انت ما عملتلهاش حاجه ولا اذيتيها في حاجه، يعني مشكلها انت وابنك، يعني انت وهو مع بعض حاجه وهي مش من حقها تتدخل. قررنا ان احنا ننفصل وبعدنا عن بعض شهر. عايز اقولك يا اسامه ان من تاني يوم احنا سيبنا فيه بعض راح كلم كل اللي كان عامل عليهم مشاكل، يعني اي واحده انا كنت مثلا بقول له شيلها ما تكلمهاش دي مش كويسه،
0: رجع بقى تاني لطبيعته.
1: رجعنا لطبيعته. واكتر حاجه بموت تاني ان هو يعني انا كان دايما اللي يتعمل لي بلوك اول واحده وانا يا هم لا، يعني كان في معافره وطلعوا روح ان هو يشيلهم. بعد شهر من الانفصال كلمني، كان ناسي معايا كارنيلي يعني، جه اخده ولما رجع يكلمني يلومني انا، انت اللي ما عرفتيش تفهمي مامتي، انت كنت بتقولي ان انا عديم المسؤوليه وفاشل، لا انا الف واحده تتمناني، رجع من الاخر يعني يقطمني انا، يشيلني انا الذنب ويحسسني ان انا اللي كنت المشكله. طبعا انا نفسيتي ما كانتش احسن حاجه، انا اتبهدلت في العلاقه دي كتير جدا، ودخلت مستشفيات وانا مركزه واتبهدلت. ما كانش عاجبني حياتهم خالص، ما كانش عاجبني تدخل مامتي. لما رجع من شهر، من بالضبط من حوالي 3 ايام او 5 ايام، زي ما قلت لك رجع يلومني انا ويقول لي ان المشكله عندي انا، وان انت اللي باباكي قال كل شيء اسمه نصيب، وان انتوا وان انتوا وان انتوا. طبعا انا مش يعني كل ما ابتدي يعني احاول اتخطى يبتدي يظهر، ولما بيظهر بيظهر ان هو يلومني. مش هكذب عليك، انا مش قادره ان انا اعمل بلوك، لان عارفه ان انا هفكه. هو عامل لي بلوكات على كل حاجه ما عدا الواتساب. بحاول ان انا ما اشوفش ستوريز، بحاول ان انا ما انزلش حاجه، بس مش عارفه لان جوايا حته ان انا عايزاه يتوجع زي ما انا اتوجعت، انا عايزاه يحس ويقتنع ان المشكله في مامته مش فيا. وعيد ميلاد مامته كان امبارح، واحنا فاسخين وهي كانت مهزقاني، بعت لها الهديه بتاعتها على بيتها، لان انا اوريدي كنت جايباها من فتره
0: وما كنتيش بعتيها لان دي تمحيك.
1: انا والدتي قالت لي كده، بس اوريدي انا كنت جايبه الهديه دي من بدري.
0: وماله، مش مشكله، تاخدها ماما، تاخدها والدتك.
1: ايه المقاس مختلف شويه،
0: تترمي في الزباله.
1: مش عارفه يا اسامه، انا عملت كده، انا دايما بحب ابقى بعمل باصلي.
0: لا مش ده، مش كده بتعملي باصلك، انت كده بتقللي من قيمتك. بص يا بنت الناس، اللي احنا بنتكلم فيه النهارده هو موضوعك اللي احنا بنتكلم فيه، الفراق، قرار الفراق. هو اللي فارق، صح؟
1: هو مقتنع. لا انا والدي لما لقيته هو بيقول عني كلام بالكذب، يعني انا مثلا قال لوالدي ان انا قلت له انا اتعمل لي عيد ميلاد احسن من اللي انت عملته لي من الخطيب الاولاني، كان ما حصلش مني. انا قلت له انا اصحابي احتفلوا بيا، فنقل لوالدي كلام بالغلط قدام والدته، فوالدته قعدت تقول له انت ازاي تقبل ده على رجولتك، يا عيني على تربيتي ليك. فلما والدي جه قال لي كده انا
0: هم كانوا جايين يتخانقوا،
1: مش عارفه. وبعدين انت ليه تطلبي من والدي ان انت تقابليه؟ انا ليا مامتي، يعني انت فوت تقعدي معاها، ما تقعديش مع والدي خالص. عايز اقول لك ان مامته غير سويه جدا، لان انا لما كنت بقابل باباه كانت بتقلب عليا، كانت تقول هو انا اكبر واربي، وفي الاخر هي تروح تتعامل مع باباك. الست كانت بتهزق ابنها قدامي.
0: اذا كان والده نفسه قال لك خلي بالك،
1: هو قال لي خلي بالك انت داخله على حرب، مامتها
0: يبقى كانت. هو الراجل ده عنده تجربه مع الست دي وعارفها، والولد متاثر بامه وماشي ورا كلام امه، وامه هي اللي بتحركه. فيعني اذا كان الراجل نفسه خلع هرب بجلده يعني من الست دي، فانت اكيد تكوني عارفه ان الست دي يعني مش حاجه بسيطه.
1: انا كنت بحاول افصل علاقتي بيه، كان يقعد يقول لي ماما طيبه، ماما غلبانه.
0: اي واحد هيقول على امه طيبه؟
1: انت المشكله عندك.
0: اي انسان في الدنيا شايف امه احسن حد في الدنيا؟
1: صح.
0: انت شايفه امك احسن حد في الدنيا، صح؟
1: صح.
0: وشايفه ابوكي احسن حد في الدنيا،
1: صح؟
0: خلاص خلصنا.
1: مامته مش احسن حد، دي حقيقه، يعني دي شهاده الناس كلها، حتى اختها. يعني حتى اختها قالت لي هي ما بتغلطش عيالها من وهم صغيرين، ما بتغلطهمش. لما كنت اجي اشتكي من حاجه ما كانتش بتغلط، يعني ما كانتش بتغلطهم ابدا، كانت تقول لا عيالي ما بيغلطوش. فانا اللي زعلانه منه اللي هو انت مش هتفلح في حياتك حتى سواء معايا او مع غيري بسبب مامتك، فانت ليه واخدني بذنب وتيجي تحملني انا وتقول لي انت اللي قررت ان احنا نبعد، وخليكي عارفه ان انا مستحيل ارجع لك تاني ومستحيل اعمل تاني.
0: طيب انت كرامتك فين؟ انا عايز اسالك سؤال، معلش ما تزعليش مني.
1: اكيد.
0: اوكي اتفضل. انت واخده بالك انك بتتهاني؟
1: دي حقيقه. انا بتهان منه ومن مامته، بس طيب. انا بس ايه؟ ببقى عاميه شويه.
0: لا لا لا لا، الحب كرامه، الحب احترام، الحب احتواء، الحب الانسان اللي بيحبني او الانسان اللي بحبه ارفعه قدام كل الناس،
1: صح،
0: وارفعه قدام نفسه وقدام عينيا علشان يبقى دايما عارف قد ايه هو غالي، انما ما رخصوش. مع الاسف ده رخصك وانت متحمله، وانت لسه مستمره في القصه. انت كسبانه، انت خسرانه، انت مش كسبانه ولا حاجه عشان تبقي عارفه. انت خسرانه وخسرانه بنسبه 100%. لما يكون هو اللي بيعمل لك البلوكات دي وانت مش قادره تعملي له بلوك، يبقى انت انسانه ضعيفه لدرجه انك مش قادره يعني تحمي نفسك او تحافظي على كرامتك. ما ينفعش تعيشي حياتك وانت شخصيه هشه بالشكل ده، لان الدنيا مش سهله. انسان عامل لك بلوك وبيكلمك باحتقار ويعاملك باحتقار لا يستحق منك سوى الاحتقار. اوكي. حاجه تانية، ما تقوليش انا عايزه اعرفه ولا اشوفه ولا احس بالازمه اللي هو عملها. ده مش هيحس ولا امه هتحس، وهيفضلوا طول عمرهم شايفين ان هم كانوا صح وان انت كنت غلط وان انت كنت بلوى في حياته وربنا نجده منك. فده مش هيتغير. فما تهتميش انك تغيري ناس مش هيتغيروا. اهتمي بنفسك، انك تعملي لنفسك كرامة وانك تحافظي على كرامتك وتحافظي على انسانيتك عشان تقدري تستمري في الحياة وتكملي حياتك بطريقة جميلة.
1: حاضر.
0: صدقيني اللي بقوله لك ده خلاصة الخلاصة. في ناس كده مع الأسف ما يتعاشروش، وفي ناس بنقاوح ونحاول وندي أعذار ونقرب ونعمل وكل ده يعني تحت يعني عباية الحب، وفي الآخر بعد ما تمر عشرات السنين بنندم إن احنا ضيعنا كل عمرنا مع ناس لا قدرتنا ولا احترمتنا ولا حبتنا ولا ادتنا أي لحظة خير. يبقى إيه بقى؟ هتعملي إيه؟
1: هنعمل بلوك
0: حالا. وبلوك بمعنى بلوك ما يتفكش. وكل ما يجي في بالك الانسان ده قولي لا، انا مع الاسف يعني حبيت شخص لا يستحق حتى انه يقرب يتفرج على قلبي من بعيد. خلاص ده موضوع انتهى واتقفل من جوايا.
1: ممكن اقول لك حاجه صغيره؟
0: اتفضلي.
1: انا اخر فتره انا في الميديا وكده، فكنت بعمل كونتنت على التيك توك وكده، وبالصدفه كان بيجي يعني جاب فيوز عاليه جدا. لما رجع من يومين قال لي انا ما كنتش اتخيل ان الفيديو بتاعك الاقي اصحابي فاتحينه ويعرفوا ان احنا فسخنا، دول بيقعدوا يقولوا لي شويه شويه وهتنزل اول حرفين من اسمك، مع ان الكونتنت عادي جدا انا بدي نصايح.
0: ايوه يا فندم، هو حاسس بكينونته وكيانه وعارف انك مجروحه، وكل ما بيشوفك بتنزلي فيديوهات فيها تلميح عليه بينبسط. ما تعبرهوش. في مثل بيقول عبر مش عارف ايه تكبر. أيوة. تكبر. أيوة. نفسه. اوكي، ده ما نعبرهوش، ده خلاص، ده خرج من الحسبه. اعتبري ان انت كنت نازله تشتري حاجه من محل وقابلتي انسان صفيق قليل الادب شتمك وهانك وزعلك، فانت زعلتي، بس خلاص بعد فتره الموضوع خلص ومش مش هتخشي المحل ده تاني. بس شكرا. حياتك اغلى بكتير جدا من انك تضيعيها مع حد مش عارف قيمتك ولا قادر يصونك ولا قادر يحترمك ولا قادر يحافظ عليكي وعلى كيانك.

0: الفراق الحقيقي ليس أن يرحل من نحب، بل أن يبقى الحب فينا بعد الرحيل. لسه بنتكلم في الحب وحلقتنا النهاردة عن قرار الفراق. تليفوناتنا 3835022 والواتساب على 0155-955-1006. معكم على الهواء أسامة منير وأبو سفيان على 106.10 نجوم أفهم. ازيك يا أسامة؟ كنت عايزة أقول لفارس نشأت أني بحبك قوي وعمري ما هبعد عنك مهما حصل، وكفاية بلاي ستيشن بقى هو بيسمعك دلوقتي، أخدته من صحابه بالعافية. أنا هو قريت الرسالة وبعتذر لحضرتك أن ساعات الرسائل بتبقى كتيرة وما بلحقش يعني كم الرسائل كتير جدا، فبحاول أقرأ على قد ما أقدر رسائل. الفراق ليس نهاية الحياة، بل يكون بداية جديدة تمنحك فرصة لاكتشاف ذاتك. من أبو عادل. الأنثى القوية ليست هي التي لا تبكي، بل هي التي تمسح دموعها وتكمل طريقها. مش الأنثى القوية، إن جيت يلحق حضرتك، الإنسان القوي هو اللي حتى ممكن يبكي. ما هو كل إنسان احنا تعودنا إنه يقول لك إيه، لا أنت راجل ما تعيطش. ما فيش حاجة اسمها راجل ما تعيطش، كل الناس بتعيط. يعني ما تقوليش ان في راجل عنده 60 سنة ما بكاش على فراق عزيز عليه، مش هقول لك راجل شاب صغير، فعادي يعني. انما البني ادم القوي هو اللي يقدر يمسح دموعه ويكمل حياته. ازيك يا أسامة؟ عندي قصة فراق تحفة يا أسامة، بس مش بيني وبين بنت، دي بيني وبين ابويا، مع العلم انه عايش. محتاج احكي لك عنها، بس لازم في مكالمة. ممكن تتصل بيا ولا لازم انا اللي احاول اوصل لكم؟ والله انا صعب اتصل بحد، فلو حضرتك تحاول توصل لنا هتبقى حاجه كويسه. طيب، في رسائل بتجي طويله قوي ببقى صعب جدا اقراها، فبعتذر لاصحابها لان الرساله بتبقى صفحه فلوسكاب يعني. ليه البشر، صباح الخير والسعادة حبيبي حبيبي يا محمد، ليه البشر أصبحت مش سلكة وتعشق اللف والدوران ومش بتحب تواجه الحقيقة، دايما بيهربوا منها؟ هما مش فكرة بيهربوا من الحقيقة يا محمد، الحدوتة إن الحقيقة مش في مصلحتهم، فهم بيدوروا على مصلحتهم، فحتى لو زوروا في كل الحقائق عشان يوصلوا لمصلحتهم بيعملوا كده مع الأسف يعني. حاضر. ليس الفراق هو ما يؤلم، بل الذكريات التي ترفض أن تفارقنا بعدهم. أبو زينة. عايزك تصبح لي على أخويا الشيخ صالح أبو حميد أو أبو حميد الفاسي، وعلى حلوان وكل حلوان العرب والعربان. من محمد أبو راشد، الشيخ محمد أبو راشد العرباوي، سموه الشاعر محمد أبو راشد العرباوي العقبي، عشان بيزعل مني لما بقول عقبي غلط. العقبي لا إيه؟ العقبة لا. محمد ما تزعلش مني يا محمد، أوكي؟ غادة البنا بتقول للأسف صح. للأسف صح يا غادة. طيب، أنا عندي رسائل كتير وعندي مشكلة، بس الآيباد بطيء جدا من ضغط الرسائل، يعني بدوس على المسج ما بتفتحش بسهولة، فبعتذر لحضراتكم. اهو متعذب معايا. صباح الخير، انا نهلة من القاهرة، بسمعك من زمان قوي، وحتى لما اتجوزت وخلفت برضو بسمعك. ممكن اسمع عمرو دياب انت ما بتغيبيش بهديها لجوزي، او انت ما بتغيبش بهديها لجوزي حبيبي، وبقول له ان ربنا يخليك ليا ويخلي لي بنوتي القمر، وبدعي للاستاذ اللي تعبان ربنا يشفيه يا رب ويقومه بمليون سلامة. بشكرك جدا يا نهلة، ويا رب يعني ربنا يكون سامع الدعاء النهاردة. ومحمد مرزبان شخصية جميلة، وعنده بنتين زي القمر، وعنده أحفاد، وزوجته سيدة فاضلة، ويعني أتمنى أن البيت ده يفضل مفتوح بحسه كده ويرجع تاني ينور بيته، وندعي له بالشفاء. حاضر، خلونا نستقبل اتصال تليفوني ونقول ألو.
1: ألو.
0: أيوة،
1: إزاي حضرتك؟
0: الحمد لله، إزيك؟
1: تمام الحمد لله.
0: تحبي تقولي اسمك ولا بلاش؟
1: منى.
0: منى كم سنة يا منى؟
1: 24.
0: مرتبطة؟
1: كنت.
0: كانت ارتباط عاطفي ولا خطوبة ولا جواز؟
1: لا ارتباط عادي من غير خطوبة.
0: من غير خطوبة. طب احكي لي الحكاية.
1: انا كنت اعرف الشخص ده من 5 سنين. كنا في البداية صحاب وهو كان معجب بيا وحاول ان هو ان احنا نرتبط. انا كنت بحبه ومتقبلاه، كنت خايفه ان احنا نرتبط عشان انا كنت حاسه لو ارتبطنا هنبعد عن بعض وهنخسر بعض. ففضلنا صحاب سنه ولحد ما اتقابلنا اول مره وحبيته وارتبطنا. فضلنا السنين دي كلها مع بعض بنحب بعض. كنا بنختلف طبعا على حاجات كتير، بس كنا دايما متمسكين ببعض عشان في الاول وفي الاخر احنا شايفين ان احنا ما فيش حاجه تقدر يعني تبعدنا عشان احنا بنحب بعض.
0: اذا كنت انت نفسك كنت خايفه ترتبطي بيه عشان مش واثقه ان العلاقه هتكمل؟
1: مش عدم ثقه، كنت خايفه. انا كنت دايما شايفه ان الارتباط ده مش مشروع فاشل. لو ارتبطنا هنختلف.
0: طب يعني الارتباط مشروع فاشل، هنعيش مع بعض كده حبايب بس؟
1: لا كنت شايف انه صديق ليا، حد بحب اكلمه واتفض معاه. بس لحد ما كنا عايزين نحب بعض ما فيش بينا اي مشكله. كنت مستنيه، عديت معاه فتره دراسه، كانت اول سنه اخر سنه لي سوري. بعدها دخل جيش، وبعدها لحد ما لقى شغل واشتغل وانا كنت كل ده معاه. وكنت طبعا عارفه ان الظروف مش هتسمح ان انا اتقدم دلوقتي عشان ما فيش شقه وهو اللي بيصرف على نفسه وشايل نفسه. فكنا بنحاول نسعى في موضوع الشقه ولسه ما كانتش جت. فالمهم ان هو في خلال الاسبوع اللي فات كده حوالي، لا هو شهر تقريبا، جه قال لي ان مامته اتكلمت معايا وقالت له ان انت مش ناوي تاخد خطوه وكده. فقال لها ان هو في حد في حياته ان هو حابب ياخد الخطوه دي معايا. قال لي ان هو حكى لها عني وهي قالت له تعرفوا بعض قد ايه، لما عرفت ان احنا نعرف بعض بقالنا كتير اتضايقت. قالت له ان ده حاجه حرام ودي حاجه ما كانتش تنفع. لما شفت صورتي قالت له ان انا كمان مش محجبه، يعني انا كده ديني يعني ما عنديش دين قليل. لما عرفت ان والدي ووالدتي منفصلين قالت له برضه ان ده سبب من الاسباب انه ما ينفعش، يعني معنى كده ان انا عايشة حياة فلي مثلا بمعنى أصح، وإن أنا مش حد ساكن جنبهم أو حواليهم، إن هي عايزة واحدة تكون هي تعرفها وتعرف أهلها.
0: هي مامته مش عايزة حد يكون خرج معاه قبل كده، فقررت إن هي تقول له لأ بلاش واحدة أنت خرجت معاها قبل كده، تعالى جوزك واحدة أي حد تاني ممكن يكون خرج معاها قبل كده إلا أنت.
1: بالظبط. بس
0: يعني
1: أنا في البداية كان قايل لي وكان كنا عارفين إن ممكن مامته تقف معايا على حتة الحاجات بس مش أكتر، إنما هي كان ليها وجهة نظر في حاجات تانية كتير. أنا فضلت معاه قلت له هنحاول مش هنيأس. من أول مرة هو كان ضعيف جدا وكان شايف إن الدنيا خلاص كده اتقفلت. قلت له هنحاول، وأول حاجة تعملها إنك هترضيها وهتقول لها إن إحنا هنبعد عن بعض فعلا لو دي حاجة كانت حرام إن إحنا بنعملها، وهنعمل كده بس مقابل إن أنت تعرف مين عارف يوم من الأيام ينفع سيرتي أو الموضوع يتفتح تاني أو لأ. ففضل هداني بعد ما كان شايف ان انا كنت تعبانه ومنهاره ومش قادره فعلا اتخيل ان احنا ممكن نبعد عن بعض. قال لي هحاول ووعدني. وبعدها ما فيش شهر من 10 ايام جه فتحني في موضوع ان مامته سالت له عني وقالت له لسه بتكلمها ولا لا. قال لها لا ما بقيناش زي الاول. قالت له طب كويس اقطع علاقتك بيها خالص عشان حرام ما تفضلش مقعده ومعلقه جنبك كل السنين دي، وفي الاخر انت عارف ان انا مش هوافق، حرام عليك ومش حرام. فهو برضو بيقال لي نفس الكلام، وفضلت اقول له ليه ما كلمتهاش عني تاني، ليه ما قلت لهاش ان انا اوريدي كنت قاعده معاك سنين كتير واستنيك. قال لي رافضه وقالتها لي كده بالنص، انا لما هجوزك واحده تكون حافظه للقران، واحده بتلبس حجاب بطريقه صحيحه، واحده انا اعرفها واعرف اهلها، وان هي عرضت عليه ناس رشحت له ناس من قرايبه وناس من جيرانه. بس انا ساعتها لقيت برضه نفس الشخص اللي هو ضعيف مش عارف يعمل حاجه وشايف انه خلاص، وانا مش عاوز افضل قاعده جنبي وفي الاخر ما اعرفش اعمل حاجه، خايف اخاليف ساعتها انت مش هتقولي لي لا انت حاولت ساعتها برضه هتكرهيني، وانا انت بالعكس كنت شايفه وبقول له انت لو حاولت علشاني على الاقل انا كنت مش هبقى موضوع زي دلوقتي، بدل وجع ان مامتك مش متقبلاني ووجع ان انت مش عارف تتمسك بيا او تحاول حتى علشاني. فهو خلاص شاف ان ده القرار الاصح وانا عملت كده فعلا، قلت له خلاص تمام خلينا نبعد. بس ما نبعدش بنسبة 100%، خليني اعرف اطمن عليك على الاقل لو
0: ليه؟
1: احتجت اعمل كده،
0: ليه؟
1: عشان ما حسيت ان انا مش هقدر ابعد.
0: مش هتقدري تبعدي ليه؟ هل دراعك هيتقطع؟
1: مش عارف.
0: ثانية واحدة، هل رئتك هتتخرم؟
1: لا بس ما هتأثر بجد يعني.
0: كلنا بنتأثر عادي جدا وطبيعي ان احنا نتأثر في الاول، لازم نحط في دماغنا ان طبيعي ان انا هتأثر في الاول. والامور يا فندم تعالي اقول لك حاجة، انت النهاردة عيانة بعد الشر عليكي تعبانة وفي مرض في جسمك، ورحتي الدكتور قلت له يا دكتور انا تعبانة من الحاجة الفلانية، قال لك انا لازم اعمل لك عمليه جراحيه. هالعمليه دي عباره عن ايه يا دكتور؟ هفتح بطنك بمشرط وهشيل الحاجه اللي وجعاكي دي. طيب هتعب يا دكتور؟ هتتعبي لك حوالي شهر شهر ونص عقبال ما الجرح يلئم وتقدري تتحركي تاني، وهتاكلي اكل خفيف وهتاخدي ادويه ومضادات حيويه وهتمشي على نظام، علشان بس بعد ما نخلص المرحله دي هتفوقي وهتبقي زي الفل وترجعي احسن من الاول. بتاخدي القرار وتروحي تعملي العملية صح؟
1: أيوة.
0: خدي القرار واعملي لنفسك عملية استئصال البني آدم ده من حياتك. انتوا اتنين مش لاقيين على بعض خالص.
1: احنا حاليا مش بنتكلم، هو قطع كلمة.
0: ايوه وهيقطع وهتحاولي تقربي منه، هيهينك وهيقلل من قيمتك.
1: مامته
0: ما تكلميهاش تاني خالص. امه
1: طب هي دلوقتي قالت لي حاجه غريبه انا مش فاهماها ومش عارفه اذا كنت اكلمه واسمع منه ولا لا. قالت لي بصي ابني ما كلمنيش عنك، وكان كلامها كله موجه على اني عززي نفسك بلاش ترتبطي تفضلي معايا.
0: ما تهنيش نفسك يعني ما تهزقيش نفسك. بص يا بنت الناس، ما عززي نفسك دي يعني ما تهزقيش نفسك اكتر من كده، مش هديك ابني. هو انت رخيصه قوي كده؟
1: لا والله، بس هي كان كل كلامها من ناحيه الدين، ان هي بتقول
0: يا ستي على عنا وعلى راسنا على عنا.
1: هي كان كلامها موجه بكده وفي نفس.
0: طيب انا هقول لك حاجه، انت النهارده لو اتحجبتي الحجاب اللي يرضي امه اوكي، وعملتي كل شيء يرضي امه، هل متخيله ان امه هتقبل؟ هتقول لا دي اصلها وفصلها مش مظبوط وابوها وامها متطلقين. فالحدوته مش في الحجاب، الحدوتة أمه مسيطرة وعايزة تجوزه حد هي عايزاه، وهو ما يقدرش يخرج عن طوع أمه، لأن من الواضح كده أن أمه هي البطل في الحدوتة مش أبوه.
1: هو بابا متوفي مش
0: حلو، أمه هي البطل، أمه اللي بتقرر، أمه اللي بتجوز، أمه اللي بتوافق، أمه اللي سايقة الحدوتة مش هو. لما تتجوزي يا بنت الناس أو ترتبطي، ارتبطي براجل يعرف مقدراته ويعرف امكانياته ويعرف يحافظ على حياته ويعرف يختار اختيار المناسب ليه ويدافع عنه. انما في الحالة دي انت بتتجوزي امه، وامه مش موافقة عليكي، اي محاولة منك من التقرب ليه او لامه او كده انت بتهيني كرامتك، هي قالتها لك في وشك، صوني كرامتك واحترمي نفسك. هترخصي نفسك اكتر من كده؟ بلس ان هو مش لايق عليكي اساسا، هم ناس مختلفين خالص عنك خالص، فما كنتيش هتستريحي معاهم. لا حياتهم شبهك ولا لبسهم شبهك ولا تصرفاتهم شبهك ولا طريقة افكارهم شبهك ولا اي حاجة شبهك.
1: انت انا كنت عندي استعداد اتغير عادي، ما كانش عندي مشكلة.
0: اللي تتغير علشان شخص عمرها ما هتكمل وتستريح. اللي عايزه تتحجب دي يا بنت الناس بتتحجب عشان عندها اقتناع بان الحجاب ده هيرضي ربنا وهي عايزه تقرب من ربنا، مش علشان شخص ولا عشان خاطر امه. انما لو اتحجبتي عشان خاطر امه هتعيشي حاسه طول عمرك ان الحجاب ده تقل على دماغك، لانك انت ما خدتيش القرار بنفسك. انما لو اتحجبتي عن قناعه ان انت عايزه تتحجبي علشان انا عايز اعيش الشكل ده والحياه دي والاسلوب ده، ده موضوع تاني. اتحجبتي يا ستي وارضيتي امه في حكايه الحجاب، هترجع ابوكي لامك؟
1: لا
0: مش هيرجعوا.
1: طب انا عايزه اعرف هل ممكن تكون بتكذب عليا ولا هو
0: فعلا بتكذب عليكي؟ بقى بتقرع عليكي، بتنطرك بعيد عن حياتهم، بتقولك اي حاجه مش في دماغها هي، هي مش في دماغها لا مشاعرك ولا احساسك ولا اي حاجه، كل اللي في دماغها انها تبعدك عن الواد. والواد ماشي في طوع امه. يا بنت الناس عززي نفسك زي ما هي قالت. عززي نفسك يعني ايه؟ يعني احفظي كرامتك، يعني اعرفي قيمتك. انت بني ادم، بني ادم ربنا سبحانه وتعالى خلقه ومديله كل النعم اللي في الدنيا وحبه، يبقى اعرفي قيمتك. ولما تيجي ترتبطي بحد ارتبطي ببني ادم يقدر قيمتك، يبقى عارف مين اللي بيرتبط بيها. ولما تخشي وسط عيلته وامه وابوه واهله يحبوكي زي بنتهم ويشيلوكي في عينيهم ويكبروكي ويفرحوكي ويتمنوا لك الرضا ترضي. انما تتجوزي حد لا مؤاخذه يعني ابن امه، وامه هي اللي سايقاه، وامه مش عايزاكي، وهو مش قادر يقول لامه اي حاجه، يبقى انت كده بتحكمي على نفسك. مش عايز اقولك بايه.

الفراق إحساس من أصعب ما يمكن، حقيقي إحساس من أصعب ما يمكن، ولكن في بعض الأوقات بنحتاج إن إحنا ناخد القرار بنفسنا، حتى لو إحنا كنا الطرف اللي متفارق مش الطرف اللي فارق. ناخد القرار بالبعد وناخد القرار بالقبول إن إحنا قبلنا حالة الفراق، وإن حياتنا هتبقى أفضل وأحسن كتير وإحنا بعيد، وإن في الفراق حفاظ على كرامتنا وحفاظ على حياتنا وحفاظ على كل ما تبقى لينا في الدنيا. بشكركم جدا على وجودكم معايا على مدار الساعتين، وعلى أمل نتقابل وحلقة جديدة وموضوع جديد. كان معاكم على الهواء أسامة منير وأبو سفيان على 106.10 نجوم FM، في أنا والنجوم وهواك.

0: وهواك مع أسامة منير على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك
1: يا حبيبتي. ذاكري

0: كل أغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزيكا.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nogoomfm.
1: انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم اف ام.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية عايريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.

0: واتساب على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعاده مش عارف.

عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك BTC على نجوم FM.

0: مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: دلوقتي تقدر تكون المونديالي الأصلي، ادخل على فيسبوك سلاش نجوم اف ام وجاوب على سؤالنا لكاس العالم، واللي هيجاوب صح هيكون عنده فرصة انه يكون معانا في الاستوديو ويكسب جايزة في الاستاد مع هوبا. نجوم اف ام على كيفك.

اعمل فولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام. انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم اف ام.